0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله. والمطار بالمطار ما بش فيها شيء، إنهم شو حقهم حق وحق الناس مرق، والعالم ما عليه. تفرج للمن ماذا حينك تقوم القيامة يا ناس؟ قلنا لكم هذا منكر وهذا باطل وهذا ما يجوز وهذا ما يسبرش، ولا والله واحد افتح لك فيه. لا عد قدرنا نخرج امراض، ولا عد قدرنا لا نسر ولا نجي، محاصرين منهم كلهن، ما عد خلى لنا ولا حاجة. لو ما غير قوينا الصمي ووقع من ذيها العملي، ماذا حين يا غارة غيروا علينا؟ والله ما حد منفع أحد يا سعودي. قلنا لكم جو نسد واختوى الطريق وتهي مفاوضة وتهي حدنة وتهي الضحكة على التقو، ما صح شيء. لا أمم متحدة ولا جيرة ولا حد فرحها. ذي الحين ما بشي شيه عوافي، ما غلظ افترق، ما غلظ افترق، وما تجاه الرجال عسر. مطار خالد بيدخل مه، يشلوا لهم مطار بدل المطار، ما قد حلقت هومه. ما بش معنا ولا مطار مفتوح، اين من الناس هذا لا يفتحوا القافهم ولا يتعرضوا ولا يتحاكوا ولا حكاية مجاملات. ومع القوية عوين الله، والضعيف يعزوا له. أمان ما بش فيها شيء، وإنما حلم من حريق، وإنما حلم من دخان في أراضي المملكة كلها. نامش فاعل قليل، أكبر جريمة لو ما واحد يسكت على الجريمة. قدي جريمة وعاد الجريمة فوقها إن انتهاج من العالم متفرج، ما حد افتح لك فيه. وذا حين كبيسيح ويا غارته، قلنا جوع سعما جوع والناس، وحصر سعما تحاصر أبناء الشعب اليمني، ما شو حقهم حق وحق الناس مرق ولا. قلنا جرائم ندعو في الشعب اليمني للآخر الآخر، من عينساها ومن عينسى الوجع ومن عينسى الأني والحصاء والقل والأهانة، وهم كلهن وجع ملان القلوب. خلق الله بي إنه لليوم ما قد فعلنا، ما قد سوينا، حنقد بيحرق مطار الملك خالد والملك ماجد التياه إذا تقوم القيامة. نبصروا غرتيك المجزرة الذي وقعت حق الصالة الكبرى يا حجاب الله، والفعل فعله، وإنه العرس حق سنبان، وإنه المستشفى هذا الذي فيه حج، وإنه السوق، وإنه الطريق، وإنه المدرسة، وإنه يو يو يو يو يو يو يو جرائم جرائم صدق. والعالم متفرج ولا واحد وقف ولا افتح لكفه. كان أنتو في نعمة، كان أنتو في خير، ما حرها وهي باردة، لحن حرم بلما تمت ولا جزعت ولا احنا مفلتي. والله لو طبقت السماء على الأرض، ناء الكبد مصنفرة، خلق الله موجعي ولا حتى كوسع. وعاد احنا بنعاني، ما قصدك انك دا يخطط طريق، عاد الله محاصر لنا. بيتخايا روحه انك تكلمة النافذة، وانقدوا على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل. راحين أمانه تفرجوا على السعودية، ما يش بيننا احنا وحد شيء، والذي يتدخل مع السعودية ولا يشاركه عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. ومن وقع من كان يقو بالنبي يكون من هنية. السعودية يرفع حصاره يتيما في بطنه، ما بنطلب شمره ولا احنا في فضله، لا هو ولا غيره. شعب اليمني معروف بكرمه بشهامته برجالته، بيطلب حق ما بيطلب شيء غيره. الانتصارات بتحن ودرعت في الميدا، آخر ما به وذا طريق تعز، الذي بيفتح بيفتح والذي بيأمن بيأمن. والمشتقات النفطية والصالة والمواد الغذائية، وسيرنا من سيرهم، وما نزل بدوننا نزل بدونهم. وندعي باقي العقال والمشايخ والأحرار ووجهاء القوم، سواء كان في المناطق الجنوبية أو المناطق الشرقية، بشكل عام البلاد بلاد الناس جمعة، والأرض أرض الناس جمعة، والحق حقنا، والغازي والمعتدي والأجنبي. ما بش لبقى في أرضنا ولا يوم واحد يقلع بلوش هذا ولا الثاني. ومن قواصمي العاش والعز في راس الصميد أقوى عز والبهطل مهانه إدليت بأكثر من عباره فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشلي سام اف ام
0: كادر ومعرفة
1: خطة ومنهج
0: علوم ومعارف
1: قضايا وتواصل
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن موضوع الوعد والوعيد واليوم الآخر، الأشياء اللي تعزز عندنا الخوف من الله رب العالمين، لأن كما قلنا أصبح كثير من الناس بينسى نعبه جنة ونار، بينسى نعبه يوم آخر، يعني مشكلة كبيرة عند كثير من الناس. وصلنا إلى نقطة مهمة، وهي من الأخطاء في موضوع الوعد والوعيد عند كثير من المرشدين الذي ما بيركزوا الموضوع عند الناس. دائما كثير من المرشدين الغير ملامسين للقرآن بالشكل المطلوب دائما يحدث الناس عن الجنة والنار وينسى، ولا الوعد والوعيد في الآخرة، وينسى أن عبه وعد وعيد هنا في الدنيا، يعني ينسى. يعني احنا لابد ما نفهم يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى يعني هناك وعد وعيد هنا في الدنيا، يعني بيبدأ بالدنيا وينتهي بالآخرة. أصبحنا لخطورة سلبيات هذا المفهوم، يعني أصبحنا القصور في فهم الوعد والوعيد بأنه يبدأ من الدنيا، بنعيش في حالة وعيد وعذاب من الله سبحانه وتعالى، وبنزيد نتعبد الله يعني على هذا الحالة من العقاب الذي بتعيشه الأمة الإسلامية. يعني مثلا الآن الأمة الإسلامية بتعيش في حالة من الإهانة، من الذلة، من الاستضعاف، وهذا الحالة حالة عقوبة، يعني حالة عقوبة يعني. وبدل ما يفكر يقول ليش إحنا مهاني، ليش إحنا تحت أقدام كل الأمم، ليش ما بنرفع رأسنا، ليش إحنا أذل، ليش غزة هذا 2 مليار مسلم ما قدروا يناصروها إلا من اليمن، ليش الأمة الإسلامية حالتها ما هي طبيعية؟ البعض من الغافل يقول لك هذا هو حال المؤمنين، المؤمن مبتلى في الدنيا ومستضعف وذليل، وفي الآخرة يدخل الجنة، يعني هكذا. بينما الله بيقول شيء آخر، دائما الباري بيقري الخزي في الدنيا بالعذاب الأليم في الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما بشيء إنسان يرضى بالخزي ويعيش حالة الخزي والذل وما يشي يخرج منها عيرجع في الآخرة يدخل الجنة، لا. أصبحت الأمة تعيش في وضعية عقوبة وما تفكرش يعني ليش إنها في وضعية عقوبة، يعني إيش الأسباب إن إحنا بهذا الحالة. عندما ينسوا إنهم في وضعية عقوبة بينسوا بعدها يشخصوا ويقيموا ما هي الأسباب على أساس يخرجوا من الوضعية التي يوميش عليها، يخرجوا من عضيلتهم عليها. وفي نفس الوقت أيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيأكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى أيضا يثيب هنا في الدنيا قبل الآخرة. في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يعدنا بالثواب في الدنيا، إيش في الدنيا قبل الآخر. وهذا من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن احنا نستوعبها. مثلا بآيات كثيرة قرآنية يقول لنا الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما هذا كلام وعد من الله سبحانه وتعالى؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كل هذا الآيات القرآنية تؤكد أن هناك ثواب هنا في الدنيا قبل الآخرة، ثواب في الدنيا قبل الآخرة. لما تشاهد العكس، يعني ضربت عليهم الذلة، ها، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، عقوبة في الدنيا، هذا عقوبة في الدنيا. لما يقول الباري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عقوبة في الدنيا. لما يقول الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، المفترين. لما يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعني يتحدث عن أن عقوبات كثيرة حصلت في الدنيا نتيجة تصرفات الناس. إذن يجب أن نستوعب بأن عندما تكون وضعيتنا وضعية سيئة، وضعية ذل، وضعية خزي، وضعية غير طبيعي مثل ما الوضعية الآن حال الأمة الإسلامية، يجب أن تفهم الأمة أنها في وضعية عقوبة من الله رب العالمين. ما هي وضعية تتعبد الله بها تقول الحمد لله كذا المؤمن مبتلى والمؤمن يعيش مستضعف ذليل بعد الباري يرجع يعز. لا لا لا لا، صحيح الإنسان قد يمر، الأمة قد تمر بحالة استضعاف. يعني المقصود نستوعب أن هناك ثواب وعقاب هنا في الدنيا قبل الآخرة، فالأمور اختلطت على كثير من الناس وأصبحوا يتعبدوا الباري بالبقاء على حالة الذل وعلى حالة الخزي وعلى ما عبي شعروش بأن الوضعية الذي هم فيها هي وضعية عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وضعية العقوبة المطلوب منك أن تغير وضعيتك وتعرف إيش الأسباب، إيش الذنب الذي بترتكبه على مستوى الفرد على مستوى المجتمع من أجل الله سبحانه وتعالى يخارجنا من تلك الوضعية. قلنا بأنه المستضعف، وهذا مسألة مهمة جدا يجب أن نحن نستوعبها، حتى المؤمن عندما يكون في حالة استضعاف، المؤمن الواعي هو لا يقبل بنفسه أن يظل في حالة استضعاف، لأن الله بيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك في القرآن الكريم نوعين من المستضعفين، مستضعف واعي ومستضعف غير واعي. المستضعف الغير واعي هذا الذي يقبل بأن يظل على حالة الخزي والذل ولا يريد أن يغير من تلك الوضعية. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني هذولا قالوا كنا مستضعفين ونرحم وما قدرنا نفعل شيء ومتسلطين علينا. هذا المستضعف غير الواعي الذي ما يشي يغير الوضعية الذي هو فيها، يشتي يعيش في حالة ذل، في دعس، في إهانة، في خزي، وقصته أنه مقبول عند الله رب العالمين. بينما المستضعف الواعي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني ينتقلوا من حالة الاستضعاف لأن يكونوا هم قادة الأمة، قادة البشرية. فيجب أن نستوعب تلك الحالة. إحنا كشعب يمني بفضل الله رب العالمين بدأنا نخرج من حالة الذل والخزي التي ضربنا بها في المرحلة العفاشية وما قبلها، عندما أصبحنا تحت سيطرة، كنا تحت سيطرة السفير الأمريكي والسعودي، وكان المتحكم والفاعل هو السفير السعودي والأمريكيين كرامة كم من شنب، وما لنا قيمة كشعب يمني ولا كدولة يمنية. عندما تحركنا الآن احنا بفضل الله خرجنا من، أصبحنا مستضعف من مستضعفين واعين، وبدأنا ننتقل بفضل الله إلى أن نكون قادة للأمة. هذا المسألة بتكون تدريجية، الخروج من حالة الاستضعاف بيكون عملية تدريجية، ما بتتم بين الليلة وضحاها وعلى طول، يعني لا، المسألة بتكون تدريجية. احنا الآن بدأنا الخطوة الأولى في الطريق، فلا ينبغي أنه يقبل الإنسان بأن يعيش حالة الذل، حالة الخزي، حالة أبدا. هذا مشكلة كبيرة جدا أن يعيش الإنسان فيها، أن يعيش الإنسان في مثل هذا الحالة، يعني هذا مشكلة كبيرة جدا. فينبغي أن احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نتذكر باستمرار أن هناك وعد ووعيد هنا في الدنيا، والله على طريقته يا أخوة في العقاب، الله له طريقة في العقاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قد يجي لك حادث، قد يجي لك مرض، قد يجي لك مزرعتك تخرب، قد يجي لك شيء، يعني الله له طريقته في العقاب. فالله له طريقته، يعني له طريقته في لا تخيل أنك هتكون حاذق عند رب العالمين، البار له طريقته كيف يعاقبك كيف يثيبك. فهذا مسألة ضروري أن الناس يترسخ عندهم، لا يتصور أنه أي كلام منفلت ما يجي عليه آثار عقوبات من الله. افهم أن أي غلطة ترتكبها هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي عرض تهتك هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي سمعة تشوهها هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي مال تنهب هتتعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة. هذا يجب أن تستوعبها قاعدة أساسية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا مسألة لابد ما نستوعبها، يعني ما يش القضية قضية مجاملات مع رب العالمين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

فيها ولا أبلغ شكر شيء منها، فلك الحمد عدد ما حفظه علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جميع

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع

هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخلصون الأكارم، يوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: تاريخ
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري بان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام، والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد، ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال، عادة سل قول قول قول قول قالمين قالمين قالمين قل قلوش قل قلت الخطوة معنا من قول شمال حول
2: صدر الرجل، احفظ ارفع راسك فوق لا تنبض.

0: صدق الله وانصر رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح
1: بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

صوت هز الأرض هز. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

هذا التنظيف. صح. فشل.

نجدا على خط النور.

نايم.

حط الذراع الامام. نار نار نار بطل امريكا على هذا النهج معنويه.

0: الله
1: تنصر الله
0: قادمون.

0: أمريكا المعتزلة اللعنة عليها الناصر.
1: هيهات
0: النادلة
1: هيهات
0: النادلة هيهات النادلة لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله.
2: خير خير خير يا مي شمال يا مي محاول

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل استريح. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان وأنا لحب ولا نلحب من أعلى سعود اليهود الخونة
1: والمبادرة السريعة
3: يا حبي أبنعك.
1: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
4: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
4: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
4: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
5: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته قال في المكان ما به.
8: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفيني وقيمة.
9: والله علم اللي يقول يا سيدة حاجة لدي لا عادي.
1: 766-33-5555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
4: في دعم صناعات اليمن العسكرية
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى المجاهدين الصالحين وأعلام الهدى وكل المتحلين بقيم الدين وأخلاق القرآن. من إذاعة سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم السامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها التصالح والتسامح. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشر وفنجان البن، نتكلم في موضوع قيمي أخلاقي فضيل، التصالح والتسامح كمبدأ إيماني وخلق قرآن. فقد وردت في كتاب الله العظيم الكثير من الآيات الكريمة التي تحث المؤمنين على خلق التصالح والتسامح لخير الناس وصلاح أحوالهم في كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما يحقق قيم المحبة والتعاون والإيثار والسلم المجتمعي. وهو ديدا ثورة الإيمان ومسيرة القرآن، كقول رب العزة والجلال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وبفضل الله مجتمعنا بوطن الإيمان والحكمة يعتز بأصالته وقيمه وتقاليده العروبية الإسلامية وثقافته القرآنية التي تؤكد على التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين، كما في الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة وإصلاح بين الناس. بما معنى الآية؟ وعديدة هي الأحاديث النبوية الشريفة لرسولنا الأعظم صلوات الله عليه وآله، منها إصلاح ذات البين أهم من عامة الصلاة والصيام. وقول سيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الصلح بيشمل العاملين وأصحاب العمل والقبائل والأباء والأبناء والزوجين، ترجمة لقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. وكثيرا ما يؤكد مولانا وقائدنا المجاهد السيد عبد الملك على ما تكتسبه أخلاق التصالح والتسامح من أهمية في حياتنا. أخوتي أخواتي أبنائي وبنات العزة، بما سمعناه من السيد القائد يحفظه الله ويرعاه، يتأكد ما تمثله فضيلة التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين من أهمية كبيرة وقصوى في حياتنا اليوم ومسيرتنا الثورية القرآنية التحررية، تتعرض لمؤامرة كبيرة ومن كيد الأعداء وعلى رأسهم مملكة قرن الشيطان السعودية، وبرعاية المشروع الصهي الأمريكي الذي يسعى وعلى الدوام على محاولة شق الصف الوطني والسلم الاجتماعي بإثارة النعرات الطائفية والصراعات المناطقية في يمن العزة والأمجاد التحررية. طبعا احنا قد تناولنا موضوع فضيلة التسامح والتعاون والإصلاح ذات البين في حلقات سابقة، بس هنا نشي نقول انه احنا عندما بنتابع انتصاراتنا الجهادية لتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة، نلاحظ تجاوب معظم المخدوعين والمغرر بهم والمدفوعين بفتات المال المدنس وفرحهم بالانتصارات التحررية التي تعتبر المنقذ لهم من معاناة سلطات الاحتلال وأدواتهم من المرتزقة والخونة والعملاء الذين لا يضمرون الخير والصلاح لشعبنا المجاهد. وهما بن المسه من تصريحات وأقوال من شملت مناطقهم التحرر الجهادي وما تبديه القيادة السياسية والثورية من التسامح بالعفو العام لمن كانوا متورطين مع العدو وأدواتها الرخيصة وعودتهم لجادة الصواب وإلى التلاحم في الصف الوطني معززين مكرمين ويعودوا إلى أهاليهم وأسرهم، كما لاحظنا ذلك مؤخرا في تحرير مديريات ومناطق الساحل الغربي وفي محافظتي الحديدة وتعز، وعودة المئات طواعية وكذلك المفرج عنهم من سجون ومعتقلات العدو السعودي وأدواته. وسمعنا الكثير وتلمسنا مرارة شكواهم عندما تعرضوا إليه من انتهاك وعنف وتعذيب وغير ذلك من الجرائم اللا إنسان. ولكن إن شاء الله ستتواصل انتصارات تحرير ما تبقى من مناطق بلادنا الخاضعة للتواجد السعودي وأدناه، والله خير المستعان. فما يجسدها المجاهدون من أخلاق إنسانية مع المخدوعين والأسرى والمغرر بهم يشجع ويحفز من تبقى في صف العدوان للعودة إلى الصواب. فالوطن يتسع لكل أبناء دون تمييز، ترجمة لقيم الدين وأخلاق القرآن في التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين في وطن ثورة الإيمان ومسيرة القرآن النهضوية. والله بالغ أمره، صدق الله العظيم الذي من علينا بقيادة ثورية ربانية المثل الأعلى للأترة الطاهرة وأخلاق الدين وقيم القرآن والمواطنة الصالحة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والعاقبة تقيم. إخوة الإيمان وأحباب التصالح والتسامح، كلنا يدرك ما توليه القيادة الثورية والسياسية من اهتمام كبير لموضوع التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين لتفويت الفرص على أعداء الله والدين والوطن لاستثمار الخلافات وما يشعله من فتن وصراعات بين الناس والقبائل، وكذلك إحياء النعرات العنصرية والمناطقية والطائفية وإذكائها بهدف تمرير أجندات العدو السعودي والصهي وأمريكي الذي نجح في ذلك قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 الميلادية. أما بعد انتصار ثورة الشعب التصحيحية وعلى مدى ما يزيد عن 12 عاما من عمرها المديد بكل الخير والحب والسلام، وخير شاهد على ما بنقول أنه لا يقل أسبوع أو شهر من مبادرات التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين، خاصة في قضايا الثارات والقتل وملفات الصراعات القبلية والبينية بشكل عام، لأن ثورة 21 من سبتمبر هي حررتنا من أهم ما كنا نعاني منه اللي هو التبعية والوصية الوصاية والارتهان وعدم استقلالية القرار الوطني. المهم نحن الحمد لله في هذا الجانب الذات نلمس أين ثمار التوجه الإيماني الثوري الجهادي في وطن الحكمة والإيمان. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وفي حلقة تالية نواصل الكلام في موضوع التصالح والتسامح وإصلاح ذات البين لأهميته في هذه المرحلة المفصلية لجهادنا ضد أعداء الله والدين والوطن وتحرير كامل الأرض اليمنية، والله خير المستعان وعليه التوكل والاهتمام. نختتم بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى باليمن وفلسطين وكل محور الجهاد والمقاومة والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لكونا يتجدد مع صين الكشر وموضوع آخر. فاترككم مع الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشم وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم، يالله اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا ارحبوا لا شهر جديد من الأشهر الحميرية، ارحبوا لا شهر عش بصرة. اليوم ما بش معانا حقا في مقدمة الحلقة أو في الجزء الأول من حلقة اليوم، إلا أن احنا نشرح لكم بصرة وأهميته في حياة اليمنيين. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. قلوا يوم صلين على النبي 14 أكتوبر والصراب، أو ما يسمى الشهر الحميري أو ذو الصراب الأول، بسروا ذو الصراب الأول الشهر الحميري، يوافق كام؟ شهر تشرين أول، ويوافق من الأشهر الميلادية، أو يبدأ ذو الصراب الأول من 14 أكتوبر. والصراب يطلق اليوم على الحصاد بصورة عامة. ما هو الصراب؟ يعني الحصاد بصورة عامة، لأن كل الغلال في اليمن قديما وحاليا تسمى بمحاصدها أو بموعد حصادها، لا بمبذارها. يعني ما يقولوا وقت البذار، يسموا الموسم بموعد حصادها لا بمبذارها. والشاهد هذه الأمثلة، مثلا يقول لك من تعز 20 بتشرين صراب بتمكين، ويقول لك آخر 20 بتشرين فاح الشريم. وفاح بمعنى انتشرت رائحته، ويدل على ابتداء الحصاد لأنواع الحبوب الذرة، وهي ذرة الصفراء، ذرة صنعاني أو جاملي، ذرة حمراء، وأنواع أخرى من المزروعات لموسم الصربي أو النضية، مثل الشعير والبر والعدس والتجرة. وعند حصاد الذرة تقلم السنابل وتجمع في أكياس، وقصب الذرة تترك وسط الجرب وتبقى حتى تجف، ثم تنقل بالمواشي إلى داخل منازل المزارعين، وسنابل الذرة تنقل إلى الجرين أو الأجران، أو كما يطلق على في بلاد الشام البيدر، وتضرب بالعصا لفصل الحبوب من الشوائب. أما زراع البر والشعير وغيرهما، فيحصد الزرع كاملا ويوضع في الجرد أو في البيدر حتى يجف، ثم تدومه أو تدرسه أو تدوسه، يعني الدراسة بالثروة الحيوانية، تدوسه البهائم بواسطة المجر، وهي حجر تجرها البهائم خلفها. وبعد ترس الزرع تأتي عملية التذرية في الرياح لفصل الحبوب عن القش، أو ما نسميه المديح، يمدحون مديح. واختيار البذور وخزنها، وعند الحصاد يعني بعد ما يتموا يمدحوا، ما يفعلوا يختاروا البذور، هذا بالنسبة للقمح والشعير، يختاروا البذور الجيدات وفصلهن وحدهن. وعند الحصاد يتم اختيار البذور الجيدة والخالية من الأمراض، وتخلط مع الرماد وتحفظ للعام القادم بذورها للزراعة، وتخزن في مكان بعيد عن الشمس أو الرطوبة، والأمثلة تؤكد ذلك. ضم صيب مالك وعيد جهالك، هذا مثل في أهمية حفظ البذور. وأيضا احتفظ بصيب مالك وعيد جهالك. وفي وادي حضرموت يزرع القمح من بداية نجم الحوت، من بداية أيش؟ من نجم الحوت يبدأ في حضرموت زراعة أيش؟ البر، أو بداية نجم الثريا الموافق 14 أكتوبر. يعني حضرموت قدم يتوكلوا على الله من اليوم حتى 22 نوفمبر، ويحصد بعد 110 يوم إلى 120 يوم. وموسم زراعة المناطق الدافئة التهامي وما شابهها في تشرين الأول، يزرع الهند التشريني والحمراء والحجينة والتخم المكاوي والتجرة الحمراء. وفي معلم السابع من 1 تشرين أول إلى 25 منه يتلم فيه الهند والتخم. وفي 9 تشرين أول ذري بذر الوسمي بحرب، وآخر ذري الوسمي بحرب يوم 19 تشرين الأول. وفي 12 تشرين الأول أول متلم الجراحي وموزع، وفي 5 تشرين أول بذر البيني والصيفي في لحج، وفي 3 تشرين أول بذر السابعي في زبيد، وآخر المختارة البذور السابعي يوم 11 تشرين أول. يبدأ شهر قران 17 من يوم 17 أكتوبر إلى وينتهي 13 نوفمبر. يعني الآن لا نزال في أي في شهر 19. هي أيام صلين على النبي وآله. هذه معلومات عامة عن الشهر الحميري، بما أن احنا اليوم في أول يوم منه. اسمها الشهر الحميري ذو السراب الأول، يعني دحنا الشروان. ويلا بسم الله الرحمن، الذي بيقلم والذي بيجذب، والله يعين كل الرعية، والذي بيدم في الجرن، والذي بيستعد للنذرة في التهايم وفي حضرموت وأيضا في لحج. اليمن كل أيامها طول سنته، طول السنة مذاري وحصى. لو تتابعوا مثلا الحكيم اليماني في الحلقة الثالثة هتبصروا إنها ناس بتحصد وناس بتزرع، بمعنى إنه ما بش معانا وقت إن إحنا نجلس فارغين كمزارعين، وقتنا كله في الحقل وفي الزراعة وفي حفظ البذور وفي صيانة الجرب والعقوم. وعند دخول داحن موسم الشتاء، اليوم هو أول يوم أيضا في فصل الشتاء. نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات خيرات. وهذا الشهر ذو السراب هو من الأشهر التي تروح فيها جهود السنة في هذا الشهر. نقول بأن الآن المزارعين جهودهم متعبهم بيروحوا هذا الحين، بس الذي يجب أن يعملوها الآن في ذو السراب عند حاكى فيه غضوة. ليش غضوة؟ لأنه ذو السراب الأول يعني يصيب باهرة يلتفين ويختارين وينتخبين من الآن. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على رسول الله، بنتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: حياكم يا كل المراعين ويا كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. قولوا يا مصلين على رسول الله. اليوم واحد ذو الصراب الأول. واحد ايش ذو الصراب الأول؟ هذا الشهر الحميري. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم واحد تشرين أول. يوافقها كم؟ واحد تشرين أول. أما الشهر الميلادي اليوم 14 ايش؟ أكتوبر. 14 ايش؟ أكتوبر. منزلة الشمس اليوم واحد الغفر. واحد الغفر. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله. واحد السماك. واحد ايش؟ السماك. يوافق كم في المعلم الزراعي يا مصلين على النبي وآله؟ عشرة علان. عشرة سابع علا. عشرة كم؟ سابع علا. أما المتوسط وقت العشاء اليوم عشرة ايش قلنا؟ عشرة ايش؟ سعد الذابح. وسعد الذابح قلنا عبارة عن نجما كبار مسرجات كما وصفنا القاضي يحيى بن يحيى العنسي. الشمالي منه جنبه نجم صغير يكاد أن يكون ملتصق به. نستطيع مشاهدته بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية فوق رؤوسنا باتجاه الجنوب. هذا النجم الذي يسمى سعد الذابح ويعبر عن نجمين المسرجات قوي. أول شهر الشهر القراني لا نزال في شهر إيش؟ في شهر 19. شهر 19. والمزارعين الله يكون في عونهم ويطرح لهم البركة فيما بفعلوه وفيما بيحصدوه فيما بيروحوه. ولا تنسوش لا تنسوش الزكاة من طرف الجر. من أين؟ من طرف الجر. أعانكم الله وكتب الله أجركم وزادكم الله من الخير. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولكن

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: رئتاك ليست مكانا للتجارب، الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: الرجال مواقف،
6: إذاهم رجال صح وإذاهم في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
5: والمبادرة السريعة
7: يا عزيز،
5: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
8: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
5: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت عند المكان ما به.
13: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
5: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
15: في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية. حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء الثالث من جماد الأولى لعام 1448، يوافقه 14 من أكتوبر لعام 2026 عبر إذاعة سام أف أم. البداية من صحيفة الثورة. في خطاب له بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، الرئيس المشاط: اليمن يخوض معركة التحرر ضد الاحتلال السعودي الجديد ولن يقبل الوصاية. المجد لمن يقف مع وطنه والخزي للمرتزقة، ومعركتنا مستمرة حتى طرد المحتل وإنهاء الحصار. الملاحة الدولية آمنة واليمن ملتزم بالاستحقاقات الدولية تجاهها. تحويل النظام السعودي لباب المندب إلى منطقة حرب هو التهديد الحقيقي للملاحة الدولية. الرئيس المشاط: إرادة اليمنيين أصلب من قوى العدوان، والنظام السعودي سيلقى مصير كل محتل. ملتزمون بالرد على جرائم العدوان وتصفية الأسرى في ذباب، جريمة لن ينجو مرتكبوها من العقاب. قيادات الدولة يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. العميد سريع لا قيمة عسكرية لاستهداف العدو لمحطة شركة النفط في الصباحة. القوات المسلحة تحدد مواقع حيوية في السعودية لضربها وتطالب بإخلائها والابتعاد عنها. إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في صعدة. أكد أن مرحلة فرض السياسات القسرية ومحاولات الاستفراد باليمن ولت بلا رجعة. مجلس الشورى: تمسك صنعاء بالسلام قبل بالتعنت والتصعيد من قبل العدو السعودي. رواية صنعاء تفكك إفك السعودية بالمصداقية. كسب الأعلام الوطني المواجهة. عملية فجر اليمن السعودية: الخسائر المزدوجة. السعودية خسرت المعركة الإعلامية أشد مما خسرها مرتزقتها في الميدان. إلى موقع المسيرة. صعدة: استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران ومدفعية العدو السعودي. معركة الاستقلال تتواصل لتحرير الأرض، ومسار البناء يترسخ في كل منطقة يتم تحريرها. الاحتلال يتجه للزوال. محمد منصور: معادلة الحصار بالحصار عمقت المأزق السعودي، واليمن يمضي بثبات نحو انتزاع الحقوق. باحث اللبناني: السعودية ترتكب في اليمن جرائم توازي ما يمارسه العدو الصهيوني في غزة ولبنان. جرائم العدو الصهيوني بتدمير المقامات والمساجد الدينية الأثرية وأضرحة الأولياء والعلماء في مدينة المخا. رئيس شركة أرامكو يحذر من انخفاض المخزونات التجارية إلى أقل من 6 مليارات برميل، ويؤكد سعر البرميل الديزل وصل إلى 200 دولار. العدو الصهيوني واصل اعتداءاته بغزة، واعتقالات وهجمات للمغتصبين في الضفة. قوات العدو الإسرائيلي تواصل توغلاتها في ريف دمشق وتطلق النار على مزارعين في بيت جن. ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 74,389 شهيداً، ومغتصبون يدنسون الأقصى الشريف. الغارديان: الخليج يدخل حقبة عدم الاستقرار طويل الأمد وسط انكشاف ضعف التحالفات القديمة. على موقع المسيرة في الشأن الدولي: مصرع وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى، إصابات خطيرة واستنفار عسكري واسع لإجلاء الجرحى. الغارديان: الخليج يدخل حقبة عدم الاستقرار. إيران تفرض معادلة الملاحة المشروطة وتستمر في استنزاف العدو الأمريكي. إلى موقع الميادين.
مصر تعلن حملة لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب بعد مقتل عشرات المدنيين السودانيين. إعلام الأسرى يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الدكتور مروان الهمص والأسرى في جانوت. فرنسا احتجاجات طلابية جديدة بمشاركة غريتا ثنوبر وسط ترقب لمآلات الحراك. إسرائيل تجبر طائرة إثيوبية على العودة بسبب جنسية أحد طياريها الأندونيسية. أستراليا البانيزي يتعهد ببذل كل ما في وسعه لمنع بث عملية إعدام أمريكي. حماية الصحفيين لمعاقبة إسرائيل عقب استهداف صحفيين في لبنان قبل 3 سنوات. بعد مقتل امرأة في أوكانو، اليابان تراجع قواعد سلوك القوات الأمريكية في البلاد. اضطرابات في مورينيشيو إثر إصابة شابة برصاص شرطي والسلطات تغلق مدارس. غزة 5 شهداء و7 إصابات في اعتداءات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. إيران حرس الثورة يحبط محاولة خطف في زهدان ويعلن مقتل 5 عناصر إرهابية. لبنان اعتداءات إسرائيلية بالغارات والقصف المدفعي على مناطق في الجنوب. القوات المسلحة اليمنية تحذر السعودية من استهداف صنعاء وتدعو إلى إخلاء منشآت أرامكو. ترامب يصف صوماليا لاند بأنها دولة مختلفة ويقترح تغيير اسمها. وزير الدفاع الصومالي يتهم الإمارات بتأجيج الخلافات ودعم المعارضة. سفير إدارة صوماليا لاند لدى إسرائيل: نطمح إلى أن تصبح إسرائيل أفريقية. عدوان سعودي على منشأة الصبح النفطية في صنعاء وسريع لا قيمة عسكرية لاستهدافها. ريباكوف: الاتفاق على اجتماع روسي أمريكي أوكراني والتقدم مرهون بالضغط على كييف. الجيش الإيراني حريق في ناقلة نفط مخالفة كانت تعتزم عبور منطقة محظورة شرقي هرمز. باريس: إصابات واعتقالات في احتجاجات تطالب باستقالة ماكرون وحكومته. الصومال تدرج ليفتا غرين واللواء شب و8 آخرين على قائمة العقوبات. احتجاجات في أذربيجان رفضا لقيود الحجاب في المدارس واعتقال 37 شخصا. سريع: شهداء وجرحى في 104 غارات للعدو السعودي على عدة محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. الخارجية الروسية تستدعي السفير البلجيكي وتحذر من خروج المواجهة عن السيطرة. إيران تستدعي السفير البريطاني لديها بعد اتهامها بالوقوف خلف حادثة فيرفورد. المشاط: ضرباتنا تهدف إلى إنهاء العدوان السعودي والحصار واستعادة الثروات الوطنية. حرس الثورة: الأمريكيون ينشرون المقالات لتهريب الناقلات وكلفة إيصال النفط باهظة جدا. العراق: 3 ضربات جوية تستهدف مضافات لفلول داعش في كركوك. السعودية تعلن اعتراض صاروخ في المنطقة الشرقية ودوي انفجارات قرب أرامكو في الظهران. أخيراً، شركة النفط اليمنية نودين عدوان السعودية واحتياجات المواطنين متوفرة بكميات كافية. الرياض: استهداف مبنى أرامكو بالظهران يتسبب بحريق غير محدود. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعداداً وتقديماً خديجة النعمي وإخراجاً زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: استهدف العدوان مطار تعز بأربع غارات، واستهدف خزانات الوقود وألحق أضراراً بالغة في المدرج، واستهدف بعدة غارات مدرسة الفاروق في منطقة الحجز بعمران، كما استهدف منطقة حواري في حوث بعدة غارات، وشن عدة غارات أخرى على مديرية غمر بصعدة، مستهدفاً مدنيين في الأحياء الآهلة بالسكان، راح ضحيتها مواطن، وأصيب الثلاث نساء، وتسبب بتدمير منازل وتضرر أخرى مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان عدة غارات على منطقة وادي الزيح ما بين مديريتي المحابشة والشاهل بحجة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بالغة. كما شن العدوان غارة على منطقة العوالي بمديرية ساقين في صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي على منازل ومزارع المواطنين بعدة مناطق في مديرية شدا بصعدة، كما استشهد خمس مواطنين من أسرة واحدة بغارات عدوانية شنها طيران العدوان مستهدفا منازلهم بمديرية حرس سفيان شمال محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطن وأصيب ثلاثة بغارتين للعدوان على مركز تعليمي في مديرية السبرة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارة منزل أحد المواطنين في مران ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة، بالإضافة إلى تدمير المنزل، وشن ثلاث غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند وغارة على منطقة بني معاذ في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمنطقة بركان في رازح ما أدى إلى قطعه أمام المسافرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان ثلاث غارات مستهدفا مديرية مجز، واستهدف بثلاث أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن أربع غارات على مديرية عبس.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بحجة، كما شن غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في صعدة، وشن 13 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في مارب، واستهدف بست غارات منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 28 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح في مارب، وشن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وعشر خروقات بقصف ندفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
2: أول الطريق إلى الجبهات، إلى الجبهات. الشباب.
0: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية في نجران موقع

0: طبع السعودي بعدة قذائف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف العدو السعودي، كما استهدفت تجمعات المنافقين جنوب ذوباب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدين محاولة زحف للمرتزقة على محافظة لحج، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل أكثر من 60 مرتزق وأصيب 71 من أبناء المحافظات الجنوبية خلال محاولة زحف باتجاه منفذ البقع من جهة نجران المحتلة وفشلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المنافقين شرق معسكر خالد بموزع في محافظة تعز، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المرتزقة من شمال وغرب وجنوب حيس باتجاه مقبنة، وقتل وجرح العديد من المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في العتاد في العملية النوعية، كما تكبدت قوى الغزو والاحتلال الإماراتي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر زحف مني بالفشل شمال مديرية الدريهمي بجبهة الساحل، وسقط فيه عدد من القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة، كما تم تدمير عدة آليات بنيران الجيش واللجان الشعبية أثناء كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تعرض القيادي المنافق محمد جواس المكنى أبو سامح قائد ما يسمى العمليات المشتركة لإصابات بليغة في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل، وتم إسعافه إلى دويلة الإمارات لتلقي العلاج في أحد مشافيها وسط تكتم شديد على إصابته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في الساقية، وقتل وأصيب عدد من الخونة، ونفذ الأبطال عملية إغارة أخرى على مواقع الأعداء في جبهة ملحان بالمصلوب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الخونة في مجمع المتون بالجوف، ونفذ أبطالنا المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب مفرق الوازعية من 3 مسارات وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم.
1: هؤلاء الجيش واللجان الشعبية قبل ما بيتحام جبل شرق الدير.

0: عين كيف تعامل مع قوة القوة بيض ويات.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: الرجال مواقف،
6: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة،
5: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
5: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في ذا المكان ماذا؟
12: نحن رجال، دخل بلادنا ونحن رجال، أتينا دم، أتيني وقيمة.
13: أبي دمر رحل من يقول لي أتينا دم حرق ربي، لا عارض عليك.
5: 766-33-5555.
0: سام اف ام، عدنا.
14: هنا سام،
15: تاريخ حي،
14: ثقافة مكتملة.
15: هنا سام،
14: حياة اجتماعية مرصودة.
15: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
14: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
16: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
0: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
17: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
18: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
17: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
18: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
17: يا قدس
18: وتحييها.
19: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
17: صباح الخير يا قدس.
18: صباح الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة صباحية جديدة مفتوحة من إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كل التحايا أيضا نزفها للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن، أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد، فترة مباشرة من صباح الخير يا قدس. صباح سعيد مليء بالانتصارات، صباح مليء بالوبال وأعمدة الدخان على آل سعود. وهكذا تثبت صنعاء يوما بعد يوم، تثبت اليمن يوما بعد آخر للعدو السعودي أن المطار بالمطار،
1: وأيضا المحطة بالمحطة،
0: والسفينة بالسفينة،
1: والمصانع بالمصانع،
0: الموانئ بالموانئ،
1: والمخازن بالمخازن،
0: والخزينة بالخزينة،
1: والمواقع بالمواقع،
0: المباني بالمباني،
1: والمعسكر بالمعسكر،
0: والمدينة بالمدينة.
1: وستستمر الحرائق في الرياض ما دامت مستمرة في عنجهيتها وغطرستها وعدوانها على الشعب اليمني.
0: التصعيد بالتصعيد، هذا ما تثبته صنعاء قولا وفعلا. آل سعود لا يجيدون سوى التدمير، تدمير فقط.
1: دمروا العروبة،
0: دمروا سمعة الإسلام،
1: دمروا القيم والمبادئ،
0: دمروا النخوة والشهامة العربية،
1: ودمروا شرف الأمة وكرامتها،
0: دمروا حركات التحرر والنضال والمقاومة،
1: دمروا أحلام الشعوب العربية وإنجازاتها،
0: دمروا كل شيء، دمروا بيوت الصحابة وبيوت أهل بيت رسول الله، كادوا حتى يدمروا قبر النبي. والآن بجنونهم وغرورهم وتكبرهم يدمرون مملكتهم، ولا أسف عليها.
1: صنعاء اليوم تقود المعركة المقدسة لتحرير كل شبر من أرض الوطن، معركة الكرامة والسيادة، معركة استعادة الأرض والقرار اليمني الخالص، بعيدا عن الوصاية السعودية التي جثمت على صدر اليمن لعقود. هذه ليست معركة حزب أو جماعة، بل معركة وطن كامل، معركة كل يمني حر شريف يرفض أن يدار قراره من قصور الرياض أو من عواصم الخارج.
0: الوقوف إلى جانب صنعاء وقيادتها اليوم ليس خيارا، بل واجب وطني وأخلاقي وديني على كل يمني حر، لأن صنعاء لا تقاتل من أجل سلطة أو مال أو جاه، بل تقاتل من أجل أن يبقى اليمن سيد نفسه، يقرر مصيره بيده ويستعيد كرامته المسلوبة.
1: هذه هي لحظة الاصطفاف الوطني، لحظة أن يثبت اليمنيون أنهم أبناء أرض لا تباع ولا تشترى، وأنهم شعب لا يقبل الوصاية والخضوع. صنعاء اليوم تحمل راية التحرر، واليمنيون جميعا مدعوون للوقوف خلفها حتى يتحقق النصر وتكسر قيود الوصاية إلى الأبد.
0: إذن فترة صباحية مباشرة نقضيها معكم من الآن إلى 10:30 من عمر صباحنا هذا، نصطحبكم فيها إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. ابقوا معنا.
2: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد، بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها لإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: يوم الأمس فخامة الرئيس مهدي المشاط ألقى خطابا بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، خطاب كله عزة وأنفة وشموخ وتحدي للعدو السعودي وطمأنة لأبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا،
1: حيث قال الرئيس المشاط رئيس المجلس السياسي في تصريح لوكالة سبأ إن الضربات باتجاه السعودية حكيمة ومحققة، وأكد أن أهدافها أجبرت النظام السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على اليمن بصرف النظر عن تأثيرها في الآخرين.
0: أضاف المشاط أن الحل الأقرب يتمثل في إنهاء العدوان والحصار السعودي على اليمن، مشيرا إلى أن المعركة اليوم تهدف إلى إنهاء العدوان والحصار المستمرين منذ 12 عاما واستعادة الثروات الوطنية وطرد كل محتل من الأراضي اليمنية.
1: وأكد أن اليمن معني بمواجهة النظام السعودي حتى إنهاء عدوانه وحصاره وضرب تحشيداته لمنعه من تحقيق هدفه باحتلال البلاد، كما وجه رسالة إلى السعودية قائلا: إن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان.
0: المشاط لفت يوم الأمس في كلمته إلى أن سياسات النظام السعودي وقفت في مواجهة المحطات الوطنية الكبرى وشكلت عاملاً لإضعاف الدولة ومنع اليمن من استثمار موارده وثرواته، معتبراً أن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ المشروع الوطني وبناء دولة قوية وعادلة بعيداً عن الارتهان للخارج أو التبعية.
1: المشاط حمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على المقدسات أو محاولة إلصاقها بالشعب اليمني، مؤكدا أن المقدسات خط أحمر وأن صنعاء لن تسكت عن أي حماقة، واعتبر أن تكرار النظام السعودي بحسب وصفه افتراءاته بشأن استهداف المدينة المنورة يعكس حالة العجز والفشل ويعبر عن تحركه وفق المخططات الصهيونية، وجدد الدعوة إلى الأنظمة والكيانات التي تتبنى هذه الاتهامات إلى مراجعة مواقفها والتثبت منها.
0: رغم كل ما جرى ويجري ومنذ 12 عاماً ولا زال رئيس الدولة يجدد الدعوة للأنظمة ولكل الكيانات المتبنية لافتراءات النظام السعودي إلى ماذا؟ إلى مراجعة مواقفها والتثبت، ويؤكد رئيسنا على احتفاظ شعبنا بحقه القانوني والأخلاقي.
1: وفي سياق آخر، أدان المشاط جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين معتبرا أنها تكشف وحشية النظام السعودي ومؤكدا حق اليمني في الرد.
0: كما شدد الرئيس على أن الملاحة الدولية آمنة وأن اليمن ملتزم بالاستحقاقات الدولية المتعلقة بها، محذرا من أن ما يهدد سلامتها هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب، ومطالبا المجتمع الدولي بإدانة ذلك.
1: كما دعا إلى أبناء المناطق المحتلة إلى رفع الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي أو السماح له باستخدام البلاد كمركزا لتحشيداته ومنطلقا لعدوانه، ونصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سيريان قرار العفو الرئاسي وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم. كما أدى الجريمة الوحشية لميليشيا العدو السعودي بتصفية أسرى القوات المسلحة في أطراف ذباب وحمله المسؤولية الكاملة، وأكد أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب.
0: وأيضا يقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته، مثلما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس، سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: من الأخبار التي أوردتها الصحف الأجنبية CNN تقول: أتقن الحوثيون استخدام الصواريخ البالستية وصواريخ كروز مع الطائرات المسيرة بعيدة المدى لاختراق الدفاعات السعودية، ويشبه هذا النهج استراتيجية روسيا، حيث دأبت موسكو على استخدام أسراب كبيرة من الطائرات المسيرة إلى جانب صواريخ كروز والصواريخ البالستية في هجماتها على أوكرانيا.
1: تحلق صواريخ كروز على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل رصدها وتتبعها أكثر صعوبة، كما أدخل الحوثيون جيلاً جديداً من الصواريخ البالستية. CNN تقول أن المملكة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على الدفاع كل عام، لكن هذا الدفاع يبوء بالفشل. وتقول CNN: لكنها تكافح لحماية الأصول الرئيسية مثل المطار والمصافي وخطوط الأنابيب من الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها مسلح الحوثيون من اليمن.
0: وأيضا تدرج: على الرغم من حصول السعودية على أحدث أنظمة الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا وامتلاكها دفاعات جوية متعددة الطبقات، فقد شهدت هجمات دامية على المطار الرئيسي الذي يخدم العاصمة الرياض خلال الأسبوع الماضي.
1: وتضيف CNN أن السعودية أنفقت 83 مليار دولار على الدفاع العام الماضي وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما يضعها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا عسكريا في العالم.
0: شركة أرامكو أو مصدر في شركة أرامكو لرويترز يصرح بأن استهداف مجمع مقر أرامكو في الظهران أدى إلى تضرر الطوابق الثلاثة العليا منه واشتعال النيران في المبنى حتى اللحظة.
1: المصدر أفاد لرويترز أن المجمع المستهدف في أرامكو في الظهران يضم مركز عمليات رئيسا يشرف على شبكة واسعة من منصات النفط البرية والبحرية وخطوط أنابيب ومصادن ومصاف ومحطات تصدير.
0: إذن من يطلب الأمن لنفسه يجب أن يحترم أمن الآخرين، هذا ما يجب أن تدركه الرياض، فلا يمكن أن تكون القوة حقا لطرف ومحرمة على طرف آخر. التاريخ يثبت أن الشعوب التي تدافع عن كرامتها لا تهزم بالضغوط ولا بالتصريحات. الشعب اليمني يدافع عن نفسه وعن كرامته.
1: ومعركة الاستقلال مستمرة لتحرير الأرض، ومسار البناء يترسخ في كل منطقة يتم تحريرها من الاحتلال الذي يتجه بإذن الله نحو الزوال. وهذا ما تقوم به اليمن، تبني نفسها بنفسها سواء على المستوى العسكري الاقتصادي والسياسي وغيره. ولذلك يواصل اليمن التصدي للعدو السعودي على مسارين متوازيين: عسكري يستهدف التحشيدات التابعة للعدو السعودي واستعادة المناطق المحتلة، واقتصادي يسعى إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وترسيخ الاستقلال الوطني.
0: وتصاعد عمليات التحرير في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة العدو وأدواته بالتزامن مع دعوات العقلاء من أبناء محافظة تعز لتحصين المجتمع من الانقسامات والتحريضات ورفض تحويل معاناة المواطن إلى وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية لصالح الخارج المعتدي. في الذكرى المجيدة لثورة 14 من أكتوبر، حضرت دلالات الاستقلال الوطني ومقاومة الاستعمار مع استحضار تجربة طرد الاحتلال البريطاني ومقارنتها بالمواجهة الراهنة مع الاحتلال السعودي، في حين يترافق ذلك مع التأكيد أن استعادة القرار الوطني وإنهاء العدوان وفك الحصار تمثل أهدافا مترابطة مع الثورة السابقة، وأن المعركة تشمل حماية الجبهة الداخلية وتطوير الاقتصاد على الموارد المحلية.
1: وفي السياق يؤكد السفير محمد السادة رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية استمرار صنعاء في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فيما يتناول عضو مجلس الشورى طلال عقلان التطورات الميدانية في تعز داعيا المغرر بهم إلى العودة إلى مناطقهم والاستفادة من العفو العام، مؤكدا أن المناطق التي حررتها القوات المسلحة اليمنية شهدت عودة الحياة والأمن والاستقرار، فيما أكد السادة أن معادلات الردع اليمنية مستمدة من القرآن والنظام السعودي هو من يعاني انكسارا عسكريا واقتصاديا، حيث وجه تحية لأبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات والثغور والقيادة الثورية والسياسية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط بمناسبة الذكرى الخالدة لثورة 14 من أكتوبر التي طردت المحتل البريطاني، وأكد أن بريطانيا واصلت أساليبها الاستعمارية من خلال دعم النظام السعودي سياسيا وعسكريا، مشددا على أن الاحتلال السعودي سينتهي كما انتهى الاحتلال البريطاني وأن العدوان والحصار سينهيان بإذن الله.
0: ننوه لحضراتكم أعزائنا المستمعين أنه حتى اللحظة تتصاعد أعمدة الدخان من مبنى شركة أرامكو، رويترز عن ستة مصادر ذوي انفجارات قوية باتجاه المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران. المنشآت النفطية والحيوية في مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يطوف عليهم طائف من اليمن، سبحان من أضل الطغاة والمستكبرين.
1: هذه الأخبار تأتي في ظل الحديث أو في ظل تأكيد مصادر عن استهداف شركة أرامكو، بالتحديد مجمع مقر أرامكو في الظهران، والذي أدى إلى تضرر الطوابق الثلاثة العليا منه واشتعال النيران في المبنى. رويترز قالت إن المجمع المستهدف لأرامكو في الظهران يضم مركز عمليات رئيسا يشرف على شبكة واسعة من منصات النفط البرية والبحرية وخطوط أنابيب ومصاف ومحطات تصدير.
0: اليوم المطارات في الرياض، في جدة، في الدمام تعلن عن توقف خدمتها بعد أن كانت تستقبل في اليوم مئات الرحلات، واليوم أصبحت محاصرة من قبل القوات المسلحة. شركة سيبو باسفيك الفلبينية تعلن عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى الرياض حتى إشعار آخر.
1: هذا فيما كانت مختلف السفارات حذرت رعاياها من الاقتراب من مطار من المطارات السعودية أو حتى السفر عبر هذه المطارات. مطار الرياض الذي كان يستقبل أكثر من 800 رحلة في اليوم وأكثر من 100,000 مسافر في اليوم الواحد مغلق نهائيا لرحلات الغد وحتى 17 من أكتوبر. وما فعلتموه بمطار صنعاء بالتأكيد أنه لن يمر، وهذه هي معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والبادئ أظلم.

0: تصنع
1: صباح الخير يا قدس.
2: صباح الخير يا قدس.

0: في مشهد جيوسياسي غير مسبوق تتهاوى فيه الهيمنة وتتصدع من أساسها أوهام التحالفات القديمة، تدخل المنطقة برمتها منعطفا استراتيجيا حاسما تفرض فيه صنعاء معادلات ردعها الخشنة وسيادتها المطلقة أمام مأزق الاستنزاف الكبير الذي يطوق تحالف العدوان اقتصاديا وعسكريا وعجز المنظومات الدولية عن ستر فضائح تواطؤها، تتجلى بوضوح صلابة الإرادة اليمنية المعمدة بالوعي والصمود الأسطوري للجبهة الداخلية لتؤكد عنا عصر الاستفراد قد ولى، وأن الكلمة الفصل هي لصانع النصر في ميدان الحق والسيادة. أمام هذه التحولات في المشهد نقف اليوم لقراءتها من مختلف الزوايا مع ضيفنا المتواجد معنا عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. أستاذ محمد، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا عبر أثير سام اف ام.
2: أستاذ محمد، إذا كانت موازين القوى في الإقليم قد انقلبت رأسا على عقب وسقطت المظلات الأمنية الغربية أمام ضربات صنعاء الموجعة، فكيف لعصا العدوان السعودي وحصاره المتهالك أن تكسر إرادة شعب قرر بدمار أعدائه وتثبيت معادلات رده الخشنة أن ينتزع سيادته الكاملة ويصنع قراره بمعزل عن وصاية الأمم المتحدة وتواطئها المفضوح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا الحالة اليمنية هي حالة نادرة، هي لا أحد يستطيع أن يفعل نفعل اليمنيين. نحن لا نبالغ، هي إرادة ربانية وتأييد رباني من خلال هذا الشعب وهذه المسيرة وهذه الأيديولوجية والفكرة العظيمة وهذه القيادة. كلها تتكامل مع بعضها، حتى الجغرافيا. الكثير يقول بأن الجغرافيا اليمنية لها دور فيما يحققه اليمنيون. الجغرافيا الفكرية أكثر من الجغرافيا المتعلقة بالأرض، هي التي تعرف كيف تواجه عدوها وتدحره وتقضي عليه، يعني بأساليب وحالات لا يمكن توقعها. فالجوانب هي أصلا فكرية مهمة معتمدة على جوانب إيمانية. في مواجهة هذا العدو وآلياته وحالاته الذي كان يظن بأنه لا يهزم، وأن تكتلاته وتحالفاته هي الأساس، كلما بنيت عليها السياسات والتحالفات اليمنيون صنعوا شيء وحالة جديدة وكبيرة ومهمة واستراتيجية على كل المستويات وخلال مدة زمنية قياسية، خلال عقد أول ما بين 2004 إلى 2014، خلال عقد ثاني من 2014 إلى 2024، خلال العقد الثالث هذا الذي مضى منه يعني كلها سنتين الذي مرت وإلى أن تصل مداعاتها. لماذا؟ لأنه الشيء رباني، كانت أمريكا وحضارتها قد وصلت إلى الأبسطينية وحالات البشعة والشيطانية عزكم الله وأشياء كثيرة. بهذا المعنى الحالة السعودية وصلت إلى حالة الترهيب والوجود الذي لا تقل عن الغرب، وهي التي كانت تدعي بأنها تمثل كتاب وسنة ولديها الحرمين. هنا كان لابد أن نعرف أيضا كثير من الحالات في العالم العربي والإسلامي والأوروبي فيما يتعلق بما لا يمكن أبدا أن تتقبله الفطرة الإنسانية، يعني حتى في حالة المعاصي والاختلالات يواجه تلك الاختلالات الأخلاقية اختلالات سياسية اختلالات اقتصادية. كان هناك ناس متخمين إلى حد يفوق التخمة في مقابل مجاعات ومجاعات فاقت حالاتها بشكل كثير على مستويات أيضا الاقتصادية والاجتماعية، على مستوى الحالات الثقافية، على مستوى الأعمال الفنية، على مستوى الكثير من الطرح، وكلها تتجانس في خدمة اللوبي الشيطاني في خدمة عائلة واحدة مع عائلة روستيد وست عائلات جنبها. كلها كانت حالات تخرج الفطرة الإنسانية وتنفذ وعود الشيطان الذي قال بأنه سيصل بالأرض إلى ما أراد أن يصل إليه، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يسمح له بذلك. فأتى لعباده المخلصين لكي من خلالهم يحققوا ما يحققوا وينجزوا هذه الإنجازات الكبيرة جدا في إطار معادلات التوازنات والتحالفات في العالم.
0: نعم، وهذا ليس بمستبعد بإذن الله عز وجل، الأحداث التي نشهدها تسير في هذا الاتجاه. أستاذ محمد، كيف ستترجم وزارة الخارجية الجهات الرسمية في صنعاء معادلة الردع الحتمية، سياسة الحظر للملاحة في الأجواء السعودية لإجبار التحالف السعودي هذا على إنهاء حصاره واحتلاله، خاصة بعد التصريحات التي أكدت بأن الأمن والاستقرار إما أن يكون للجميع أو لن ينعم به أحد؟
1: شوفي، أنا سأضرب لكم مثلا. أنا مرة لقيت واحد يعني من الناس الذين نعرفهم من زمان، هو كان مسيلم يعني مسيلم جدا، كود في السينما وكود في الأفلام. بالشغرب ايضا خلينا نقول كيف تحققوا هذا؟ تصدق اللي بيحققوه جماعتهم، تصدق اصحابهم، تضيفوا بصفاتك مسينم، وكنت تعجبك الافلام الهنديه اكثر من غيرها. انا اعتقد انك تشوف لقطات كان فيها احيانا من يستطيع بسلاح بسيط جدا ان يضعه في راس زعيم العصابه، فبعدها يضطر الى ان ينفذ رغم انه معه 100 واحد تابعين له كلهم بسياجات ضخمه جدا، بينما هو بسلاح بسيط بس وضعه في راس ذلك اللي يسمى زعيم العصابه، اللي كل حاجه يبدو من اي مصالح او استحواذات او اجرامه باي شكل. فالناس يقول اتباعه اتركوا السلاح اللي في ايديكم، دعوه يخرج، وفروا له السياره، لابد ان يتحرك. باختصار نحن معنا رأس العالم، نحن في مضيق، نحن في منطقة استراتيجية، نحن نستطيع أن نقول نفس الشيء بالنسبة للأجواء السعودية. مصالح العالم من هو اللي قاعد يسافر ويحرك طيران على مستوى أجواء يحتمل فيها 1% فقط أو 1 في 1000، فإن هناك خطر قد يتعلق بها بتلك الحالة، خاصة هناك تحذيرات تخلي من المسؤولية بأنه لا ينبغي أن تسافروا في الأجواء السعودية، يجب أن تتوقف الرحلات إلى مطر كذا أو كذا، فيها حالات معلنة.
3: يجب أن تعملوا من البيت، هذا ما أصدره الأخبار العاجلة تتحدث
1: عنه. نعم، وبالتالي هكذا المسائل أصبحت بهذا الشكل الآن على هذا المستوى. نحن في اليمن قد عانينا هذا كله.

0: مهام المنسجمة مع ما يتحقق على الأرض والأدوار الكبيرة، يعني على مستويات مهمة جدا واستراتيجية تواكب ما نحن فيه. وبالتالي هذا القرار اليمني البيانات المواكبة دائما تفنيد حجج وأطروحات الغرب المبعوث الدولي، تفنيد كل شيء أولا بأول، وأيضا تحديد من خلال بيانات ومن خلال الممارسات تحديد ما هي الأشياء التي ينبغي أن تكون في مواكبة هذه الانتصارات العظيمة، رغم أنها انتصارات تفوق أي مواكبة إعلامية أو ثقافية أو سياسية على مستويات، ولكن هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى على كل المستويات. وهذه حالة إعجازية أن تكون هنالك على الأرض المعركة والمواجهة العسكرية إنجازات تفوق بقية الجبهات الأخرى التي تحاول أن تلاحقها ملاحقة، وهذا كله في إطار عظيم جدا. كيف الله هذه القيادة، القيادة التي تقول وتفعل، لم يكن أحد يتوقع عندما قال السيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال الحصار بالحصار المطار بالمطار. قالوا كثير الناس، قالوا ظننا أن هذه سخرية وأن هذه مزحة وأن هذه يعني مبالغة، هكذا قالوا وكتبوا في أماكن كثيرة ودول كثيرة. قالوا لم نكن نتوقع أن هذا الرجل إلى هذا الحد من مصداقية القول والفعل، هذا شيء كله بتأييد رباني والحمد لله رب العالمين.
1: نعم بالتأكيد، والله سبحانه وتعالى عادل في أخذ الحقوق وفي الانتقام للمستضعفين. أستاذ محمد، استنادا إلى اعترافات قيادة أرامكو بحجم الخسائر والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها وانكشاف هشاشة المظلة الأمنية الأمريكية والغربية ورفض واشنطن تقديم مساعدات عسكرية للعدو في الرياض، كيف يقرأ هذا التخبط الإقليمي في مواجهة صمود وإرادة صنعاء التي لا تقهر؟
0: بعون الله وفضل الله، وأن هذه الحالة الإيمانية والهوية اليمانية الإيمانية العظيمة جدا لا تقهر. نعم، من ناحية خاصة هذا الموضوع الاقتصادي وما يمر به الوضع السعودي وأمريكا، أمريكا تمر بأزمات اقتصادية كبيرة جدا أكثر من أي وقت مضى. من الذي يدعمها ويحل لها مشاكلها الاقتصادية؟ دول الخليج في مقدمة السعودية التي هي بنفسها صارت تعاني حالات اقتصادية خطيرة، ولكنها تقدم الأمريكي رغما عن أنفها تقدم الأمريكي على حلول مشاكل الاقتصادية الداخلية.
1: صحيح.
0: يعني من يتخيل أن 5 تريليون يعني أو 6 تريليون الذي قبل سنتين أو 3 يأخذها هذا المأفون منهم بتلك الطريقة، وما زالوا يدفعونها وسيدفعوا غيرها، وحتى ما وعدهم نتيجتها سنقول لهم بالنهاية أن تلك الحالات قد انتهت وأن عليهم أن يدفعوا من جديد، من أجل أن يعلن ذلك الشخص ملك أو أن يقول ذلك أنه أصبح الحاكم أو يظل يهدد بأبناء عمها أو بالحالات الأخرى، أو أنهم حالات مستلمة وهم حالات يعني تحت الجزم. الأمريكي لا يتعامل معهم أنهم بني آدم ولا بشر، ولذلك من أيام بلفور وبريطانيا التي أسست لهذا المشروع الذي أصبحت أمريكا الآن تجني ثماره مع بريطانيا وتكاركا بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء القطبية السابقة، المسائل أصبحت هكذا منذ تأسست، منذ أتي بهذه الحالة التي تسمىها حاكمة ما يسمى بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ليسوا لا سمو ولا جلالة ولا لهم أي علاقة حتى كأزر، عبارة عن حالات مضاعفة، حالات وضيعة جدا يعني لا أصل لها ولا فصل، أتي بها من خلال تعهدات معينة تصل إلى ما يتجاوز الخيانة. الناس العالم يتجاوز كل حاجة ويصل إلى مستويات الحداثة وما بعد الحداثة، في هذه الأمة والحكام يوصلوا بها إلى ما بعد الخيانة وليس ما بعد الحداثة وما بعد أي شيء إيجابي في العالم، وبالتالي هذه أوضاعهم. تخيلي أن قطر اللي احتجت علينا ليش أنها حطمت الطائرة في مطار المدعو خالد بن عبد العزيز، هي نفسها قطر اللي بدت الطائرة ب 400-500 مليون دولار لترامب، فتتبع الطائرة تلك إلى هناك ثم تأسوا على طائرة سعودية، بينما ولم يأسوا على طائراتنا ومطاراتنا التي طلبوها. عندها أيضا قطر مشاركة في العدوان العسكري في أول سنتين ثلاث عندما كان يقصف مطار صنعاء وتحطم طائراته، وتحطم طائراتنا البسيطة العادية التي أسعارها يعني بالكاد تذكر، ولكنها بالنهاية طائرات حق سيادي أصول ثابتة للشعب اليمني، ثم تذهب لكي تأتي بطائرة بقيمة مطار

0: يا غاب لكي يستقبله بالأحضان لكي يقوله لو يساعده. الجولاني هذا اللي ما قلت السنة اللي مش قادر يتكلم عن جبل الشيخ اللي عدو الإسرائيلي يشتهر يصل حق العسكر من الجنجويت والشيشان وغيرهم من أجل أن يستكمل دمشق ضمن خريطة إسرائيل الكبرى كما يدعونها. وسيد لكم حذر من تلك الخريطة وعلى تلك الحالة التوسعية التي هم بنفسهم يسعون إليها في خدمة المشاريع الغربية بكل إمكاناتهم وحالاتهم بما فيها الاقتصادية.
1: وأستاذ محمد حقيقة نحن نحب جدا هذا الطرح الجميل الذي تتفضلون به لسيما في كشف هؤلاء الناس على حقيقتهم في تقديمهم للمستمع على بحقيقتهم الجلية والواضحة وبكل صراحة.
0: هؤلاء هم يعني بالمعنى لا بد أن يدخلوا بما هم عليه. لماذا؟ لأن المسألة الآن عبارة عن مرآة. المرآة هذه هي التي تظهر حقيقة الشكل وتعكسه ما يحاولوا أن يظهروا في برامجهم في قنواتهم. ليش كل واحد منهم يسمعني 100 جنة ليس جنة أو 2 أو 5 100 جنة بالإضافة إلى دعمه ل100 جنة أخرى بالإضافة إلى تقريره واستضافتي ودعمه بمبالغ دولارية شهرية للكتاب والأدباء والفنانين واستضافاتهم في مهرجان. لماذا؟ لأن لديه من الخزي والعار ما يحاول أن يلطخ به في إطار حالة مكيجة لحالة أصلا مشوهة حالة حيزبون بشعة جدا يحاولوا أن يجملوها وأن يدعوا بأنها ليست على ما هي عليه. ذلك النوع من المكيجة ومن الحالات التي يمارسوا بخلالها المنتجة والأنتجة والإخراج وغيرها هي محاولة تزييف الواقع وإظهاره بشكل غير ما هو عليه. وهناك الكثير من غرنا بهم، هناك الكثير من تعرضوا لتلك الخديعة في الوعي وظنوا بأنهم أمام حالة في فترة ما كانت تتكلم باسم الكتاب والسنة وذلك يتكلم باسم العروبة وذلك يتكلم باسم القومية في فترات حتى في 60s و 70s القرن الماضي خطاب كان يرتفع صوته ولم يستطع برغم كل الهيلمان الذي كانوا عليه. يعني دول يعني تمتلك من الأسلحة من الإمكانات المالية من الاستخبارات من وزارة الدفاع والإعلام والأشياء الكثيرة والاقتصاد والسياسة والثقافة ثم يأتي لكي يهزم أمام الكيان الإسرائيلي في 67 هزيمة في 5 أيام وبدون معلم. ما هذه الحالة المزرية؟ ما تلك الخطابات التي جلست تجدك؟ لماذا أرسلوا جيوشهم في البعيد والبعيد جدا لكي يغنوا أمام الإسرائيلي الذي كان يومها عادوا تحت التأثير عادوا أصل كيان في 48 ثم يأتي بعد بضع سنوات أو بضع 10 سنة لكي يهزمهم تلك الهزيمة في أكثر من دولة تسمى دولة عربية وإسلامية على مستوى 5 دول ويظل محتلها. وما الذي حصل؟ ثم بعدها تأتي الحالة العراقية الذي قال بأنه سيطلع هذه كلها عبارة عن خطابات. تأتي هذه المسيرة القرآنية، يأتي هذا الوعي، تأتي هذه الحالة الربانية، تأتي هذه القيادة، تأتي الوعود الربانية بالقرآن، تأتي القرآن باختصار وعود الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يهزم ما وصلوا إليه من حالة الشيطان. الشيطان لا يهزمه إلا القرآن. صحيح. وهذا ما تحقق في اليمن، هذا هو الذي تحقق على كل المستويات ومن ضمنها جبهة الوعي. جبهة الوعي مهمة جدا جدا لكي يرى الناس الحقائق، لكي يرى الناس كل شيء على حقيقته. رأينا كيف فعلوا بعض أولئك الشياطين فيما فعلوا في بعض الأهالي في مناطق التي يتم الآن تحريرها في تعبه. طبعا يمثلوا حالاتهم الشيطانية اللي فعلوا ما فعلوا بالناس إلى حد أنهم سحلوهم في الشوارع وصلعوهم فعلوا الأفاعيل. تأتي هذه المسيرة الآن لكي تقول بأن هنالك عفو عام تتصرف من خلال وعي أخلاقي طرح ديني قرآني أيضا قول وفعل تصل إلى أعلى مستوى الحالة الرسولية. هذه أخلاق رسول الله لو يصف بأنه على خلق عظيم. هذا حديثه يمارس ويؤدي ويقوم بما يقوم به بفضل الله سبحانه وتعالى وفي ظل أيضا مع رجال الله محمد رسول الله والذين معه لأنه هو الذي أيدك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أيده بالمؤمنين. فالحالة الإيمانية التي لدى الشعب اليمني على كل المستويات استخدموا أولئك كل المسميات كل المطروحات كل محاولة تزييف الوعي أيضا الأنظمة الخليجية والخليعية والخليطية من الأعراب والأغراب وصلت إلى 6 حالات ما كان يمكن أن يظهرها إلا هذا السيد.
1: نعم وهنا
0: المديرة ورجال الله هؤلاء.
1: نعم هنا السؤال الذي يطرح نفسه أنه اليوم أمام هذه الحصيلة الحقوقية الدقيقة لجرائم العدوان التي وثقت لمئات آلاف الضحايا وكذلك الآلاف من الغارات على المدن البنى التحتية هذه تكشف زيف الشعارات الإنسانية للمجتمع الدولي. برأيكم ما هي الخطوات التصعيدية المتاحة سياسيا حقوقيا لإحالة قادة هذا العدو للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب؟
0: هو أولا لو جينا الحقيقة نحن لا نغير على قوانين الدولية ولا منظمات الدولية نقول منظمات الدولية قد عرفناها وجربناها ولكن أيضا لابد أن تلحق الكذاب إلى ما فيه كما يقول المثل. لابد من التوثيق لابد من هذه الحالات المهمة جدا التي تعمل على أن تكون الأشياء موثقة وهذا يتم من قبل الجهات المختصة يتم كان أمس أيضا قامت به منظمين وهي مركز نزاع الكرامة عما يحصل في الجنوب تحت عنوان حماية زائفة أقدم من الأحزاب عما يحصل في الجنوب اليمن. البعض يظن بأن الجنوب بعيد عننا وعن متابعتنا لأنه خارج سيطرة حكومة صنعاء، ولكن على أعلى مستوى بكافة المجالات أيضا على مستوى إذا كان السيد في يوم ما قد قال بأنه البذل فيما يتعلق بشاطئ وميناء من موانع اليمن أصبح تحت تصرف القيادة والحكومة والدولة في صنعاء تحت تصرفها، وبالتالي منع ذلك الاستهلاك والارتهان الذي كان يتم بالشكل الذي كانوا يعمدون به وفيه إلى سرقة ثروات اليمن للتلاعب بها، بينما يحرمون الشعب من مرتباته ومن حقوقه كاملة. فأصبحت الشواطئ هناك على مستوى البحر العربي وكلها، إذا المسألة على مستوى الجنوب والشمال هي تحت نظر السلطة وتحت القيادة وعلى مستوى إذا كنا الآن وصلنا إلى تلك المطارات وإلى تلك الأماكن، إذا كنا قبل سنتين وصلنا إلى مستويات الدعم والإسناد المتعلق بالإخوة في فلسطين ولا فلسطين المحتلة، هذه كلها تدل على تكاملية بشكل كبير. إذا كانت القنوات الآن ومن ضمنها البسيرة وفي القنوات اليمن وغيرها تقدم عناوين بصمات العدوان التي توثق فيها ما يحدث في مثل هذا اليوم أو ما يحدث بصفة عامة أو على مستويات المجالات المختلفة تقدم في القنوات، وأيضا لديكم في إذاعة سام إف إم وفي كل وسائل الإعلام المحلية. الأسلوب التوثيقي هو أسلوب مهم ومهم جدا، وسيرفع إلى تلك المنظمات والمحاكم التي قد يصدر عنها ما يصدر. إذا كانت هذه المحاكم قد أصدرت ما يتعلق بحالة وصلت إلى إبادة جماعية اضطر معها العالم إلى أن ينظر إلى إصدار متعلق بالمدعو نتنياهو، ومع ذلك إلى الآن يطير في الأجواء ويذهب إلى أمريكا وإلى غيرها دون أن يستطيع أحد أن يوقفها،
1: يذهب إلى الإمارات
0: يدل على أنهم ليسوا محل رهان. ولكن كما قلنا لابد أن تضع هذه الحالات أمام الواقع، خصوصا أننا أمام عدو ظل يدعي ضدنا ما يدعي ويكذب ويزيف هو وأدواته الداخلية، وأدواته الداخلية التي تعتبر أنجس وألعن وأشطم. لماذا؟ لأنه الظلم ذوي القربى أشد مضاربة. هؤلاء يوصلون إلى الظلم والارتهان والتبعية إلى أن يرضوا بما يشاهدوه من قتل ومن إجراء بحق المواطن اليمني الدم اليمني الذي سال أمامهم أطفال ونساء على كل المستويات، ومع ذلك لم يكونوا إلا حالة من دون ما يسمونه بعضهم حياد، والحياة شيطانية لا تقل عن الشيطانية، ولكن أيضا هناك منهم أشطر ومارسوا بالفعل والعمل وكان جزء من معادلة الإماراتي والسعودي المنفذ الأجندات الأمريكي الذي ليس إلا حالات كيانية تمت وتمثل الكيان الإسرائيلي والكيانات التي بعدها تم تأسيسها وطرف على جسد الكرة الأرضية في الكرة الأرضية في القرن الماضي وفي الجزيرة العربية تحت مسميات دول وأنظمة لم تكن موجودة وليست أوطان وليس لها تاريخ، وإنما أسلمت إليها وسلمت إليها موارد هذه الأمة وثرواتها وسياساتها ومقدساتها ليتحكموا فيها خدمة للبريطاني الذي كان مستعمرا لهم. وعندما أتى الوقت الذي كان لا بد فيه من أن يخرج أتى بأزلامه لكي يحكم من خلالهم ويواصل ما واصل خلال الفترة التي كانت تسمى القطبية الثنائية أو غيرها.
1: نعم أستاذ محمد، المواطن السعودي اليوم بات يشعر بأن المواجهة مع اليمن تشكل عبء أمني ونفسي واقتصادي على حياته اليومية، كيف يمكن قراءة المزاج الشعبي السعودي في ظل هذه التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة باليمن؟
0: ما يسمى بالمواطن السعودي أو الشعب السعودي وهم ليسوا كذلك، ولكن هذا الأمر الذي أصبح في المصطلحات الدولية كونه ينتمو إلى ذلك الكيان الذي أسس باسم السعودية كما أسس كيان باسم إسرائيل وهي فلسطين وغيرها من الحالات. هم الآن قد وصلوا إلى ذروة لأنهم كانوا نوعين في حالات اضطرت إلى أن تكون جزء من تلك المعادلة، وفي ناس وشباب كثيرين طلعوا على وعي بأن هذه تسمى السعودية وأنهم جزء من الشعب، وخصوصا عندما كان معدل الدخل أعلى من بعض دول العالم قبل 20-30 سنة كانت حالة السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها تزايد وتراهم، واستطاعت أن تستضيف كثير من المغتربين من دول أخرى ليعملوا عندها في مجالات كثيرة في مرحلة ما، وبالتالي كانوا قد وصلوا إلى مستوى ما يسمى الرفاه الاجتماعي خلال عقود مرت. عندما جت مرحلة النظام الدولي الجديد وظهرت على حقيقتها وأصبحوا يدفعوا أكثر مما كانت تدفعه مرحلة الأعمى أو الحكم الذي كان في أبناء عبد العزيز مباشرة، والآن هو في الجيل الثالث حق أبناء الأبناء. فعموما وصلت المسائل إلى أن تكشف عن حالتها اقتصاديا بهذا السبب والأساليب التي مورثت في الاقتصاد وأيضا العدوان على اليمن، كثير منهم كانوا رافضين ده ولا يقبلوا ويعتبروا أنه نوع، لأنه يعرفوا بأن اليمن حاضرهم عايشوا اليمنيين لديهم في أماكن أخرى، ولكن النظام هناك والكثير من أيضا ما يسموه شعب سعودي مارسوا أيضا من الصلف والإجحاف حق اليمنيين في أشياء كثيرة ومزرية ومعيبة وأخذ أموال، وفي مقدمتها ما يسمى بالنظام الكفيل. نظام الكفيل هذا نظام حقير، نظام استعبادي كيف من خلال فيلم واحد عمل واحد هندي سمح حياة الماعز إلى حد أن العالم بكل الضج قال هل هذا يتم فمالك لو اليمنيون لو أنهم كل واحد من المغتربين خاصة الذين لديهم سردية ولديهم أسلوب أدبي وكتابة قصصية قام بكتابة ما مر به هناك، ستصبح لدينا ملحمة من ألف قصة إبداعية تفوق بقية القصص الأخرى التي تتعلق بما هم عليه هنالك من حالات بما لهم وما عليهم، لكن ما عليهم هو الكثير في حالاته، وبالتالي استسلامهم لذلك النظام الاستعبادي هم في أنفسهم، لأن مجرد أن يسموا نفسهم في تلك الدول سعوديين هذا نوع من العبودية. يعني لاحظ حتى صاحب المصنع لديهم عندما ينتج منتج معين فهو يقول بأنه إنتاج سعودي، كان إنتاج سعودي وهو حق بيت فلان الفلاني أو إنتاج شركة بيت علان العلاني، كان يقول بأن السعودي هو مالك المال وإنما هذا الشخص مستخلف فيه. يعني فلم يعد إنتاجه إنتاج صاحب الشركة أو صاحب المصنع أو زي ما في تمثيل كل دول العالم، فهو إنتاج يسمى سعودي نسبة إلى أسرة حاكمة معينة. هذا النوع من ادعاء الربوبية واستعباد الناس في هذا المسمى الذي وصلوا الآن إلى أنهم يعانوا منه بالشكل الذي هم عليه، وبالتالي لم يعودوا يستطيعوا في كثير من الحالات الذي ينبغي من خلالها أن يتكلموا أو يقولوا شيء، لا يستطيعوا. مجرد أن قبل على نفسه أنه سعودي في هذه الحالة خلاص كسلم نفسه إلى حد أنه زي ما كانوا زمان قالوا يختموا العبيد في رقابهم أو في ظهورهم أو في خلفياتهم بختم يدل على أن هذا عبد ملك لفلان أو لفلان، وكما كان يتم بالنسبة للأخوة الأفارقة الذي تم خطفهم إلى أمريكا وصنعوا منهم هناك عبيد وتمت ممارسة تلك بدهم في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها. هذه الحالة من العبودية الذي يعملوا بها هذا الآن مختومين، فين مختومين في الجواز أنه سعودي؟ هذا النوع من الختم يدل على استعباء. هذه العقلية هي التي أصرتهم إلى أن يتصرفوا بهم وليس مسمع لهم، ليس مسمع لهم حتى أن يخرجوا يتظاهروا ضد الإساءة الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فعاشاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،
1: ومسموح لهم أن يخرجوا ليرقصوا لأن
0: مجرد أنهم عبروا عن موقفهم الراقص، بينما خرجت مظاهرات في كل دول العالم. أنا أضرب هذا المثل لكي يدل إلى أي حد نوع التحكم الشديد جدا لأن لا يقولوا هؤلاء الناس شيء حتى فيما يتعلق بمقدساتهم، بينما خرجوا الناس في العالم كله حتى في المدن الأوروبية وغيرها، هؤلاء الناس يعتبروا أنهم اشتروا الناس ومنوا عليهم بذلك النوع من البترول الذي ربي من به للشعب وهي مغارة شعبية وحقوق وطنية وحقوق الركاز فيها للأمة الإسلامية كاملة، أن لا يكون هنالك فيها من يتعرض لما يتعرض به كما تتعرض بعض الدول، ولكنهم أردوا لأن يستأثروا به لعوائل معينة لاستثمارات معينة لحالات معينة، ثم ألقوا بالفتات وشوائب النفط من برامل النفط بينما العالم يتهافت على قطعته، والقطعة هنا هي برميل النفط لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتهافت عليكم أمهم كما تتهافت على قطعتها. هذه الحالة التي تهافت عليها العالم وغيرها هي الشكل الذي وصلت إليه من البوقة في المصطلح اليمني من الاستكبار من الطفرة، وصلت إلى حد أن يستقدموا بعض الفواكه والخضروات من دول أوروبا، لا يريدوا أن يزرعوا لا يريدوا أن يصنعوا لا يريدوا إلا أن يستخدموا الآخرين كسخنة من الدول الأخرى من هم مغتربين لديهم، لا يريدوا أن يعملوا في الأعمال الدنيا في الأعمال الشعبية في الأعمال المهنية، لا يريدوا أن يعملوا في مجالات، استقدموا واستقدموا ومع ذلك تجاوزوا هذا كله في الاستكبار في الطغيان في معصية الله في بلوغ ما يسمى الترفيه. يأتي اليمني مثلا من ضمن ملايين اليمنيين لكي يعمل هناك بنشري يجلس طول السنة وهو يبحر في وسط التواير حق السيارة والقطرة عشان يخرج في النهاية، إذا خرج مغترب بعشرين ولا ثلاثين ألف سعودي وقد اقترب له ما قال بس، وعاد يقول تعال يا يماني ادفع يا يماني، الآن عاد يقدر يأخذ منهم ضرائب مضاعفة نتيجة الأوضاع الاقتصادية لديهم، ثم يأتي بفنان أو فنانة أو مغني أو مغنية أوروبية ويدفع له مئات آلاف دولارات مقابل ساعة أو ساعتين يمارس فيها الخلاعة أمام الناس في مسرح. ما هذه المعادلة؟ ما هذه الحالة الذي يمر بها؟ وبالتالي الناس بيفكروا، لا نقول الناس كلهم غايبين ومغيبين،
1: أستاذ محمد
0: بذلك الذي يسمى الشعب السعودي من يدرس هذه المفارقات والمقارنات لكي يصلها إلى حقائق يعرف من خلالها مظلومية ما كان عليه عندما رضي الرئيسي أن يكون سعوديا، مهما كانت هناك نوع من نوع أو حالة تلقيم زي ما يلقم الدجاجة تقبل بسرعة كي يسارعوا فيما بعد الذبحة، ذلك النوع من الضغط والشحن الذي تم طفرة معينة في وقت معه الآن أصبح عكسي تماما، هم يذهبون الآن بموارد الشعب وبإمكاناته أي كانت أي تلك الشعوب إلى أوروبا وغربها. أما عندما أتى محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وتميم بن حمد وذلك الشيخ الحال يعني اللي الآن يعتريهم حتى في الكويت والبحرين وغيرها، هذه حالات وصلت إلى أدناها، ومن ضمنها حكومة صدق الآن استثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى أن يستثمروا شرق يعني على يمين نهر النيل استثمارات تصل إلى 30,000 كيلومتر مربع، من الذي يستثمر هذه المساحات كلها؟ و20,000 كيلومتر مربع وعلى الساحل على مدى 45,000 كيلومتر مربع، هذا نوع من الشراء للأراضي في شرق النيل لتنفيذ الخريطة الذي الآن أعلنها بعنوان من الفرات إلى النيل، ما الذي تلبد الحاله الاسرائيليه والصهيونيه على يد الامارات على يد استثمارات خليجيه سعوديه وغيرها استحوذوا على مساحات كبيره التي كانوا في العشرينات والثلاثينات القرن الماضي اشتروها من فلسطين الى العهد الكيان الاسرائيلي وقالوا بان هذه ليست فلسطين وانما اسرائيل. الان يمضون من خلال معادلات استثماريه لان كلمه الاستعمار والاستثمار بينهما جناز يستخدم من خلال عناوين الاستثمار وغيرها او ما وصفه علي شريعتي بانه الاستحمار الذي يتم كل هذا يصل الى رغبات تمرير معادلات الصهيونيه باموال العرب وبحقوق الفرد انها تابعه للشعوب العربيه والاسلاميه على الاقل في تلك البلدان. وكم وكم من الامثله والتطرقات لو ذكرناها وهي عناوين مهمه حول هذه المواضيع وغيرها.
1: نعم، بما انكم ذكرتم المفارقه الكبيره وضربتم لنا مثل بين اليمني ذلك الذي مغترب في السعودية بيشتغل ويكرف في الأخير يدفع ضرائب للسعودية وبينما تذهب لتسلمها بمئات الدولارات للمغنيين أو الفنانين، ما نصيحتكم أو ما قولكم لليمنيين المغتربين هناك؟
0: اليمنيين المغتربين الآن هناك يعني هم مكبلين بقيود أكثر وأكثر من يتخيل في السعودية الذي كانت تعفي من الديون في رمضان وتعفي من أشياء كثيرة وتقول الآن تأخذ ضريبة على الدجاجة، الواحد يشتري دجاجة ويظن قد عايز ثمنها يقول عاد باقي عليك ما يعلنوها في حينها ويضموها إلى القيمة، وهكذا على مستوى أشياء كثيرة وبنسب تصل إلى 14-15% وبعضها 20%. المهم الوضع أصبح حتى معدل الدخل الذي يمكن أن يحتفظ به ويرسل لأهله فارق كبير جدا ولا يستطيع تحملها الكثير من بشكل، وهي تعنتات عمدية من أجل أن يخرجوا الناس من هناك لمن لا يريدهم يضعهم تحت ضغوط، وأيضا نتيجة أوضاعهم الاقتصادية التي وصلت فيها إلى أن يجمعوا تلك المبالغ ويستخدموها خدمة للأمريكي يأخذ ضريبة على اليمني وعلى المصري وعلى الجزائري وعلى التونسي وعلى السوداني وعلى الباكستاني وغيره وغيره، وحالات ما أيضا في ممارسة مع الباكستاني هذا اللي أرادوا الآن أن يضموه لا ما أظنه. عندما ننصح الشعب اليمني وننصح الاقتصاد اليمني هناك ننصح أيضا الباكستاني وغيره. لماذا؟ لأن الأرض تم الضغوط من خلال الباكستاني حالات الخدمات العمالة الشقالات يعني والمكنسين حق الشوارع في عدد 300-400 ألف في السعودية وحدها ناهيك عن بقية ما تسمى بدول الخليج. هذه يضغطها على حكوماتهم بأننا سنرحلهم إليكم ويحصل لديكم ضغط اقتصادي ومعاناة فوق ما أنتم عليه. وقد استخدمت السعودية قبل سنتين ذلك النوع من الضغط الذي استخدمته ضد اليمن خلال 10 سنوات وسرقت البنك وسرقت الموارد وسرقت حتى المغترب اليمني الذي يعمل لديهم وسرقت كل ما يتعلق بجيب المواطن اليمني والعربي عموما والمسلم ومن ضمنها الباكستاني الذي سرقوا حقوقه وتلك المكاتب التخدم التي ترسلهم تأخذ $100 على كل شقال أو شقالة. يعني هذا كده تكنس وتنظف وتطبن وهذا يروح يمسح الشوارع ويمسح المخلفات وعاد باقي عليه $100 على كل واحد منهم لمن لصاحب مكتب التخدم. مكاتب التخدم غالبا ملك لحالات عسكرية وقيادات عسكرية وسياسية وغيرها وغيرها ممن تمر السياسات وتخضع لابن سعود في أوضاع معينة. وقبل سنتين عندما كان في شبه مواجهة فتحصل بينهم وبين الهند حصلت. أنا لا أذهب بعيدا عندما أضرب هذا المثال لأن نحن من حضر المواطنين اليمنيين في اليمن أو غيرهم مما يتعرضون لابتزازهم وأخذهم أوضاعهم. المواطن اليمني الذي استطاع أن يخرج قد خرج خلال سنتين يعني بالنهاية وبالنهاية عادوا مع الخرج والباقين زي ما عقلوهم في عام 90-91 النهاية هم استغنوا عنهم، لكن هي حالات مؤقتة بالنسبة للحالات اليمنية وغيرها. وأصبح الكثير من من يستطيع أن يخرج ويغادر يغادر، لكنه أيضا لكي يغادر لديه أملاك لديه بيت لديه أرضية لديه عمارة لديه دكان. إذا ما شعب أنه يخرج على طول يقولوا ها حوزي وعيفرغون من أملاكه قد يأخذوا عليه نصفها أو بعضها. يعني البعض مضغوط على أن يبقى لكي يحافظ على ما قد استطاع أن يقتنيه خلال عقد أو عقدين أو أيا كانت الفترة الزمنية اللي عمل خلالها. ومع ذلك كما قلنا كلا لديه الأسلوب والطريقة والآلية الذي يعمل الذي ينصح هنالك أبناء تلك الدول وغيرها أن يكونوا هم على مستوى التحدي ويجهزوا نفسهم لذلك الفراغ الذي سينتج عندما تعود أوطانهم إلى ما كانت. يعني عندما يكون هنالك تحرر فيما تسمى في السعودية فلن يعود هنالك سعودية ولن يكون مواطن سعودي. عندما يكون هناك تحرر في فلسطين لن يكون هنالك إسرائيل ولن يكون هنالك حالة إسرائيلية في كل الحالات. لكن مثلا المصري سيظل مصري تتغير الأنظمة أو لا تتغير. أي جزائري جزائري العراقي عراقي على مستوى كانوا ملكية أو جمهورية ويظل المواطن مواطن. في اليمن كان ملكية أو جمهورية شمالي أو جنوبي في حالات التشتيت ولكنه يظل يمني. أما أولئك فمعركتهم معركة وجود وليست حدود أو أنظمة فقط، حالة معينة وصلت بنفسها إلى ما وصلت لها. ولذلك حتى هي تلك الأنظمة ندعوها إلى أن ترعوي يضطر أن ترعوي على الأقل من أجل خدمة مصالحها هي وليس غيرها. أما الآخرون فقد عرفوا كيف يدافعوا عن أنفسهم ويصلوا مستوياتهم ومقدراتهم وحقوقهم. واليمنيون هناك موعودين من قبل هذا الشعب وهذه المرحلة العظيمة التي ستتوج انتصارا أكثر وأكثر بأنهم ستكون حقوقهم على أعلى مستوى ولا يمكن التفريط فيها. ليس هنالك النظام مرتين كالنظام السابق الذي كان يأخذ أو تأخذ أموالهم. ذات مرة خرج اليمنيون ملحلين وسكبوهم من فوق القلاب زي ما يسكبوا سكبوهم إلى حد أن كثير منهم تكسروا أو ماتوا وهم في ساحات الحي. البعض منهم هربوا لكي لا يقعوا تحت التعذيب الجنود السعوديين وذهبوا للاختباء في أي فقرات أو فجوات أو خلف بعض الشباب لحقوهم إلى هناك. الذين دخلوا في فقرات كبيرة أنا أتكلم من خلال وقائع أحرقوهم حاولوا أزجوه يرحمهم الأدخنة لكي يمعضوا عليهم يخرجوا. عموما هناك فيهم حالات احترقت. هؤلاء ضغط العالم يومه وبعض ضجة ايش اللي عمل قالوا في النهاية فعلوا لهم تعويضات على أي ممارسة. ما هو الأسلوب الذي مارست معهم؟ كيف رحلتهم؟ ما الذي فعلته بهم في إطار حكم التأشيرات اللي اسمها خروج وعودة أو نهائي أو غيرها؟ عموما بعدها كان هناك ضغط خلال 3 سنوات اضطروا اضطرارا وعبر مركز استمرارات المصريين ونتيجة ضغوط خارجية والبعض ممن ظل حيا كان يشرح أشياء بشعة لا يمكن أن يتخيل أحد أن هناك من يمارسها ضد أحد في العالم. وهؤلاء مارسوها ضد اليمنيين بحجة أنهم دخلوا طريقة غير شرعية شرعية دنبوعية يعني طريقة ما يسمى شرعية أو غيرها. عموما ممن كانوا هم بنفسهم يستغلوهم في خدمات بدل ما يدفعون 2000 سعودي يدفعون 500 أو 200 ليش؟ لأنه دخل طريقة غير رسمية يعني حتى هذه هم كانت تستخدموها لصالحهم. عموما دفعت بعد 2 سنوات ناقيلة ووصلت وهي الحالة الوحيدة التي من دفعوا فيها تعويضات. والله لن تصل إلى أي مواطن ولا إلى أسرة أي مواطن قتل أو حرق أو جرح أو كسر أي مبلغ من المبالغ التي سميت تعويضات عندما تبعث للنظام السابق الذي استأثر بتلك المبالغ رأس النظام وأتباعه وأزلامه.
1: نعم وهذا واقع نراه اليوم فعلا ما يقوم به العدو السعودي بحكي سواء اليمنيين أو كل من ذهبوا للاغتراب إليه بحثا عن لقمة العيش نراه كيف يفعل بهم ويحولها إلى إذلال لهم أو كما تحدثتم إلى قتل إلى إجلاء إلى غيره. بالعودة إلى الأحداث التي تحصل حاليا أستاذ محمد كنتم تحدثتم عن تضليل الإعلام الذي تمارسه قنوات العدو والتي يدفع لها آلاف المليارات في مواجهة هذا الدور الهدام وتضليل لهذه المطابخ الإعلامية محاولتها دائما لبس الحق بالباطل اختلاق الأكاذيب. برأيكم هل تنجح بيانات القوات المسلحة اليمنية تحديدا الحكومة وزارة الخارجية في توحيد الوعي الجمعي وإسقاط محاولات إثارة الفتن والتشويش على انتصارات الجبهة الداخلية؟
0: بيانات القوات المسلحة أصبحت تحظى بمصداقية على مستوى عالمي. نحن في الداخل نعلم من البداية أنها مصداقية. تتميز السرية اليمنية بأنها ذات مصداقية لأنه حبل الكذب قصير يعني معروف. ونحن فضل سبحانه وتعالى في ظل مسيرة قرآنية وفي ظل هذه المسيرة التي لا تحتمل أن تزيف الحقائق على المواطنين كلها مصداقية. خصوصا أننا نأخذ الجانب الإعلامي أكثر من 60-70% من إعلامنا معتمد على خطاب السيد القائد سلام الله عليه والتي كانت تتكثف وتكاثرت في فرحات الدعم والإسناد الذي أصبحت في تلك الخطابات الأسبوعية وتتضمن حقائق ومحددات وأحداث بشكل كبير وتفصيلي وعلى مستوى المواجهة وعلى مستوى الداخل والخارج. وأصبح الخطاب في تلك المرحلة قد تحول كبير يعني في مضامنه الذي ينبغي من الخطاب الداخل فقط إلى خطاب العالم إلى خطاب على مستويات الأمة بشكل كبير جدا. أيضا بيانات القوات المسلحة ومصداقيتها ومضامنها أصبح الحياة سريع أيقونة في العالم يعني صحيح. لأنه يريد أن يتعرفوا على ذلك الشخصية أو تلك الشخصية التي تحقق إنجازات كبيرة ومهمة في اليمن. ونحن نعلم بأن لدينا من القيادات العسكرية والشخصيات التي تحقق كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليها تمارس الكلام الذات لأنه ضرورة المعركة ألا تكون في الصورة وأصبح في الصورة الناطق الرسمي. فجعلوا منه الأيقونة المعبرة عن حبهم أو ما يدعونه في القوات المسلحة اليمنية وما تنجزه. وبالعكس عملوا أيضا بعض المجسمات وعملوا أشياء في الصين وفي غيرها من خلال المناطق الرسمية. فهي حالة تكاملية تعبر بعضها بعضا وتؤكد مصداقية وسرية مهمة جدا. هي أصلا قمة مصداقيتها أنها ضمن مسيرة قرآنية والقرآن من أصدق من الله سبحانه وتعالى قيلة كل ما يستند إليه ويعتمد عليه ويقوم على أساساته. بل أنه الإثبات العملي من خلال الشعب اليمني الذي ينفذ توجيهات الله الذي قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم من خلال هذه السردية وهذه المعطيات قد وصل إلى حالات كبيرة والمهمة جدا وعلى مستويات عالية. فهي ولها فعلا علاقة بتعزيز الوعي. الكثير مما كان مغرر بهم ممن كان مغرر بهم أصبحوا الآن لديهم فهم واستيعاب كبير. السيد عندما قال يريد خروج غير مسبوق خرجوا ناس من مجتمعات أو من فئات اجتماعية أخرى كانت بعضها لا تريد أن تخرج والبعض كان يتحامل، ولكنه خرج يومها وقال بأن هناك زيادة الممثلة في السيد القائد، إضافات إلى أن تعدهم بأنه فعلا لا بد من رفع الحصار بالحصار، وأن هنالك انتصار قادم، وأن المآسي التي يعيشونها وعانوها على وشك أن تنتهي. فعلم الكثيرون بالمصداقية وبالصدق الذي وصل إلى أي مرحلة وبانتظار الفرج، ولم يعد هناك إلا أن تكون المسائل في إطار هذا التكامل في الوعي. بقيت تلك الحالات الأيديولوجية المنغمسة في مشاريع الغير في انتماءاتها، تلك الحالات الأيديولوجية من حالات عبد الله بن أبي موجودة في كل زمن، وحالات النفاق التي مغرر بها إلى حد أن يدفع بها ويدفع بها تحت عناوين كاذبة. تخيلي أولئك الناس الذي بعد انتصارات حقها الشعب اليمني في مناطق معينة ويظلوا يدفعوا بأبناء قرية أو عدة قرى أو فئات معينة من أجل خدمة أن السعودي يمشي بحقها الباخرة، من أجل خدمة أن الإسرائيلي لا يريد أن الحوثي كما يقول بين قوسين في خطابه الذي أعلنه نتنياهو منذ وقت مبكر لا يريده أن يطل على جنوب البحر الأحمر أو على باب المندب. يعني الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا صاحب العبادة الجماعية مع بزية أزلامها والسعودي يقرر قرار يراه في مصلحته، ثم يأتي هذا أو ذلك المواطن الذي يسمع عربي واسمه يمني واسمه مسلم وينتمي إلى حالة أي كانت من حالات الشعب اليمني بالشكل الذي انفرد به لكي يكون مغرر به من تلك الوهابية والصعوهابية ويأتي لكي يدافع ويدفع ثمنه. من هي هذه الزوجة التي دفعت لزوجها؟ ومن هي هذه الأم التي دفعت لابنها؟ ومن هذه الأخت التي دفعت لأختها؟ ومن هذه البنت التي دفعت لأبيها؟ لكي يذهب فيقاتل في سبيل أولئك. هؤلاء يجب أن يعوا أن تصل إليهم حقيقة ما يقاتلون في سبيله وما دفعوا إليه. تلك الحالات بقيت تلك الحالات اللي وصلت يعني من ما وقع بها بشكل مزري جدا وانحطاطي، ما كان يعانيها الاخوه اليمنيين في المناطق التي تحت سيطرة اولئك خاصة مثلا في تعز تحديدا، وصلت المسألة الى ان هناك اغتصاب بشكل يومي اغتصابات، كان كل يوم بكر الصبح ويوم ثاني في السائلة او في منطقة معينة يجد امرأة ملقاة هنا جدا، يعني ربما لانها هددتهم حول ما فعلوا ولم ترضى ان تسكت. كان هنالك اشياء، كان هناك أمير على مستوى كل حارة، على مستوى كل حارة وليس كل منطقة، ليس كل مديرية، ليس كل عزلة، لا لا على مستوى كل حارة، يدخل واحد من حارة إلى حارة ويتمر ما يسمى أمير أمير حارة من أمراء ما تسمى قاعدة أو تنظيمات أو غيرها. كان هناك ناس مغتربين في السعودية أو في أمريكا أو في بريطانيا من الناس الذين في الخارج عن اليمنيين معهم بيوت مميزة نتيجة أنهم مغتربين ولديهم أوضاع اقتصادية لا بأس بها، يعني نتيجة كذا عاد بعضهم كانوا مبقيين ليستلموا فلوس من حق المخلقة. المخلقة معناها شهادة الميلاد الذي خلقوا أيام وجود الاستعمار البريطاني في الجنوب وفي مناطق منتعز، وهذه المخلقة ظلوا على ضوءها يدفعوا لهم بعض مبالغ، لأن بريطانيا تشتغل على المدى البعيد وتريد أن تؤطر لصالحها ناس تستخدمهم متى ما أرادت ورأت أن مصالحها تعود. عموما تلك الأوضاع التي لديها دخل اقتصادي معين في الخارج اضطرت أن تدفع إيجار بيوتها، بيتها الذي تملكه دفعت مبلغ يعادل إيجاره لأمير تلك المنطقة أو الأميرة تلك البقعة من أجل أن يسكنوا أهلك في بيتك أنا، يعني كان هنالك من الممارسات الذي لذلك رحبوا بالقوة مثل الله رحبوا برجال الله رحبوا بهذه الفتوحات والانتصارات والتحررات الكبيرة. أما كما قلنا من دفعت ما تزال تدفع بابنها أو بأخيها أو بزوجة في تلك المناطق فقد وصلت إلى أي حد من الغباء ومن التعتيم ومن الحالة المزرية التي بحاجة فعلا إلى أن تكون حالة كبيرة. يعني باختصار الفتوحات الربانية تحررت هذا بحاجة إلى أن تواكب ثقافيا يتواكبها مباشرة وعلى مستوى أفعاله من أبناء المناطق نفسها، وأن يكونوا على مستوى التحدي والإيضاح ضمن فعاليات ورش عمل أي لقاءات أيا كانت على مستوى كثيرة وإيصال البروشورات والحالات المعبرة والتعبيرية إليها. طبعا سيستمعوا الآن إلى خطبة الجمعة، سيخرجوا في المناسبات، سيخرجوا في الأيام الوطنية، ستكون هناك حالات لديهم كما هي في المناطق الأخرى التي كان لابد أن تكون الحالة من الوعي. فنحن عندما نتكلم عن الوعي تخيلوا نتكلم عن وعي قرآني، لا نتكلم عن حالة انفرادية أو حزبية، نتكلم عن حالة معبرة عن الهوية الإيمانية لهذا الشعب اليمني العظيم بكامله.
1: نعم أستاذ محمد، سنواصل معكم باقي حوارنا ولا زال لدينا القليل جدا من المحاور سنكملها معكم ومع السامعين الأكارم، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
10: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته،
13: جلس في المكان ما به.
14: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال. أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
15: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
16: سام اف ام والعود احمد.
1: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، نجدد ترحيبنا بكم على أثير إذاعتنا سام اف ام 99.1، كما هو الترحيب بضيفنا المتواجد معنا عبر الهاتف، المفكر السياسي والمحلل الأستاذ محمد العابد. حياكم الله من جديد.
17: حياكم الله.
1: حياكم الله. في إطار حديثنا عن آخر التطورات والمستجدات، ختاما معكم أستاذ محمد، أمام السقوط المروع لمطابخ العدو الإعلامية وانكشاف عجزه الاقتصادي والعسكري أمام صلابة الجبهة الداخلية وصمود الشعب اليمني، ألم يئن الأوان ليدرك هذا النظام ومن خلفه من دوائر الوصاية الدولية أن عصر الاستفراد باليمن قد ولى بلا رجعة، وأن ثمن الاستقرار والسيادة إما أن يكون للجميع بمعادلة الحق والردع، أو لن ينعم به أحد على الإطلاق؟
17: طبعا على مستويات كثيرة الصوت طبعا كانت تتقطع وقت السؤال، ممكن تعيدي؟
1: أمام السقوط المروع لمطابخ العدو الإعلامية وانكشاف عجزه الاقتصادي والعسكري أمام صلابة الجبهة الداخلية اليمنية، ألم يأن الأوان ليدرك النظام السعودي ومن خلفه من الأدوات أن عصر الاستفراد باليمن قد ولى بلا رجعة؟
0: والله إنهم قد وعوا وإنهم قد وصلوا إلى قناعة بذلك، ولكن الكبر والاستكبار من تأخذه العزة بالإثم. يعني حالات الوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأبو جهل وأبو سفيان وبقية تلك الحالات التي ظلت تعاند حتى تحت عنوان ما وصف الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. الجحود والنكران والصلف والدعاية والكذبة التي ظلوا يمارسوها حتى قالوا للعالم بأنهم الأقوى والأعظم والذين لا يمكن أبدا أن يرعوا أو ينضوا تحت حق. يعني كان يزايدوا حتى في الباطل ويمرروا ما يريدوا أن يمروه، وليس لأحد أي حق أن يقول لهم لا، ناهيك عن أن يكون هناك ذلك الشعب أن يكون له صوت كما قد ذكرنا وقلنا ما معنى كلمة سعودي وماذا ذي جعلوه ينضوا تحتها أو إماراتي أيضا وغيرها ينسب إلى أمراض. فنسألة هي هنا في حالة عدم انصياعهم للحق والحقيقة. لو أن المدعو محمد بن سلمان قبل شهرين قبل سنتين قبل عقدة، يعني نأخذ فترات زمنية ما بين هذه الفترات، رعاها في مرحلة ما، ولكنه سنقول في البداية لم يتوقع أن ينتصر اليمنيون، سنقول في البداية أنه كان متوكل على أمريكا وأنه لا حول ولا قوة لديه وأتباعي وأزلامي ومعياتهم إلا بأمريكا، وأنهم ظنوا في مرحلة ما أنهم لأمريكا وإليها راجعون. ذلك النوع من الإيمان بالتأله الأمريكي والشيطانية الذي ينتمو إليه، لو فرضنا أنهم وصلوا فيه إلى تلك الحالة التي لم يظنوا معها أنه قد ينتصر القرآن وتنتصر هذه الأمة، أو الذي ظنوا بيومها أنها تمتلك خطابا آخر، ماذا بعد؟ وبعد ما أراهم الله سبحانه وتعالى من الإعجازات ومن الإنجازات وما حققه اليمنيون على كل المستويات، وكيف استطاعوا أن يتجاوزوا الكثير من العقبات ما فيها الاقتصادية والسياسية وغيرها وغيرها، ما هذا الشعب العظيم الذي حصل له ووقع له ووقع به كل ما حدث خلال أكثر من عقد، ومع ذلك صمد وصبر ووصل إلى هذا النوع من الاستجابة والخروج الملاييني والحشود المعبرة عن تبني أيضا القضية الفلسطينية في الوقت الذي لم يتبنها ولم يقف معها أي من الحالات العربية المستقرة الذي يفترض أنها ليست لديها أوضاع ولا تتعرض لعدوان وحصار كالذي يتعرض له الشعب اليمني. ما هذا الإعجاز؟ ما هذا الإنجاز؟
1: نعم.
0: ومع ذلك عندما رأوا كان يفترض هنا أن يرعوا وأن ينصاعوا بكل معنى الكلمة، ولكنهم رأوا أنها كبيرة عليهم. لماذا؟ لأنهم رأوا في مرحلة ما خلال النظام السابق أن ما يسمى رئيس الدولة رئيس البرلمان رئيس الحكومة رئيس البقديداري رئيس معاذ الحاجة كلهم خاضعين لهم أدلاء يذهبون كي يحببهم بأكتافهم ويتوسلهم ويستجدوهم فضلات أكوابهم يستجدوهم فضلات أمطهم فضلات براميلهم يهينوهم يتكلمون ضدهم بسخرية بأهانة تتسرب أشياء كثيرة كانت عما يعاملهم به عما يقولهم فيذهب مرتزق بعد مرتزق حتى بعض قادة أحزاب كانت تسمى قومية أو لها بعد نايك عما يسمى أحزاب إسلامية أو غيرها من أتباعها الذي أسسوها والذي عندما جاء العدوان سارعت إلى أن تقول بأنه ولي أمرها. هؤلاء كان يذهبوا باسم الحج أو العمرة ويدفع بهم رأس النظام السابق فلا يأتوا من هناك إلا وقد قسموا صحيفة الوحدة صحيفتين والجماهير صحيفتين والحزب القومي حزبين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. ثم إذا يعني ما الذي حصل؟ كيف الارتهاء؟ وكيف يتبع رأس النظام هو من يذهب بهم إليهم لكي يرتهنوا أكثر؟ عندما يرأوا شيخ المشايخ وهو وأولاده وغيره وغيره يذهبوا إلى السعودية لكي يرتهنوا عند أصغر طفل يسمى سعودي وإماراتي عندما يزج بهم في كذا، فظن السعودي عندما كان يشاهد ما يفعله هؤلاء الذي يفترض أنهم كبار القوم في اليمن أن اليمنيون إذا كان فعلوا كبارهم هكذا فماذا ببقية الشعب؟ ظن بأنه سيكون ويظل مرتهن. عندما كان يرى المواطن اليمني يرتهن ويذهب لكي يرهن جوازه ذهب المرأة أو يبيعه ويذهب بجوازه ويظل مسرب عند السفارة السعودية أسبوعين وثلاثة وشهر إلى أن يحصل على تأشيرة وأحيانا عاد يعاد من المناطق الشريط الحدودي ليست حدود إنما شريط حدودي عموما عندما يعاد من ذلك المنفذ أو من ذلك المنفذ ومن الجوازات ويعامل ظنوا بأن هذه الحالة قد استمرت. أبو يمن وصل إلى حد أنه الآن يطلب الفندق حق عرض كما يقال في المثل اليمني. أصبح اليمني بهذا الوضع عاد إلى حقيقته عبر عن نفسيته عن هواه ذلك الإفراغ الذي فعله السعودي للمدرجات الزراعية اليمنية لكي تصل المسائل إلى مجاعات خلال فترات ما كان يسمى قبل الحرب بعضهم بيقولوا أنهم أصدقاء ومع ذلك يذهب أي إنسان لكي يدفع مبلغ لكي يضاف إليه المهنة في جوازه فلاح لكي يقبل أو مزارع لكي يقبل أن يدخل السعودية التي أرادت أن تفرغ المدرجات اليمنية من المزارعين ومن من يعملون في الحبوب كي يذهبوا يعملوا زيها كل ذلك الصرف الذي مارسوه ضد النظام وحالاته السابقة ظنوا بأن هذه الحالة. عموما أتت هذه الثورة، أتت هذه القيادة، أتت هذه المسيرة، أتت هذه الإنجازات، التحديات، كل ما استطاع لمن أن يشترعوه من إعجازات فوق الإنجازات بفضل الله تعالى. كان يفترض أن يلعب السعودي ويسمعها ويراها، وبالتالي أن يتعامل مع اليمنيين من خلالها، من خلال معطيات جديدة، ومن خلال حالة تعبر عن اليمن على حقيقته التاريخية قبل أن يوجد على سطح الكرة الأرضية حالة ما سعودية أو يأتي مثل تلك الحالات والكيانات والكنتونات. ولكنه أبى إلا أن يستكبر وأن ينصاع الأمريكي، بل وأن ينصاع نتنياهو. آخر اجتماع عقد قبل أسبوع في أبو ظبي برئاسة نتنياهو، برئاسة ذلك النجس الشيطان الملعون الخبيث، كل ما يمكن أن يقال فيه، والذي مارس عبادة جماعية ضد أخواتنا في فلسطين، يأتي لكي يرأس اجتماع يحضره السعودي والإماراتي والكويتي،
17: نعم،
0: ومن حضر أيا كانوا من أشكالهم والبحريني وغيره والقطري يحضر لكي يترأسهم، ثم يوجههم بممارسة ومواصلة العدوان بعدما الانصياع للتهديدات أو التحذيرات اليمنية، ويزجهم في حرب لمصلحته والإمارات أن يخرج من خلالها ما سماهم الحوثي من باب المندب. هذه الحالات وصلت إلى ذلك النوع من التصرفات، وهي ليست إلا من خلال أنهم يمضون لكي يقعوا أكثر في وسط الرمال المتحركة والمستنقعات، يابوا إلا أن يقعوا فيها أكثر وأكثر لكي يمضي الله أمرا كان مفعولا. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم على يد رجال الله بالشكل الذي كانوا قد بلغوه، وتأتي المسائل إلا أن تجرهم إلى مستنقعات وحالات أكثر. المسائل الآن أصبح هنالك من لم يكن يظن، مجرد الظن أنه أن هذه السعودية أو الإمارات أو غيرها قد تنتهي أنظمتها بأي شكل أو بآخر، صار الآن متيقن. فقط أصبحت المسألة لديه متى يأتي نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. المسألة أصبحت في إطار علامة الاستفهام متى، أما كيف وهل وأين وماذا ولماذا وبقية علامة الاستفهام أصبحت شبه محسومة، وهي حالة ربانية وعلى الله سبحانه وتعالى بحسنها أنما وضع السؤال مكسورا على متى. هذه حالة مهمة جدا، ويجب وما إذا لديهم فرصة بأن يكونوا في الطريقة التي لديهم. لماذا؟ لأنهم يجب أن يفهموا أنفسهم ويعرفوا أنهم حالة عبارة عن واحد عبد لطم الشيخ في وسط السوق كما كان يقول المثل سابقا، يعني تصبح حالة مع قليل الشيخ هذا يدخل وسط السوق. نحن الآن غطرناها فعلناهم فطائراتهم وصلناهم إلى المستوى ما نعرف على رجال الله في الميدان. لماذا؟ لأن نحن عانينا على الشعب اليمني من قصف 5 مليون طلعة، هذا كله كان يظن من خلاله أنهم سيضيفوا إلى ترجع الشعب اليمني تركيعا، ومعهم أجرامهم أولئك الذين كرسوا تلك النظرية التي تقول أن من حقهم أو أنهم يستخدموا تلك التصرفات في مقابل ما كان يمارسه عليه. المسألة الآن بحاجة إلى إعادة ذوي العقل، إذا كان هناك ما يزال أهل حل وعقل في تلك البلاد مهما كانوا لا يجرون على أي كلمة، هنا فليتكلموا لصالحهم ولصالح أبنائهم وغيرهم. أما قضية السعودي فأنا متأكد أن حتى الملك يعني نفسه عندما إذا كان بيسأل واحد هكذا يقولهم يسأل ما ربك، من ربك، ما دينك، من نبيك، الأسئلة ما لو عندنا يقول الحمد لله ما بسؤال ما جنسية، يقول السعودي لا يستغرب الملك وطلع فوق راسه على مستفاد لأنه لم يعرف في حياته اللي كان بحديث ما سعودي.
17: أستاذ، نعم أستاذ محمد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا ضيفا كريما أدليتم بدلوكم في الحديث عن آخر المستجدات وقراءتها بطرح مفيد للجميع، وأثريتم اللقاء بإجاباتكم الموجزة والمستشهدة بالوقائع والأدلة. شكرا كثيرا لكم،
0: حياكم الله والحمد لله. وعلى هذا العدو أن يعرف أنه في مواجهة القراء ليس في مواجهة أشخاص، ليبتعد عن الصرف اللي كان يواجه القرآن، يواجه الإرادة الربانية الذي عبر عنها الشعب اليمني واستند إليها. يا ويل من ودف وحالفنا ورد الله وقف، والحمد لله رب العالمين. حيا.
17: شكرا لكم أستاذ محمد. كما ننوه لأعزائنا المستمعين بأن الأستاذ محمد العابد له قناة على التليجرام اسمها أشياء، يقوم هناك بنشر مقابلاته التلفزيونية والإذاعية، أيضا مقالاته التي يكتبها وتحليلاته، أيضا قصائده الشعرية، منشوراته، جميع تفاعلاته ستجدونها هناك، وهو شخص مفيد جدا في الجانب السياسي وغيره. إذن قناته اسمها أشياء، ندعوكم للاشتراك فيها، و سنلتقي بكم بعد ما نمر بهذا الفاصل الإنشادي ومن بعده الإعلاني.
18: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مستمعينا الكرام، تتوالى العواجل والبشرات التي تثلج صدور قوم مسلمين. هنا حديث عن إعلام سعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر، وكانت رويترز قد تحدثت قبل قليل عن ذلك، أن الأخبار العاجلة تتحدث عن دوي انفجارات في الأجواء السعودية، و الغارات كانت هنالك غارات سعودية خلال الساعات الماضية على مدن يمنية عدة. إذن الأخبار تتحدث عن سماع دوي انفجارات في الرياض، ورويتر تحذر من تهديد جوي محتمل في اليمن.
2: إذن هذه الأخبار التي تثلج الصدور وتشفي القلوب. اللهم إن السعودية عاثت في اليمن فسادا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام السعود وأرسل عليهم طوفانا يجرفهم إلى غير رجعة. اللهم إنا نستودعك صنعاء وصعدة وتعز وكل اليمن.
1: إذن ستستمر اليمن في الأخذ بالثأر، وستستمر في إجبار هذا العدو المجرم على الإقلاع عن غيه وعن ظلمه لهذا الوطن العزيز. رئيس مكتب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد حامد في برقيته التي هنأ فيها قائد الثورة وفخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قال إن هذا ما تمر به اليمن، وأن ثورة 11 أكتوبر التي انطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان الشامخة بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة مثلت منعطف تاريخي في مسيرة الكفاح الوطني، وتوجت بتحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر لعام 1967 بعد سنوات من النضال والتضحيات التي سطرها الأحرار في سبيل تحرير الأرض وصون كرامة الإنسان اليمني. هذه الذكرى المجيدة بما تحمله من دلالات وطنية وتاريخية تجدد التأكيد على أن إرادة الشعب الحرة قادرة على تجاوز التحديات ومواجهة مشاريع الهيمنة والوصاية، وأن مسيرة التحرر التي خاضها اليمنيون بالأمس تظل مصدر إلهام للأجيال في مواصلة النضال الوطني دفاعا عن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه. إذن مستمعينا الكرام، اليوم في السعودية أجواء غير آمنة، العمليات اليمنية على المطارات السعودية وتداعياتها. في هذا التقرير يقول بين 8 و12 أكتوبر 2026 تحولت العمليات العسكرية اليمنية على السعودية إلى منظومة تصعيد واضحة المعالم، استهدفت المطارات والمنشآت النفطية والبنى التحتية الاقتصادية، وفرضت نفسها على حركة الطيران العالمية وعلى حسابات الأمن والاستثمار في المملكة. العمليات هذه جاءت ضمن معادلة أعلنتها القوات المسلحة اليمنية تقوم على المطار بالمطار والحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، وهو ما ظهر أثره سريعا في إغلاق عدد من المطارات وإلغاء مئات الرحلات وتحذيرات دبلوماسية متلاحقة وارتفاع أسعار النفط واهتزاز صورة الرياض كمركز مالي وتجاري آمن. حيث تحول مسار التصعيد من تعطيل المطار إلى إغلاقه، الصورة بدأت تتشكل في 8 أكتوبر حين أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي أصاب هدفه وعطل حركة الملاحة، ثم استهدفته مساء بصاروخين مجنحين، كما استهدفت مطار نجران بصاروخ بالستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ بالستي. تزامن ذلك مع حديث مواقع تتبع الطيران عن توقف العمليات أو الرحلات في مطار خالد الدولي، وتم إغلاقه أمام هذه الرحلات وتصدر قائمة المطارات الأكثر اضطرابا عالميا. أما في 9 أكتوبر فقد ارتفعت وتيرة الإلغاءات، وأوصلت وكالة سلامة الطيران، أوصت هذه الوكالة شركات الطيران بتجنب أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، فيما أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا لعمليات القوات المسلحة اليمنية باستثناء مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار. أما في 10 أكتوبر فقد شهد نقلة نوعية، إذ تعرض مطار الملك خالد لهجوم مباشر أصاب صالة المسافرين، ودفع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى تعليق العمليات التشغيلية وإجلاء المسافرين، مع تقارير عن إصابة مبنى الترمينيان 3 وارتفاع عدد الرحلات الملغى إلى 221 رحلة. أما في 11 أكتوبر فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات نوعية خلال 24 ساعة استهدفت مطار الملك خالد على 3 مراحل، ومحطة شقدم الغازية ومعمل أرامكو ناجيت النفطي ومطار الملك فهد بالدمام، إضافة إلى استهداف تحشيدات سعودية في رأس العارة وسقيا. وبلغت الحصيلة في 12 أكتوبر أن مطار الرياض سجل 99.7% من الرحلات المكررة يوم الأحد، بينما قدرت فلايت رادار 24 نسبة الإلغاء بنسبة 78%. وهكذا انتقل التصعيد من تعطيل مؤقت إلى شلل كامل. واليوم بات المشهد جليا واضحا من مطار واحد إلى منظومة مطارات تمتد من الرياض إلى الدمام وأبها ونجران وجيزان. أما حركة الطيران فقد شهدت شلل متدرج وتحذيرات دولية، أرقام الإلغاء كانت ترجمة مباشرة لانعدام الثقة في أمن الأجواء السعودية. في 8 أكتوبر نقلت رويترز عن شركة سيريوم إلغاء 79% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض، فيما قالت فاينانشال تايمز أن أكثر من 100 رحلة ألغي

النفطية والاقتصادية والتي مثلت ضربة نقطة الثقل. على الجانب الآخر، امتدت العملية العسكرية اليمنية إلى المنشآت النفطية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، وقد وثقت صور الأقمار الاصطناعية حرائق في منشآت أرامكو في بقيك وخريس ورابغ والرياض، مع إشارات حرارية غير معتادة في بقيك وحرائق كثيفة للغاز في محطة ضخ أنابيب شرق غرب وفي مصفات ومحطة ضخ بقيك بقدرة تجاوزت 60 ميجا وات. كما أظهرت صور سنتيل 2 أضرارا في خزانات الوقود بمجمع تكرير النفط والبتروكيماويات في رابغ. لكن الأثر لم يكن اقتصاديا فقط، بل انعكس مباشرة على الأسواق، إذ ارتفع خام برنت إلى 4% ليصل إلى 104 دولار و 28 سنتا. والأهم من ذلك أن هذه الضربات دفعت رؤساء شركات إكسول موبايل وتوتال إنجرينز وشل وبي بي إلى انسحاب من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وفق فاشنال تايمز، وهو مؤشر على أن المخاطر الأمنية بدأت تنتقل من دائرة التصريحات إلى قرارات الشركات الكبرى. وول ستريت جورنال قالت إن تكاليف الحرب أدت إلى اتساع عجز الموازنة السعودية وهددت بدفع الاقتصاد إلى الانكماش، وأن مخزون الصواريخ الاعتراضية السعودية بدأت بالنفاذ وفق مسؤولين سعوديين، وأن زيادة في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية تهدد الأموال المخصصة لتنويع الاقتصاد السعودي. في المحصلة نجد أن ما حدث بين 8 و12 من أكتوبر كان بمثابة إعادة تعريف لقواعد الاشتباك. نجحت القوات اليمنية في عملياتها في تحويل مطار الرياض من رمز للانفتاح والربط العالمي إلى نقطة ضعف معلنة، وفي تحويل الأجواء السعودية من ممر آمن إلى منطقة يوصي الخبراء بتجنبها على جميع الارتفاعات. لكن الأخطر من ذلك هو الأثر الممتد، فمع إلغاء مئات الرحلات وتحويل المسارات ونفاذ الصواريخ الاعتراضية لدى الرياض وانسحاب كبار التنفيذيين من مؤتمرات الرياض وتراجع الثقة بين أمن المملكة، باتت الرياض تواجه معضلة مزدوجة. فالتصعيد العسكري يوسع دائرة الحظر وفق التصعيد، ووقف التصعيد ترى المملكة أنه مساس بمكانتها. في المحصلة فإن معادلة الحصار بالحصار صارت واقعا يضغط على المطارات والمنشآت النفطية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة السعودية، ويترك أثارا يصعب تجاوزها حتى بعد توقف العمليات.

إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه فترتنا الصباحية والمباشرة والمفتوحة معكم من صباح الخير يا قدس، والتي ناقشنا فيها وإياكم آخر المستجدات التي تمر بها بلادنا وما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من ردع لهذا العدو ومن انتصارات عظيمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبعونه. نشكر لكم كثيرا طيبة وجميل متابعتكم، وتكبروا كل التحايا من طاقم هذه الفترة رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي إعدادا وتقديما وإخراجا إذاعيا زلفى عبد الملك، ولنا ملتقى في فاصلة ظهيرة مع الزميلة رحاب عبد الحفيظ. كونوا بخير إلى ذلك الحين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الأحرار لكي نلجنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قال في هذا المكان ما به.
11: معنا رجال، هل بلاد اليوم احنا رجال؟ اسفين دم، اسفين
12: مقيمه.
13: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
14: منذ طوفان الاقصى سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: حارس الازدهار الامريكي
15: from the US prosperity guardian
14: الى اعتراف ادمت فشل.
0: الحقيقة
14: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم العز الإسرائيلي بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
15: from the US prosperity guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
12: في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ أمتنا، حيث تصاغ المعادلات بالدم وتكتب السيادة على أديم التاريخ بحبر الصبر والعزم لا بحبر التواقيع المزيفة. At this pivotal moment in our nation's history, the struggle is no longer about signatures and papers. It is about who has the resolve to defend their sovereignty and shape the future. بعد أكثر من 12 عاماً من حرب هوجاء أكلت الأخضر واليابس وخلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمرت كل ما نملك، نقف اليوم لنقولها واضحة جلية: لم يعد في جعبة اليمن ما يخسره، فقد أخذ العدوان كل شيء، ولم يبق لنا سوى كرامتنا وثأرنا وحقنا الذي لا مساومة فيه. More than 12 years of devastating war have left thousands dead and wounded and reduced much of the country to ruins. Yet, one thing has become clear. No amount of destruction can force Yemen to abandon its dignity or surrender its legitimate rights. Having lost so much, the Yemeni people have no intention of compromising on justice or accepting defeat. بينما تقف مملكة الغرور والعنجهية على كعكة من الاستثمارات الضخمة والمدن الزجاجية والأبراج التي تتباهى بها، متوهمة أن المال يشتري النصر وأن الطائرات تستطيع أن تركع شعبا اصطفى الموت على الاستسلام، تتكسر اليوم أحلامهم على صخرة لا تلين. While the kingdom of arrogance takes its future on vast investments, futuristic cities and towering skyscrapers, it clings to the illusion that wealth can buy victory and air power can force a people into submission. But those ambitions are now colliding with a resolve that will not bend. إنها حماقة التاريخ الكبرى وغرور السلطة الذي يعمي الأبصار عن حقيقة لا غبار عليها. من يقاتل من لا يعرف معنى الاستسلام أو الخضوع لغير الله فهو خاسر لا محالة. This is the fatal mistake of arrogant power. It underestimates the resolve of those who refuse to surrender. A campaign against the people who will not submit to anyone but God in a campaign with no prospect of victory. إن المعاملة بالمثل لم تكن يوما ترفا سياسيا، بل هي القانون الأزلي الذي يحكم طبيعة الرد اليمني. لقد أطلقتها وزارة الخارجية من صنعاء وترجمتها بوضوح تام يد الجمهورية الضاربة. إذا لم يكف السعودي عدوانه فإن صراخه سيكون هو عنوان المرحلة القادمة. For Yemen, responding in kind is not a political tactic to be used at convenience. It is the basis of its response to continued aggression. Sana'a's foreign ministry has made its position clear, and the message from the Republic's armed forces is equally direct. If Saudi Arabia persists in its attacks, it must accept a response.
16: تتوالى عملياتنا النوعية ومعادلاتنا القاسية في عمق المعتد المحاصر، وحيثما وجد قرن الشيطان معسكرا بقبيله وتحشيداته حضرت الضربات المنكلة بقوة استباقا وتصديا في سياق منازلة تاريخية ومعركة كرامة وحرية لا رجعة فيها.
12: Yemeni operations are continuing against targets deep inside enemy territory, wherever hostile forces gather and military deployment takes shape. Further strikes are presented as part of a broader effort to anticipate and counter threats. For Yemen, this confrontation has become a struggle over sovereignty, dignity and freedom, one that cannot abandon.
16: قواتنا اليوم تثبت بكل اقتدار معادلة الحصار بالحصار، وتمضي ثابتة لتكريس معادلة المطار بالمطار. ومن هنا نجدد التحذير الصارم للشركات العالمية كافة من مغبة استخدام المطارات والأجواء السعودية بعد أن باتت مسرحا للعمليات العسكرية بشكل شبه يومي. لقد فرضت هذه الضربات تداعيات اقتصادية وأمنية تضج بها وسائل الإعلام الغربية وتتناقلها وكالات الأنباء العالمية بذهول. Yemen's armed forces are also seeking to impose reciprocal pressure. A blockade met with a blockade, and an airport targeted in response to an airport. International companies are therefore being warned against using Saudi airports and airspace, which is increasingly exposed to military operations. The resulting economic and security consequences have drawn attention from Western media and international news agencies. لكن الوجع اليماني لقسوته وتأثيراته لم يتوقف عند حدود كيان العدو السعودي فحسب، بل امتد ليزلزل كيان العدو الصهيوني الذي بات ينظر إلى معادلات اليمن بوصفها خطرا داهما يهدد توازنات الإقليم بأسره. Nor does the confrontation stop at Saudi Arabia's borders. Its repercussions extend to Israel, whose leadership increasingly regards Yemen's military capabilities and actions as a threat to the wider regional balance. ومن مفارقات الزمن العجيبة، نعم، من مفارقاته المثيرة للاستغراب، أن يخرج نتنياهو أكبر مجرم في تاريخ البشرية الحديث ليدين ويشجب ويستنكر العمليات اليمنية التي تطال نظيرته الوظيفية في الإجرام والوحشية، وكأن دماء أطفال غزة ودمار اليمن وجد لكي يبكيهما جلاد العصر. ومن أغرب مفارقات المشهد السياسي أيضا أن يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في عدوان سعودي تديره واشنطن أصلا من خلف الستار. In a striking contradiction, Benjamin Netanyahu has condemned Yemeni operations against Saudi Arabia, despite the severe international criticism directed at Israel over its conduct in Gaza. It's an extraordinary reversal. A leader whose government faces accusations over the suffering of Palestinian civilians now denounces military actions by another party. The suffering of Gaza's children and the devastation of Yemen make such condemnation deeply continuous. Another contradiction has emerged in Donald Trump's suggestion that the United States could intervene military in a Saudi-led conflict, even as Washington is accused of already playing a role behind the scenes. في ظل حسابات معقدة للغاية تتداخل فيها تفاهمات مسقط من جهة والتحالف الثلاثي من جهة ثانية وأمن الإقليم والعالم بأسره من جهة ثالثة، حسابات تنذر باتساع رقعة المواجهة مع ضيق خيارات من يخوضون عمار انتخابات فاشلة ويغرقون في تداعيات مغاراتهم السياسية. The calculations are increasingly complicated. Diplomatic understandings involving Muscat, the dynamics of a trilateral alliance, and the security of the wider region all intersect. These competing interests could widen the confrontation, while political and electoral pressure further constrain the options available to those involved.
12: إن حالة الفرز الجارية اليوم تضع دولاً مثل باكستان وتركيا أمام اختبار أخلاقي وتاريخي حاسم وانكشاف كامل أمام شعوبها الحية، إلا إذا كان نتنياهو وترامب حريصين حقاً على حماية المقدسات. فهذا والله من نكد الدهر وعجائب الزمان وأكبر الفضائح السياسية والأخلاقية. The shifting regional landscape also confronts Pakistan and Turkey with difficult choices, placing their policies under growing moral and historical scrutiny. If Netanyahu and Trump genuinely claim to be defending holy sites, their actions must be judged against that stated commitment. Otherwise, such claims risk becoming another glaring contradiction in an already deeply divided political landscape. أما الأمم المتحدة فقد سقطت في وحل السقوط الأخلاقي ذاته معهم، ففي الوقت الذي تتشدق فيه بشعارات الأمن والسلم الدوليين تصطف مبعوثها ومنظماتها مع المجرمين علانية ودون أدنى مواربة، وإذا كان ذلك هو مفهومهم للسلام فعلى الدنيا السلام. The United Nations, meanwhile, faces accusations of failing to uphold the principles it was established to defend, while proclaiming its commitment to international peace and security. Its representatives and affiliated organizations are portrayed as aligning themselves with the aggressors rather than challenging their actions. If this is what the international system calls peace, then
16: Its credibility is in serious question. الرسالة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. أهدافنا عندهم كثيرة، واستثماراتهم هشة، وأبراجهم زجاجية، بينما نحن بعد 12 عاماً من الدم والنار والصمود لم يعد لدينا ما نخسره، وكل ما نخافه قد مضى. The message is clear. Our adversaries have vast investments to protect, expensive infrastructure to preserve, and towering glass buildings that symbolize their ambitions. Yemen, after 12 years of war, destruction, and endurance, has already paid an enormous price. Yet, the determination to defend its rights remains. تهورهم في هذه الحرب الخاسرة لن يزيدهم إلا هلاكا فوق هلاك وثأرا أكبر فوق ثأر، إلى أن يأتي اليوم الذي يدركون فيه أن الحل الأوحد والسبيل الأمثل لنجاتهم هو وقف العدوان الغاشم، إنهاء الحصار الظالم، والرضوخ التام لطلبات شعبنا اليمني العزيز المحقة والعادلة. Continuing this war will only deepen the losses and intensify the demand for justice. The sooner those responsible recognize that military escalation offers no lasting solution, the sooner a way out may emerge. The path begins with three essential steps: end the aggression, lift the unjust blockade, meet the legitimate and just demands of the Yemeni people.

0: الفارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
3: بلغ دهما فلم يعد
5: تستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف عمران
2: المشهد الحقيقة بلسانين سام اف ام
6: 99.1
2: صمود واستفسال
6: سام اف ام
2: اذاعتك انت
7: العدو السعودي كلما اصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر اكثر اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة وقواعده الجوية والعسكرية كذلك ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه
8: يا سيدي اطلق لي جام السابعه

إذا كانت جهتك أنت أو جبهتك أنت أو ميدانك أنت في حالة سكون وركود وجمود، ليس ميدانا ساخنا على العدو فاعلا في مواجهته، هذا يطمعه، هذا يعطيه الفرصة ليشتغل كما يحلو له ويخطط كما يرغب ويتخذ خيارات ويصنع خيارات ويصنع فرصا في مواجهتك.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية. في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة، شو تفهم؟
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عنو قاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: الرجال مواقف،
7: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
6: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
8: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
6: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
6: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
6: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
6: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الحرس لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم، اسفينا
6: وقيمة. 776-33-5555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم
3: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
1: هنا سام.
17: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
17: إذاعتك أنت.

حياكم الله أعزائنا وأحبتنا مستمعي إذاعة سام اف ام من صنعاء التي تقدم فاصلة ظهيرة. فاصلة ظهيرة هذه المرة ستكون كلها رفع للمعنويات التي ستصل إلى عنان السماء. فاصلة ظهيرة هي برائحة الدخاخين المتصاعدة من مقرات أرامكو. فاصلة ظهيرة كلها معنويات مليئة بالفرح بالضرب والمباركات والتهاني للقوات المسلحة وما قامت به يوم الأمس من ضرب شركة أرامكو ومبانيها في السعودية. الوعيد بالوعيد، متحدث التحالف يوم الأمس أو قبله كان يهدد بإخلاء المحطات وكذا، لكن قواتنا المسلحة سرعان ما أهابت بجميع المواطنين السعوديين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة باستهدافها في حال قام العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء وأدرج ما هي الأماكن التي ستستهدفها، وعلى مرمى صواريخنا هي مقر شركة أرامكو في الدمام، مطار خالد في الرياض، ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو، وقد تم يوم الأمس قصفها ولا زالت الدخاخين حتى اللحظة تتصاعد منها وتملأ سماء الرياض. لغة التهديد، لغة القوة، لغة التحدي أصبحت هي اليوم الحوار على الطاولة. عندما نقول المطار بالمطار، المحطة بالمحطة، المصنع بالمصنع، الموانئ بالموانئ، المبنى بالمبنى، الموقع بالموقع، المعسكر بالمعسكر، والمدينة بالمدينة، أصبحت هذه هي لغة اليوم. صنعاء اليوم تتكلم باسم اليمن الكبير، تخوض أشرس المعارك لتصفية الحساب مع عقود الهيمنة والوصاية. المعركة ليست لمعسكر أو لفئة أو لحزب أو لطائفة معينة أو لجماعة معينة، هي معركة شعب جبار يرفض أن يقاد من الخارج. إنها لحظة الحسم اليماني التاريخي للأبد. الصمود هو خيارنا ولا رجعة عنه، السيادة هي مطلبنا الأول والأساس، التحرير القادم هذا هو عهدنا ووعدنا، وإن سالت عليه دماؤنا ودماء أبنائنا وأبناء أبنائنا لن نتراجع عنه. رسائلكم، معنوياتكم، تهانيكم، تحياتكم، كل ما تودون قوله في هذه الأحداث الحالية، المساحة متروكة لكم على رقم الرسائل 70 99191.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: نزف إليكم من هدهد الانتصار هذا الخبر العاجل، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 صباحا، أي بعد قليل. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 صباحا، أي بعد قليل. ترقبوا وكونوا في الاستماع. القوات المسلحة اليمنية ستعلن بعد قليل عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40. لم تكتف القوات المسلحة يوم الأمس بضرب شركة أرامكو ومبانيها، وإنما لازالت العمليات العسكرية متواردة يعني خلال ساعات فقط. إذن عملية عسكرية نوعية ستعلن عنها القوات المسلحة اليمنية تمام الساعة 11:40 صباحا من صباح يومنا هذا. كونوا في ترقب وكونوا في استماع، وألسنتكم تلهج بالدعاء والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ينتظرنا بعد قليل بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40. إذن مثل ما ذكرت في البداية أن فاصلة ظهيرة ستكون رفع للمعنويات أكثر وأكثر. أصوات الإنذارات من داخل العاصمة الرياض في السعودية وكذلك في الدمام وجدة وغيرها. بيانات التحذير من وزارة الداخلية السعودية وغيرها. أعمدة تلك الصور التي تتصاعد منها أعمدة الدخاخين، نسأل الله أن يكثر من هذه المناظر التي تثلج قلوبنا وتشفي صدورنا. الحمد لله والشكر لله على هذه العزة والقوة والكرامة والحصانة والمنعة التي نحن فيها كشعب يمني غيور حمي أبي شامخ كريم عزيز. صنعاء قررت أن تقود المعركة المقدسة لتحرير كل شبر من أرض الوطن. معركة الكرامة، معركة السيادة هي معركتنا اليوم. وإن تكالب علينا العالم بكله عن بكرة أبيه، الله معنا. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 صباحا، أي بعد قليل.

0: يا أهل العزة، يا أصحاب العزائم الصلبة، يا أهل الصبر والثبات، يا من تواجهون الصعوبات بقوة الإيمان وبقوة الله، نزف لكم هذا الخبر. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 من صباح يومنا هذا، أي بعد قليل.
1: وقدم السودان والأحباش كل الإمارات الرجوع أسلم.
0: يا رجال المواقف الصعبة، يا أهل اليمن، الشدائد لا تقاس بقسوتها وإنما تقاس بقدرتنا على مواجهتها بحكمة وبثبات. اليوم المرحلة تتطلب منا أن نكون أكثر وعيا، أكثر صبرا، أشد تماسكا، أعظم صبرا وثباتا. مرحلة لا مكان فيها لليأس، مرحلة لا مكان فيها للتهاون، لا مجال فيها للاستسلام، للإحباط، إما نكون أو لا نكون. لا تستمعوا للمحبطين، لا تستمعوا للمثبطين، امشوا واخطوا قدما قدما، فالله سبحانه وتعالى معكم وناصركم.

0: معنوياتنا تبقى مرتفعة دائما وأبدا. المعنويات لا ينبغي أن ترتبط بظرف عابر أو ببيان سيأتي اليوم أو بعد أو غدا أو بعد غدا، لا، معنوياتنا دائما مرفوعة إلى عنان السماء. كلما رأينا إلى صورة سيدنا وقائد ثورتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله أن المعنويات ترتفع إلى أعلى العليين. كلما استمعنا إلى خطاب من خطاباته، كلما استمعنا إلى فلاشة من فلاشاته، يعني معنوياتنا ترتفع ترتفع ترتفع أكثر وأكثر، شموخنا يزداد، نزداد أنفا وصلابة وجأشا وغيظا على العدو السعودي ومن فوقه الأمريكي.
1: ناصف الشعب اليمن عايش عينات، كل جندا يعتبر نفسه قيادي، لا سمع حيا على خير الجهاد.
0: كونوا عونا لبعضكم في هذه الظروف وفي هذا الحصار، ساندوا الضعيف، طمئنوا القلق، كونوا مصدر أمل لأهلكم، لمجتمعاتكم، والأمم والمجتمعات تتجاوز المحن حين تتماسك، حين تتحلى بالحكمة.

الناس بيفرحوا، الدنيا حرب والناس في الأسواق، الناس بيخرجوا بيدخلوا في الحدايق، في ما هو هذا الشعب المتجلد، ما هو ما عاد بش معانا ما نخسره، خلاص أرواحنا بعناها لله، منشآتنا مبانينا بنانا التحتية خلاص قد العدوان قصفها من زمان من 2015. على سيرة حرب 2015، في ناس خايفين يعني بيقولوا احنا خايفين ترجع الحرب زي حق زمان، الضرب عندكم زي حق زمان، يعني بيسألون المغتربين الضرب عندكم زي حق زمان زي ما كان في عام 2015-2014، يعني قلقين قلقين خايفين علينا. لكن اليوم نقول لهم اليمن اليوم غير اليمن في الأمس، اليمن اليوم تهدد، اليمن اليوم ترسل الصواريخ، اليمن اليوم لديها الطائرات المسيرة، لديها الصواريخ التي تقصف بها الرياض وما بعد الرياض، لم نكن كذلك في 2015 لكن اليوم أصبحنا كذلك، لغة التهديد هي لغتنا التي نتحاور بها على الطاولة. سنرفع المعنويات بالعمل، سنثبت بالصبر، وسنحفظ كرامة كل يمني من أن تداس من السعودي أو من غيره، هذا عهد على أعناقنا.

نعم نعم للثبات، نعم للصبر، نعم للاستعداد، نعم للوعي، نعم للمعنويات العالية، نعم للقوات المسلحة اليمنية، نعم لبيانات العميد يحيى سريع، نعم لخطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نعم لك أيها الشعب اليمني، نعم نحو التحرر، نعم نحو الفداء، نعم لكل تصرف حكيم سينقذ بلدنا وسيرجع لنا سيادتنا.

نحن ندرك أن القوة الحقيقية ليست في إشعال الحروب، بل في امتلاك الحكمة وإدارة الحرب بحكمة. وما دام معانا قائد حكيم يتصرف وفق التوجيهات القرآنية فلا قلق، فالأرواح سوف تحفظ وسوف تصان، إما بالشهادة وإما بالعيش الكريم.

لا للاستسلام، لا لليأس، لا للانكسار أمام الشدائد، لا للخضوع للسعودي ولا لغيره، لا للوصاية، لا للاستعباد، لا للعبودية، لا للاندفاع الذي يبدد الجهود، لا لكل ما من شأنه أن يكسر ويهز معنوياتنا.

إذن أعزائنا المستمعين، للمرة التي لم أعد أصلا قلتها كثيرا، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي في تمام الساعة 11:40 من عمر صباحنا هذا، أي بعد دقائق من الآن سيتم الإعلان عن عملية عسكرية نوعية قامت بها قواتنا المسلحة اليمنية، ينصرها الله ويقويها.

رسائلكم كثيرة جدا، كلها يعني تهيبون بالقوات المسلحة وبترسلون تحاياكم إلى السيد القائد وللعميد يحيى سريع. من ضمنها هذه الرسالة بتقول: صباح المعنويات، أهنئ السيد عبد الملك وأقول للعميد يحيى سريع نحن معكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يسرى. نحمد الله ونشكره على نصره. التحية لكم يا طاقم الإذاعة، وتحية لشعبنا العظيم.
1: والأبرهة يجلب معه ألف فيل، أضيار بابل الفنا.
0: جهاز الرسائل سينفجر من شدة الرسائل الذي تصله، كلها معنويات. سلام الله عليكم، أهنئ السيد والشعب اليمني بالانتصارات، وأقول المزيد المزيد من الضربات اليمنية. وحياك الله أختي الغالية، وأحيي الجميع طاقم إسام، وأطلب زامل صمد من المرسلة أم أحمد.

هو المواطن اليمني يطلب المزيد والمزيد. ها هو اليمني مستميت في الانتقام من هذه الجارة اللئيمة اللدودة التي تكن لنا الحقد منذ سنين طويلة، منذ عقود طويلة. جاء اليوم لنقول لها قفي عند حدك. اليمن اليوم له سيادة وله كرامة وله قراره المصيري الذي يتخذه

السلام عليكم. الحمد لله على هذه الانتصارات العظيمة التي نكلت بالعدو السعودي. يا ربي لك الحمد والشكر على هذه الضربات المسددة. نحن منتظرين البيان بكل شوق من أمان عادل وزامل حدد الوقت.

رسالة بتقول: الحمد لله انتصارات عظيمة تشفي صدور قوم المؤمنين. نقول للقوات المسلحة اليمنية: تسلم أياديكم. متشوقين لسماع صوت العميد يحيى سريع. إننا نشتاق دعس للعدو السعودي بالقدم. مع خالص تحياتي من الكثير من المشاركات، يعني مجموعة من المشاركات أرسلنا هذه الرسالة، شكرا لكم. من ضمن الرسائل التي تحمل المعنويات هذه الرسالة لمرسلها بيقول: أسعد الله ظهيرتكم بالخير، والانتصارات معنوياتنا عالية، والله لو يضربوا بألف طيارة لا يزيدون إلا ثبات. من دارس الوصابي، شكرا لك.

الرسالة بتبتدأ بقول الله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير.

0: بعد 10 دقائق سيأتي وسيطل وسيهل علينا العميد يحيى سريع للإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي بعد 10 دقائق من الآن في تمام 11:40. يا ربي لك الحمد والشكر على الانتصارات. المرحلة مرحلة ثبات، مرحلة نصر، مرحلة معنويات عالية. أهني وأبارك لكل المجاهدين في جبهات الكرامة، جبهات العزة. ثبت الله أقدامكم في القوات المسلحة اليمنية. اليمن هي من تحافظ على كل المقدسات. نقول للعدو المتغطرس الذي قال سيدخل صنعاء في أسبوع، ماذا سيقول عندما يضرب السعودية بل وبالأخص الرياض؟ نقول لهم خسئتم. يمن الإيمان هم أحذية أمريكا وإسرائيل. أعزائنا المستمعين، سأواصل قراءة رسائلكم وأيضا سنبث بيان العميد يحيى سريع، ولكن على الساعة 11:40 الآن يفصلنا عنكم هذا الفاصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: عض الكلب، لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟

0: إرسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: سام اف ام، عدنا.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي بعد قليل جدا، بعد ما يقارب 4 دقائق أو 5 دقائق. إذن يا يمن، فجر، اقصف، نكل، اضرب، حاصر، احرق، دمر آل سعود. مع السيد القائد، مع القوات المسلحة اليمنية، مع الشعب، مع الحكومة، ضد أهل سلول. نعم لاسترجاع السيادة بالقوة وبالغصب. لله درهم، رجالنا الأبطال، رجال الله في الميدان، ينكلوا بالمرتزقة وأحذية أمريكا من الشرعية، والقوة الصاروخية تقصف أوكار آل سعود. لا قلق، لا توتر، لا خوف، لا وهن، لا ضعف، لا جبن. إذن ما مع العدو السعودي إلا يجنح للسلم ويعترف ويقر أنه مهزوم في هذه المعركة. والله والذي نفوسنا بيده أن هناك مفاجآت لم يحسب لها العدو السعودي حساب. لو جاء كل الكون معه، السلام أقل تكلفة عليه وأسهل طريق له.

اللهم كثر من هذه الأخبار التي تشفي صدورنا وتثلج قلوبنا، أصوات الإنذارات، بيانات التحذير، أعمدة الدخان المتصاعدة في سماء الرياض وسماء السعودية ككل. اللهم كثر من هذه الأخبار وهذه المشاهد. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية داخل العمق السعودي بعد قليل جدا.

وهكذا المطار بالمطار، الحصار بالحصار. والله أننا سنجوعهم وسنعيشهم الحصار وسنجعلهم يروا النجوم في عز النهار.

الذي قال ذاك المجاهد الذي قال ورب الكعبة ما راحت له سلمان هو سيادة. ها نحن اليوم نعيش هذا اليمين الذي توعدت به سلمان وأسياده، ها نحن نجرعه الوبال.

0: نحن اليمنيون جميعا مدعوون للوقوف حول قيادتنا الحكيمة. أعزائنا المستمعين سيطل علينا بعد يعني بعد الآن وحاليا بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية على لسان عميدها ومتحدثها الرسمي العميد يحيى سريع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: يبشرك.
1: سبحوه واحمدوه وقدسوه واشكروه وصلوا له واسجدوا له فرحا وشكرا لما أعزنا به وذل به أعداءنا، يستحق الشكر ويستحق التسبيح والتقديس. سبحانه ما أعظمه، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ها هو عميد الخير زفرنا البشارات. القوات المسلحة اليمنية استهدفنا شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. الإصابات كانت دقيقة وتسببت بدمار واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة في العمق السعودي. يا سلام على أخبار الله، على معنويات عالية. الحرائق تملأ سماء العدو السعودي.

المسلحة اليمنية، العدو شن خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخا، وارتكب عشرات الجرائم. إذن والله أن القوات المسلحة اليمنية حاسبة لها بالورقة والقلم والحساب كم هي الغارات اللي شنها العدو السعودي، وناوية إنها ترجعها له على واحدة 2281 غارة، ما بتروحش بلاش أبدا. والله يكفينا لها الحمد معظمة، والله نشفه من الخوف. القوات المسلحة اليمنية بتقول إنه عملياتنا مستمرة خلال الأيام المقبلة، وضعوا خط وقوسين من الطرف للطرف، إنه قالت خلال الأيام المقبلة. بماذا؟ باستهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، ونحذر من عواقب وخيمة على المعتدين.

كلمات الزامل هذه لحالها دائما كل ما يفتتح هذا الزامل أمدح كلماته. الشكر للأستاذ حمود على هذه الكلمات اللي ما أشدارية كيف الله ألهمه بها. كلمات كل كلمة أعظم من اللي بعدها، كل كلمة أعظم من اللي بعدها. نسمع

انا بس نفسي اعرف قال لك لو يمزج النفط بالويسكي كيف دخل هذه الكلمه مع هذه الكلمه لو يمزج النفط بالويسكي. امانه انها كلمات حارق خارق للعدو السعودي المهفوف. القوات المسلحه بتقول مستمرون في فرض معادله الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعه للعدو السعودي حتى وقف العدوان وانهاء الحصار.

ها هي القوات المسلحة تستمر وفي كل بيان بالتحذير: نحذر شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في المطارات والشركات المستهدفة من الاقتراب منها، وندعو إلى الإخلاء الفوري باعتبارها أهدافا مشروعة. هي تحذر المواطن السعودي الغلبان على، يعني حتى هو مسمى باسم المواطن السعودي، مسمى باسم يعني باسم أشخاص، باسم آل سعود، يعني حتى أنه منتسب لهم، فبيحذرهم. القوات المسلحة بتقوم بعمل إنساني رغم كل ما قامت به ضدنا السعودية الجارة اللئيمة، إلا أن القوات المسلحة اليمنية هي قادرة أن تقصف قادرة أن تقصف الشركات بما فيها من عاملين ومن مواطنين، لكن مع ذلك هي بتحذر وتهيب بالمواطنين بالإخلاء للأماكن المعلن استهدافها. هذا جانب إنساني ويحسب للقوات المسلحة.

إذن هو أعنف هجوم صاروخي يمني يستهدف العدو السعودي أمس واليوم وربما في الساعات القادمة. إذن هي أيام من أيام الله نعيشها، الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، هذه معادلات تحمي بلادنا وشعبنا وتصون سيادتنا، والتعامل بالندية الذي تليق، يعني تفرض هذه المعادلة، تفرض التعامل بالندية التي تليق بنا كشعب يمني. سأقرأ رسائلكم أعزائي المستمعين الكثيرة والتي سيكاد ينفجر الهاتف منها ومن المعنويات التي فيها.

اليمن تنتصر والسعودي ينكسر بإذن الله. سنطرب السعودي لما يتراجع عن ضرب اليمن من أم أحمد. شكرا لك يا أم أحمد.

بيقول نقول للقوة الصاروخية ضربوا هذا الملعون الأبستيني السعودي. نقول للمرتزقة والخونة والعملاء قبح الله وجوهكم، تبيع نفسك بالريال السعودي. ما جد الأديب القفر، شكرا لك يا أخي ماجد. السلام عليكم، نحمد الله على الانتصارات العظيمة والضربات المسددة إلى العمق، إلى عمق العدو السعودي. نقول للسيد عبد الملك يحفظك الله، نحن في أتم الجاهزية، معنوياتنا عالية. ويطلب زامل بشر واحتزم من أخوكم هجوم من جبهة تعز.

هذه الرسالة يا سيدي امضي فوالله لن يخيب ظنك فينا، نحن سوف نمضي ونهدم عرش المملكة، لن نهدم ولن ندعهم يرتاحوا، ونقول للدماء الذي سالت في يمن الشرف لن تروح هدرا، ونحن قادمون بالنصر الأكبر بإذن الله، إلى آخر الرسالة الطويلة. شكرا شكرا.

كلمات الزامل هذه أيضا رائعة جدا. ولو أن الفترة كلها ستختصرها كلمات هذا الزامل، والله لكفت ووفت.

0: لي من الركن اليماني ذاك حدي في مراقيم الجدود. اها كلمه وافيه. هذه الرساله بتقول معنوياتنا عاليه تعانق السحاب، نوجه التحيه الى قواتنا المسلحه ونبارك الضربات الحيدريه في العمق السعودي، نحض على هذه الانتصارات التي تثلج الصدور وترفع المعنويات وتوصل تحاياها الينا.
1: يا سنيات وسحقي وفني.

0: إذن أعزائنا المستمعين، من ضمن الرسائل هذه الرسالة بتقول: الشكر للأبطال في جميع الساحات والميادين، بفضلكم نحن في عزة وكرامة، ونقول للعدو السعودي الميناء بالميناء والمطار بالمطار، كل شيء سيرد بمثله. هذا يا من الإيمان والحكمة، كسرنا هيبة أبستين في البحر. رسالة بتقول: نهنئ ونبارك للقوات المسلحة اليمنية بهذه الانتصارات، ونقول كتب الله أجركم وزادكم قوة وثبات، ورفع من قدركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم. تحياتنا توصل تحاياها لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ شعبنا اليمني بمناسبة 14 من أكتوبر، ولشوقنا للبيان القادم. هذه الرسالة قبل البيان. شكرا للمرسلة.
1: بمر خلاقي وتوفيقي بمن حبله.
0: هذه الرسالة بتقول: نقول للسعودية ما شاف من صنعاء إلا القليل، ونقول له كما أوقعت الشعب اليمني بهذه برجع الصاع صاعين، والآن استنى الضربات من المجاهدين حفظهم الله وصدد رميهم. معكم مسك من ريمة، وأطلب زامل وحدة الساحات.
1: احرق النار احرقيها واحرق الدنيا حريق، واحرق الدنيا حريق يا منصة طلقي.
0: أعزائي المستمعين، والله أن الرسائل كثيرة جدا، والوقت شارف على الانتهاء تماما كما تشير المخرجة. أعتذر جدا عن عدم قراءة باقي الرسائل وهي كثيرة، سأقرأها تحت الهواء أعدكم بذلك. إذن لا يسعني إلا أن أقول شكرا كثيرا لمشاركاتكم الكثيرة، ومبارك لكم هذه الانتصارات العظيمة. لا تنسوا أن تسبحوا الله وتقدسوه وتحمدوه وتمجدوه وتشكروه، اسجدوا له وصلوا لما أعزنا به وما نصرنا به، لا للخضوع لا للوصايا لا للاستسلام. شكرا كثيرا. تقبلوا خالص التحايا، محدثتكم رحاب عبد الحفيظ، ومخرجتكم زلفى عبد الملك، في أمان الله وحفظه، ودمتم أعزاء وشامخين.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله ونتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 90 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، فيها فائدة عظيمة، فيها نور، فيها هدى، فيها رحمة، فيها مغفرة، فيها أسباب نجاتنا وفلاحنا وظفرنا برضاء الله وبنصرة هذا الدين وبرضاء الله وبالفوز بالجنة. نسأل الله أن ننال كل ذلك من خلال هذا الكتاب العظيم، وأن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات، وأن يجعلها كما يريد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. إذن أحبة الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. المعنى أحبة الكرام: والتي أحصنت فرجها، أي مريم حفظت فرجها من العصيان، فنفخنا فيها من روحنا، لتحمل عيسى عليه السلام. وترتيب ذلك على إحصانها فرجها، لأن ذلك من أسباب شرفها بالنفخ وجعل عيسى عليه السلام ابنا لها بدون أب، وفيه رد على اليهود الذين بهتوها عليه السلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتكلم في المهد بكلام حق وصواب، وخاطب بخطاب حكيم مر ذكره في سورة مريم، وأمه حملت من غير نكاح، فكان آيتين خارقتين العادة تدلان على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه، على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المعنى أحبة الكرام: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هذه الأمة التي مر ذكرها من موسى وهارون وإبراهيم، وختم ذكرها بمريم وابنها، كلها أمة واحدة تعبد الله وحده وتدعو إلى عبادة الله وحده. وأنا ربكم فاعبدون، يقول الله: وأنا ربكم فاعبدون، أي وأنا ربكم فاعبدوني ولا تشركوا بي ما لا يملك منكم شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أمرهم الذي جاءت به الرسل ودعتهم إليه، فأخذت كل فرقة قطعة منه وتركت غيرها من أمرهم الذي كان ينبغي أن تأخذ به كله، والذي هو في الأصل مشترك بينهم. كل إلينا راجعون، كل المتفرقين إلينا، أي إلى ملك الملوك، راجعون وسيحكم بينهم. ويقول الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يلغى بلا ثواب، والكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر. فلا كفران لسعيه، الكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر، لأن العامل هذا مؤمن تقي. وإنا له كاتبون، فلا يضيع، وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. المعنى أحبتي الكرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يصح لهم أن هلاكهم في الدنيا وعذابهم العاجل يكفي من عذابهم، بل رجوعهم محتوم لا بد منه من عجل عذابه ومن لم يعجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الظاهر أن المراد فتح بلاد يأجوج ومأجوج، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، وأن عند ذلك تهلك قرى، وحرام عليهم أنهم لا يرجعون، فهي حروب عالمية مدمرة يكون هلاك القرى فيها هو نهاية الهلاك للقرى وغايته، وليس بعده بناء قرى أي مدن، بل تقوم القيامة قبل أن يتهيأ ذلك، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. وهم من كل حدب ينسلون، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من كل نشز وارتفاع، وينسلون معناه يعجلون في مسيرهم. انتهى قول الإمام زيد. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب العظيم، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

العدد وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة يحفظ وليدي كل نشمي. هم درعنا ساعة الفزعة من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة. يهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة. ما نش ضعيفة ولا شبكي ولو يردوه لي قطعة. شاعيد غرسة وسط كبدي وارسل أخوه يلقف البقعة. وارسل أخوه يلقف

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمانة.
9: الرجال مواقف،
10: إذا هم رجال صح يودينا في الميدان.
9: وأنا لها ولن أخذ من آل سعود اليهود الخونة.
10: والمبادرة السريعة
11: جاهزي الآن.
10: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
13: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
13: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
13: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
14: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
15: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
16: ما مش مؤمن في بيته،
17: قلت في المكان ما به.
18: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم أسفينا وقيمة.
10: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام FM عدنا.

وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: الطوابق نزلوا على ابني،
3: عارفه ايش يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة،
3: مسترين تسطير.
2: الله يقطع قلبه، مصير يقطع قلبي.
5: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني آخر نظرة، آخر مرة، آخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
8: طلعت من الأسر ما لقيتش حد ينسبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
9: كل حياتي أصبحت عبارة عن ذكر.
10: أنا رجعت أمي من اللي راح.
11: يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يابا.
12: رجعت ما لقيت كوش.
3: حتى ما كان بيجي. أنا أهلي رجعت مش حسبتهم.
13: في غزة لا يفقد الناس بيوتهم فقط. أحياناً يفقدون العالم الذي عرفوه كله، أماً كانت توقظهم كل صباح، وأباً كانوا يعتقدون أنه سيبقى دائماً في المكان نفسه. في 17 من أكتوبر استيقظت نبيلة فؤاد عيد تحت الركام، وحين خرجت منه لم تعد الفتاة نفسها التي دخلت إلى النوم في تلك الليلة.
14: أنا نبيلة فؤاد عيد، عمري 18 سنة، طلعت من مجزرة أول الحرب ورحت ضحيتها 10 شهداء. بابا وخواتي طلعوا على مصر قبل الحرب أسبوع، كان خواتي 2005 توجيهي، نجحوا بتوجيهي، وكان بابا وعدهم إنه جيبوا معدلات وإلكوا سفرة على مصر. فطلعوا قبل الحرب بكم من يوم، أجت الحرب وبابا بمصر، وكان بابا من تاني يوم بده يروح بس ما قدرش، المعبر سكر ومش عارف إيش. بعد شهرين لما قدر أنه يروح رجع بابا وخواتي، كان أولها الكهرب قطعت، فكنا ننام بدري لأنه كان في الشب، كان الليل يعني عتمة، فكنا ننام بدري ونصحى بدري. كان عنا أختي صغيرة وأخوي صغير، لما نصير ضربات لما يصير خوف ننزل تحت عند دار سيدي وبس، يعني نصحى نفطر عادي مع دار سيدي يعني، كنا لأنه بابا ما كانش موجود. كان خوف، كنا خايفين يعني من أماكن اللي حوالينا، كنا مستبعدين أنه بيتنا ينقصف، كنا خايفين من البيوت اللي حوالينا. كان خوف وكان في قصف ورعب. 3/12 المغرب كنا تحت برضو عند رسيدي، إحنا وعمامي ونسوان عمامي تعشينا، بابا طلع فوق عند دار عمامي يسهر، ماما كانت تنام بدري فكانت فوق بالدار.
13: كانت ليلة تشبه عشرات الليالي التي سبقتها. عائلة كبيرة تحاول أن تعيش يوما عاديا وسط الحرب. أم تستعد للنوم، وأب يجلس مع أقاربه، وابنة لا تعرف أن الساعات القادمة ستقسم حياتها إلى نصفين، نصف مع أهلها ونصف بدونهم.
14: فأنا طلعت فوق لقيت ماما نايمة، فقالت لي تعالي نامي جنبي. كانت لسه مش نايمة، كانت بدي تنام. نمت جنبها وكان بابا سهران فوق عند عمامي. تنتين بالليل صحيت قبل ضربتنا بساعتين، وقمت على الغرفة نمت وأجا بابا غطاني. بعدها خلص يعني صحيت على ردم. كان خوف، بدي أموت، ما حدش هيسمعني. كان برود وكان الحجار سخنة، وكان برضو إنه بس بدي أنا أطلع من هذا المكان.
13: لم تشعر بالألم، لم تفكر بالجروح، كل ما كانت تعرفه أنها تريد الخروج. حولها أصوات كثيرة وأشخاص يصرخون وركام يغطي كل شيء، أما الحقيقة فكانت ما تزال تنتظرها في الخارج.
14: ما كنتش حاسة بوجعي، اتصابت بس ما كنتش حاسة بوجعي من الخوف إني بس أنا بدي أطلع من هذا المكان، وبرود وصوات ناس حوالي، ما كنتش فاهمة إشي يعني. لما طلعوني من تحت الردم قالوا لي إنه بيتكم قصف، وبعدها ودوني على المستشفى مباشرة.
13: في المستشفى بدأت تبحث عن أهلها، عن أمها وعن أبيها وعن إخوتها. كانت تنتظر أن تراهم يدخلون من أي باب، لكن الأبواب بقيت فارغة.
14: أول ما طلعوني سألت عن أمي، قالوا لي هيها بالمستشفى بالعمليات. ولما رحت على الأقصى سألت عن أهلي قالوا لي موجودين، أبوك بالعودة، أمك بالمستشفى بالعمليات، ما يعني ما حكلوش ولا أي تفاصيل. بس أنا كنت شاك لأنه كلهم بيجوا إلا أهلي، إنه وين أهلي، كل الناس تيجي إلا أهلي. فجأة خالي أجاني وحضني، قال لي بس كلمة واحدة، قال لي قولي الحمد لله يا خالي. استوعبتش يعني لحظتها إنه إيش في، وين أهلي. بعدين قالوا لي أمك وأبوك استشهدوا.
13: لم تفقد نبيلة والديها فقط، في ذلك البيت استشهد 10 أشخاص، عائلة كاملة تغير شكلها خلال دقائق. أما الناجون فحمل كل واحد منهم جزءاً من الحكاية ومضى.
14: كان بالبيت 20 نفر، كنا 3 طوابق، 20 نفر، درسيدي ودرسيدي وإحنا ودور عمامي الاثنين. 10 استشهدوا و10 تصابوا. حتى الكلمات تقدرش توصف إنه قديش هذا الإشي صعب. هم 10، أبوي، أمي، خواتي، أهلي، مش أرقام يعني، هدول أهلي وخواتي وعائلتي. بالحرب الوضع صعب، إنه ما كناش قادرين نصل للمقبرة لأنها بعيدة كانت. لما صارت الهدنة وقتها إحنا رحنا أول يوم هدنة، رحنا مع سيدي وعماتي وأهل الدار. رحنا وما كنتش أصلا، أنا ما كنتش يعني مش مستوعبة، فأنا بس كنت واقفة ومصدومة، كنت أعيط مع حالي أطلع صورهم، مش مصدقة ولا مستوعبة إنهم عن جد راحوا مش موجودين.
13: تمر الشهور وتمر السنوات، لكن بعض الغياب يبقى كما هو، لا يخف ولا يعتاد عليه الإنسان مهما حاول.
14: دايماً بكذب حالي وبحكي لا حيرجع، هذه الطريقة الوحيدة اللي بواس حالي فيها. ولما صار نزوح رفح، رحنا على رفح عند خالتي مع دار سيدي. بعد ما خلصنا نزوح رفح جيت عند سيدي أبو أبوي، ضليت حوالي سنة عنده. بعد سنة سيدي توفى. بعد ما توفى رحت عند دار عمي. نزوح كان حوالي 70 نفر بنفس البيت بغرفتين، كان صعب، قلة الأكل وقلة الشرب والكمية الكبيرة في الناس، العدد الكبير، ومكان غرفتين بس 70 نفر، كنا مخنوقين، فيش وسع، فيش حتى المية، كنا نواجه كتير صعوبات بالمية، بالأكل، بالشرب، كنا متصعبين كتير. وبعديها جيت على برضو نزحنا مع سيدي عند أخوه، برضو نفس الإشي يعني.
13: بعد المجزرة بدأت رحلة أخرى، رفح ثم بيت الجد ثم بيت العم. أما الشعور بالوحدة فبقي ثابتا، ينتقل معها أينما ذهب.
14: لما كنت بنزح بدون أهلي كان الإشي كتير صعب، لأنه أبوي مش معي، أمي مش معي، كان الإشي كتير صعب علي نفسياً، وأنا هم مش موجودين معي، وبنزح من مكان لمكان. كان الإشي حز بنفسي إنه كل الناس أهليهم معهم يعني، وأنا لحالي بدون أهلي وعند رسيدي. كان الإشي كتير صعب علي لأنه الأهلي مش موجودين. بس كان الإشي يخفف يعني، إنه بضلش كابتي هذا الإشي جواتي. أولها ما كنتش أنام، كان خالي ينام جنبي لأني ما كنتش أنام بالمرة ما كنتش أنام على أي إشي يصير. أصحى وأصلاً ما كنتش نايمة، كان الإشي كتير رعب، كتير خوف، ما كنتش أنام بالمرة من كمية الخوف اللي كانت فيه. صار معي أولها حتى تشنجات من الخوف، أتخيل حالي فجأة الحيطة وقع علي تاني، نفس التفاصيل اللي عشتن وأنا في بيتنا. فكان الإشي كتير صعب أولها، ما كنتش أنام كما يكون في، ما كنش في ضوء، كنت كتير كتير كتير كتير أتوتر وما ما أعرفش، وكنت صار معي تشنجات إنه لا طول الضوء. بعد فترة لما قدرت إني أنام بدون ضوء، إحنا نزحنا على رفح وظلوا خالي في البيت. فبعد يومين قصفوا البيت اللي جنبهم وخالي استشهد بالضرب. لما استشهد مش عارف، كأنه حسيت اليوم ما استشهد نفس اليوم اللي أهلي استشهدوا فيه، نفس التفاصيل، نفس الإشي، لأنه هو أول حدا كان معي، أول حدا سندني بعد استشهاد أهلي. فكان الإشي كتير صعب لما استشهد، لما أجي خبر استشهاده. الوضع برفح صار صعب، صار خطر، تعالي عندي. ورحت عند سيدي أول، ودار سيدي راحوا يعني توزعوا عند أهليهم، لأنه برضو دار سيدي بيتهم راح، خالي اللي استشهد في البيت والبيت راح، فدار سيدي كل واحد راح عند أهليهم يعني، وأنا جيت عند رسيدي. سيدي لما توفى كان دايماً معايا، لما قعدت معاه سنة كاملة سيدي كان كثير تعب سيدي اخر فتره، فكنت كثير يعني متاسره على تعبه وعوجعه. فلما توفى برضه نفس الشيء، نفس حسيت نفس الشعور اللي لما استشهد يوم اهلي، كانه اهلي برضه استشهدوا. كل ما يجي خبر حدا جديد كل ما احس انه نفس نفس نفس يوم استشهد اهلي، نفس الوجع.
13: بعض ذكرياتي لا تبقى لانها كبيره بل لانها كانت بسيطه جدا.
14: قبل ما ينقصف بيوم كان بابا كان جايب معاه شوكولاتات من مصر وغراض، فاخر شيء كان يعني اخر موقف كان بينه وبينه يومها طلع حبه شوكولاته واعطاني اياها، قال لي كليها قبل ما يجي خواتك. الشوكولاته انقطعت ما كانتش، بعد فتره لما نزلت اول ما شفتها فترتها حتى تعبت واكتئبت انه حتى الشوكولاته رجعت وبابا مش موجود. فكان الاشي كثير صعب علي. كان فتره المجاعه، كان ابوي هو يعني كان ملزم بكثير حاجات انه يوفرها، فكنا احنا اصلا عائله كبيره. فبحكي بابا كيف كان يوفر كل هذه الاشياء واحنا من 8 أشخاص، وكان يعني كان الاشي كثير صعب عليه انه كان حيقدر يوفره.
13: حين عادت نبيلة الى الدراسه لم تكن المعركه سهله، الحرب كانت في الطريق وفي المواصلات وفي المدارس وفي الذكريات ايضا. كانت تسال نفسها كثيرا، لماذا ادرس ولمن ستكون فرحتي؟
14: كان الدروس مرهقة ومتعبة، وكل درس بمكان، كنت أروح أبعد الأماكن. يعني في درس بتذكر درس الفيزياء كنت 30 دقيقة ماشي عبين ما أوصل له، كان صعب. فيش مواصلات، فيش كتب، فيش دفاتر، فيش مدارس. المدارس كان الإشي كتير مرهق علي إنه فيش مدرسة، فيش مدرسة إنه أروح أتوجه لها. كنت أتمرمط من درس لدرس من مكان لمكان. كتير أوقات بكون بدرس بصير يعني أعيط إنه أنا ليش بدرس، أنا ليش بتعب، أهلي مش موجودين، لمين أفرح، لمين حتكون نجاحي يعني. بس بحكي يعني لو بابا موجود كان بده ياني أعمل وأسوي. فكل ما أتعب وما أوقف أحكي لا بابا لو كان ماما لو كانوا موجودين كانوا بدهم ياني أكمل وأعمل وأسوي. أنا من أنا صغيرة بحب الرياضيات وبحب الفيزياء، فلقيت الهندسة أكثر إشي بناسبني أنا لأنه أنا بحب هذا المجال. أنا كان يعني ببالي إني أنا أطلع أدرس وبس، يعني إني ما أستقر برا البلد، إنه أرجع على غزة لأنه هذا بلدي ويعني أهلي الباقيين موجودين هنا، فبقدرش أسيبها وأروح لناس بعرفهم مش برا لمكان أنا مش متعودة عليه. فكان بس هدفي إنه أنا بس بدي أطلع عشان أدرس وأكمل تعليمي وأرجع للعيلة اللي ضلت يعني هنا بغزة. ناجي الوحيد هو اللي راح مع أهله وما ضلش، لأنه اللي ضل بس يتحسر على أهله وإنه ضل لحاله، فلا هو يروح مع أهله هذا الإشي أفضل بكثير.
13: بعد كل ما رأته لم تعد نبيلة تنتظر الكثير من العالم، ربما لأنها تشعر أن العالم شاهد ما يكفي من الصور والقصص، لكنه لم يفعل ما يكفي لتغييرها.
14: أنا مش عايز يعني أوجه رسالة لأي حد من العالم، لأنه العالم شاف وجعنا وشاف كل إشي ما فيه الكفاية ولا حدا تحرك، ضلهم قاعدين. فيش رسالة أوجهها لأنهم هم شافوا كل إشي وعارفين كل إشي. فرسالتي إنكم فيش رسالة أقدر أوجهها أكثر ما هم اللي شافوا الرسالة اللي هم شافوها اللي طلعت على وسائل التواصل.
13: ورغم ذلك ما زال هناك حلم صغير تتمسك به، حلم كانت تراه في عيون والديها قبل الحرب وتحاول اليوم أن تحققه وحدها.
14: لما خواتي نجحوا بتوجيهي بابا كتير فرح، ففرحته أنا مش قادر أنساها. ومن يوم حكيت إنه بدي أعمل أي المستحيل عشان يفرح، فكان دايما هدفي من أول ما بدأت توجيهي كان هدفي إنه حتى لو هو مش موجود بدي أعمل المستحيل عشان أجيب حتى لو هو مش موجود يعني.

التي لم تحلم بالوصول إليها، تحاول أن تصنع حياة تشبه ما كان أهلها يريدونه لها. في غزة لا يكبر الناجون كما يكبر الآخرون، لكنهم يتعلمون كيف يحلمون أحلام الغائبين ويمضون بها إلى الأمام.

ولتطمئن به قلوبكم، لأن اطمئنان القلوب والعامل المعنوي هو من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق الانتصار وفي الثبات قبل ذلك. اطمئنان القلوب مسألة مهمة جدا، لها تأثيرها الكبير على مستوى الثبات من جانب، وعلى مستوى الأداء العملي في الميدان من جانب آخر. الإنسان إذا عاش حالة الارتباك واستبد به القلق وسيطرت على ذهنيته ونفسيته المخاوف، يسوء أداؤه، تكثر أخطاؤه، لا تتفرغ ذهنيته ولا يسلم تفكيره نحو المواقف الصحيحة والأداء الصحيح والتصرفات الصحيحة، فذهنه مشوش ونفسيته مضطربة ومشاعره مضغوطة. في جو كهذا تتأثر قراراته سلبا وتتأثر تصرفاته سلبا ويتأثر سلبا في تعامله مع المواقف والمجريات والأحداث، فتكون النتيجة في نهاية المطاف هي الهزيمة. مع الارتباك تصدر قرارات خاطئة، تصرفات خاطئة، تعامل خاطئ مع بعض المواقف والظروف. لكن عندما يعيش الإنسان حالة الاطمئنان في قلبه ومشاعره، ويعيش حالة الشعور بمعية الله، أن الله معه وأنه مع الله وأنه في موقف الحق، سيكون أسلم في تفكيره وأقدر وأنجح في تصرفاته وأدق في كيفية تعامله مع المواقف والمستجدات التي تأتي في ثنايا الأحداث وفي واقع الميدان والمعركة. فاطمئنان القلب مسألة مهمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الحرم لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته،
6: قلت في ذا المكان ما به.
7: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال، اسفينا دم، اسفينا قيمه.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
1: سام اف ام،
14: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
14: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
14: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
14: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
15: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
16: فخر.
17: سام اف ام من صنعاء تقدم.
18: حارس الازدهار الأمريكي
19: from the US prosperity guardian
18: الاعتراف أدمج فشل.
17: الحقيقة
7: من عرض إلى الإعلام الدولي
17: محاصرة بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العز الإسرائيلي
4: بلغ دولة
3: فلم يعد بيستهدف المطارات وصانع والمستشفيات.
18: حارس الازدهار الأمريكي
19: from the US prosperity guardian
18: في الاعتراف
19: أدمشن
17: الحقيقة بلسانين.
11: في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ أمتنا، حيث تصاغ المعادلات بالدم
20: وتكتب السيادة على أديم التاريخ بحبر الصبر والعزم لا بحبر التواقيع المزيفة.
21: At this pivotal moment in our nation's history, the struggle is no longer about signatures and papers. It is about who has the resolve to defend their sovereignty and shape the future.
20: بعد أكثر من 12 عاماً من حرب هوجاء أكلت الأخضر واليابس وخلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمرت كل ما نملك، نقف اليوم لنقولها واضحة جلية: لم يعد في جعبة اليمن ما يخسره، فقد أخذ العدوان كل شيء، ولم يبق لنا سوى كرامتنا وثأرنا وحقنا الذي لا مساومة فيه.
21: More than 12 years of devastating war have left thousands dead and wounded and reduced much of the country to ruins. Yet, one thing has become clear. No amount of destruction can force Yemen to abandon its dignity or surrender its legitimate rights. Having lost so much, the Yemeni people have no intention of compromising on justice or accepting defeat.
20: بينما تقف مملكة الغرور والعنجهية على كعكة من الاستثمارات الضخمة والمدن الزجاجية والأبراج التي تتباهى بها متوهمة أن المال يشتري النصر وأن الطائرات تستطيع أن تركع شعبا اصطفى الموت على الاستسلام، تتكسر اليوم أحلامهم على صخرة لا تلين.
21: While the kingdom of arrogance takes its future on vast investments, futuristic cities and towering skyscrapers, it clings to the illusion that wealth can buy victory and air power can force a people into submission. But those ambitions are now colliding with a resolve that will not bend.
20: إنها حماقة التاريخ الكبرى وغرور السلطة الذي يعمي الأبصار عن حقيقة لا غبار عليها. من يقاتل من لا يعرف معنى الاستسلام أو الخضوع لغير الله فهو خاسر لا محالة.
21: This is the fatal mistake of arrogant power. It underestimates the resolve of those who refuse to surrender. A campaign against the people who will not submit to anyone but God in a campaign with no prospect of victory.
20: إن المعاملة بالمثل لم تكن يوما ترفا سياسيا، بل هي القانون الأزلي الذي يحكم طبيعة الرد اليمني. لقد أطلقتها وزارة الخارجية من صنعاء وترجمتها بوضوح تام يد الجمهورية الضاربة. إذا لم يكف السعودي عدوانه فإن صراخه سيكون هو عنوان المرحلة القادمة.
21: For Yemen, responding in kind is not a political tactic to be used at convenience. It is the basis of its response to continued aggression. Sana'a's foreign ministry has made its position clear, and the message from the Republic's armed forces is equally direct. If Saudi Arabia persists in its attacks, it must accept a response.
20: تتوالى عملياتنا النوعية ومعادلاتنا القاسية في عمق المعتدي المحاصر، وحيثما وجد قرن الشيطان معسكرا بقبيله وتحشيداته حضرت الضربات المنكلة بقوة استباقا وتصديا في سياق منازلة تاريخية ومعركة كرامة وحرية لا رجعة فيها.
21: Yemeni operations are continuing against targets deep inside enemy territory, wherever hostile forces gather and military deployment takes shape. Further strikes are presented as part of a broader effort to anticipate and counter threats. For Yemen, this confrontation has become a struggle over sovereignty, dignity and freedom, one that cannot abandon.
20: قواتنا اليوم تثبت بكل اقتدار معادلة الحصار بالحصار وتمضي ثابتة لتكريس معادلة المطار بالمطار، ومن هنا نجدد التحذير الصارم للشركات العالمية كافة من مغبة استخدام المطارات والأجواء السعودية بعد أن باتت مسرحا للعمليات العسكرية بشكل شبه يومي. لقد فرضت هذه الضربات تداعيات اقتصادية وأمنية تضج بها وسائل الإعلام الغربية وتتناقلها وكالات الأنباء العالمية بذهول.
21: Yemen's armed forces are also seeking to impose reciprocal pressure. A blockade met with a blockade, and an airport targeted in response to an airport. International companies are therefore being warned against using Saudi airports and airspace, which is increasingly exposed to military operations. The resulting economic and security consequences have drawn attention from Western media and international news agencies. لكن الوجع اليماني بقسوته وتأثيراته لم يتوقف عند حدود كيان العدو السعودي فحسب، بل امتد ليزلزل كيان العدو الصهيوني الذي بات ينظر إلى معادلات اليمن بوصفها خطراً داهماً يهدد توازنات الإقليم بأسره. Nor does the confrontation stop at Saudi Arabia's borders. Its repercussions extend to Israel, whose leadership increasingly regards Yemen's military capabilities and actions as a threat to the wider regional balance. ومن مفارقات الزمن العجيبة، نعم، من مفارقاته المثيرة للاستغراب، أن يخرج نتنياهو أكبر مجرم في تاريخ البشرية الحديث ليدين ويشجب ويستنكر العمليات اليمنية التي تطال نظيرته الوظيفية في الإجرام والوحشية، وكأن دماء أطفال غزة ودمار اليمن وجد لكي يبكيهما جلاد العصر. ومن أغرب مفارقات المشهد السياسي أيضا أن يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في عدوان سعودي تديره واشنطن أصلا من خلف الستار. In a striking contradiction, Benjamin Netanyahu has condemned Yemeni operations against Saudi Arabia, despite the severe international criticism directed at Israel over its conduct in Gaza. It's an extraordinary reversal. A leader whose government faces accusations over the suffering of Palestinian civilians now denounces military actions by another party. The suffering of Gaza's children and the devastation of Yemen make such condemnation deeply continuous. Another contradiction has emerged in Donald Trump's suggestion that the United States could intervene military in a Saudi-led conflict, even as Washington is accused of already playing a role behind the scenes. في ظل حسابات معقدة للغاية تتداخل فيها تفاهمات مسقط من جهة والتحالف الثلاثي من جهة ثانية وأمن الإقليم والعالم بأسره من جهة ثالثة، حسابات تنذر باتساع رقعة المواجهة مع ضيق خيارات من يخوضون عمار انتخابات فاشلة ويغرقون في تداعيات مغاراتهم السياسية. The calculations are increasingly complicated. Diplomatic understandings involving Muscat, the dynamics of a trilateral alliance, and the security of the wider region all intersect. These competing interests could widen the confrontation, while political and electoral pressure further constrain the options available to those involved.
2: إن حالة الفرز الجارية اليوم تضع دولاً مثل باكستان وتركيا أمام اختبار أخلاقي وتاريخي حاسم وانكشاف كامل أمام شعوبها الحية، إلا إذا كان نتنياهو وترامب حريصين حقاً على حماية المقدسات، فهذا والله من نكد الدهر وعجائب الزمان وأكبر الفضائح السياسية والأخلاقية. The shifting regional landscape also confronts Pakistan and Turkey with difficult choices, placing their policies under growing moral and historical scrutiny. If Netanyahu and Trump genuinely claim to be defending holy sites, their actions must be judged against that stated commitment. Otherwise, such claims risk becoming another glaring contradiction in an already deeply divided political landscape.
21: أما الأمم المتحدة فقد سقطت في وحل السقوط الأخلاقي ذاته معهم، ففي الوقت الذي تتشدق فيه بشعارات الأمن والسلم الدوليين تصطف مبعوثها ومنظماتها مع المجرمين علانية ودون أدنى مواربة، وإذا كان ذلك هو مفهومهم للسلام فعلى الدنيا السلام. The United Nations, meanwhile, faces accusations of failing to uphold the principles it was established to defend, while proclaiming its commitment to international peace and security. Its representatives and affiliated organizations are portrayed as aligning themselves with the aggressors rather than challenging their actions. If this is what the international system calls peace, then its credibility is in serious question. الرسالة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. أهدافنا عندهم كثيرة، واستثماراتهم هشة، وأبراجهم زجاجية، بينما نحن بعد 12 عاماً من الدم والنار والصمود لم يعد لدينا ما نخسره، وكل ما نخافه قد مضى. The message is clear. Our adversaries have vast investments to protect, expensive infrastructure to preserve, and towering glass buildings that symbolize their ambitions. Yemen, after 12 years of war, destruction, and endurance, has already paid an enormous price. Yet, the determination to defend its rights remains. تهورهم في هذه الحرب الخاسرة لن يزيدهم إلا هلاكا فوق هلاك وثأرا أكبر فوق ثأر، إلى أن يأتي اليوم الذي يدركون فيه أن الحل الأوحد والسبيل الأمثل لنجاتهم هو وقف العدوان الغاشم، إنهاء الحصار الظالم، والرضوخ التام لطلبات شعبنا اليمني العزيز المحقة والعادلة. Continuing this war will only deepen the losses and intensify the demand for justice. The sooner those responsible recognize that military escalation offers no lasting solution, the sooner a way out may emerge. The path begins with three essential steps: end the aggression, lift the unjust blockade, meet the legitimate and just demands of the Yemeni people.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
2: ادمت فشل
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
5: two of these advanced aircraft and even the US have more
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
6: اليوم today العزل الإسرائيلي
7: بلغ دولة
8: inspiration has
7: كيف فلم يعد
8: يستهدف
7: المطارات والمصانع
8: factories
7: والمستشفيات
0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
3: الحقيقة بلسانين

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: من المهم لنا أيها الأعزاء، من المهم لنا أن نسعى إلى النصر، أن يكون هذا هدفا رئيسيا لدينا جميعا، أن نسعى للنصر وأن نحرص على النصر، وأن يكون همنا أن ننتصر في هذه الحرب، وهذا متاح لنا، ليس أمرا معقدا ولا أمرا صعبا. وانتصارات كثيرة قد تحققت وعشتم أنتم أيها الأعزاء تجربتها. الانتصار هو خيارنا وهو قدرنا وهو الأصل، الأصل أن ننتصر، إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي آية أخرى إن الله عزيز حكيم. فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا، نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا التزام إلهي الله يقدم فيه التزاما لعباده المؤمنين، يقول علينا، كان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشتد باسه.

الناس رجال الله تدحسهم دحاسة معانا ربنا حامي وحارس ومن ربي معانا.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: في مسعى لصد الزحف الحوثي إلى مدينة مأرب اليمنية،
2: من جهته عبر مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن قلق موسكو إزاء التصعيد في محافظة مأرب على وقع المعارك العنيفة في غرب محافظة مأرب شمالي اليمن.
1: تعتبر الدبلوماسية الأمريكية أن تقدم جماعة الحوثي صوب آخر مدينة شمالية تسيطر عليها الحكومة يمثل تهديدا مباشرا لعملية السلام.
2: أطلق أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوة لوقف القتال فورا بين قوات الحكومة والحوثيين.
3: نشعر بقلق إزاء التصعيد في محافظة مأرب.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
4: يتزايد القلق الدولي والأممي، ويرتفع منسوب صراخ وعويل الشرعية المزعومة ومشغليها في الإقليم.
3: محافظة مأرب،
1: مدينة مأرب،
5: مدينة مأرب،
2: مأرب، بمحافظة مأرب،
3: محافظة مأرب.
6: أبا يزيد، مره يجمع في مكان واحد كل ما لدى الجيش من مصاحف.
7: وما تريد أن تفعل؟
6: أسرع!
7: ما تريد أن تصنع بالمصاحف يا عمرو؟
6: معجزة!
7: ما لكم لا تزحفون؟ هذه خدعة معاوية، خبرتم مكره مرات، لا تخدعنكم حيله. ليس بيننا والنصر إلا عدوة فرس. لا تعصوا أمر قائدكم فتفشلوا. إنما يرجو معاوية أن يحمي نفسه اللئيمة خلف كتاب الله. لا تؤمنوا أبا قطار، فرس، حبيب.
6: إننا لن نقاتل، كلام الله يا مالك.
7: هذا الذي ترونه رق حيل عمرو بن العاص. أنسيتم إذ أراد تغيير مجرى الفرات بالطبول؟
6: لست أعمى يا مالك، ألا ترى المصاحف على الرماح؟
7: علي هو القرآن الناطق.
6: علي؟ لقد كفرت يا مالك.
0: لاحظوا ما أجل المرجفين والمثبطين، وما أكذبهم، وما أسوأهم، وما أفضع تزييفهم للحقائق. يحاولون أن يجعلوا من الصمود ومن الثبات ومن الموقف لمواجهة الخطر أن يجعلوا منه هو المشكلة، فيدعون الناس إلى الاستسلام.
8: يا إخوتي، هل رأيتم حقيقة ما تنبأ به الأمير؟ فمن يفضل الحياة في المذلة والهوان مع هؤلاء الخنازير على الموت في عزة وشرف فليبقى. لا تنسوا ما أوصاكم به المختار.

0: يا أمير، لقد تم أسر كل أعدائنا. 7000 أسير من العرب والعجم مكبلون ينتظرون حكم الأمير فيهم.
1: اقطعوه رقابهم جميعا.
2: هناك أحيانا أقوام وأحيانا أمم وأحيانا بلدان سلكت مسلك الخنوع لأعدائها، فضحت بالكثير الكثير الكثير. البعض، بعض المدن، بعض المناطق، بعض البلدان، بعض الأقوام، بعد أن اختاروا خيار الخنوع والجمود والاستسلام لحقت بهم إبادات جماعية، إبادات جماعية، وقتلوا بشكل مهين وبدون ثمن. فحينها الإنسان يدرك أن خياره الصحيح هو التحرك، هو النهوض بالمسؤولية، وليس في التنصل على المسؤولية والجمود والسكون والخنوع. هذا الوعي، هذه القناعة، هذا الفهم يمثل عاملا مساعدا للإنسان ليتحرك باطمئنان، يعني باطمئنان بمعنوية عالية.

0: في مسعى لصد الزحف الحوثي إلى مدينة مأرب اليمنية
1: محافظة مأرب
0: مدينة مأرب
2: مدينة مأرب مأرب
3: بمحافظة مأرب
1: محافظة مأرب
4: إيأس مهما طغلت مهما صنعتم هذا ما لم ولن تصلون إليه بإذن الله تعالى.
5: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، وأبى العبودية لكل طواغيت الأرض.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة في متناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: الرجال مواقف،
10: ايدهم رجال صح، ودينا في الميدان.
9: أسلحة ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
10: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
11: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
11: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
11: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
11: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الأمانة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته،
15: جالس عند المكان ما به.
16: معنا رجال، دخل بلادنا ومعنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
10: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: حينما تكونون انتم ايها الاعزاء، انتم ايها الشرفاء في متارسكم وفي خنادق قتالكم وفي الميدان في الجبال وفي الوديان وفي الشعاب، أنتم وأنتم على أسلحتكم ترصدون هذا العدو وتقفون بوجهه وتمنعونه من التقدم إلى عباد الله المستضعفين المظلومين الذي يريد الوصول إليهم ليقتل وليمتهن وليذل وليستعبد وليهين وليمتهن الكرامة. أنتم في خندق مهم، أنتم في معركة الكرامة، أنتم في معركة الحرية، أنتم تقفون موقف الإيمان، أنتم حيث يريد الله منكم أن تكونوا، وأنتم على النحو الذي يريد الله منكم أن تكونوا حينما تبذلون قصار الجهد وتبذلون الوسعة والطاقة في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الميدان. أنتم في أشرف معركة وأقدس معركة وأهم وأعظم موقف يمكن أن يقف الإنسان فيه ويحتسبه رصيدا له عند الله. والله ما من عمل يساوي هذا العمل في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والإطمئنان إلى عظيم ما فيه من الأجر والمثوبة والزلفى لدى الله سبحانه.

لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان؟ وحجم هذه المعركة بشكل كبير، فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض. تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة، وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالاً، الأكثر عدداً وعدةً، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة. وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي، لهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر، ولذلك كانت مواقفنا قوية بقوة هذا الإيمان، وكان صمود شبابنا ورجالنا في كل الجبهات بهذا الانتماء الإيماني، بهذه الروح المعنوية الإيمانية. يوم كان الرجل رجل منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان في الجبهة، سواء في السهل أو في الجبل أو في الصحراء أو في الوادي أو في البر أو في البحر، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة، بطائراتهم الحديثة، بأحدث الطائرات، بأفتك الأسلحة.

فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن. ويصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم، ويوجهوا إليها ببنادقهم، ويرفعوا عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟

هذه القوة ما منبعها؟ ما أساسها؟ ما سببها؟ هو الله سبحانه وتعالى.

ولماذا؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم.

صلابة وحضارة وعزة وكرامة، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه وأن نحميه، لأنه مبادئ ولأنه أخلاق ولأنه قيم ولأنه سلوكيات ولأنه عادات ولأنه تقاليد، يجب أن نحافظ عليها وأن نربي عليها وأن نتحرك في هذا المسار بكلنا، علماؤنا الأفاضل والأبرار، وكذلك مثقفينا، كذلك مثقفونا، وكذلك الأكاديميون في كل واقع حياتنا، أن يكون لنا النشاط الواسع الذي يعزز هذا الانتماء ويحافظ على هذا الانتماء ويرسخ هذا الانتماء حتى نورثه لجيلنا القادم، لأن جيلنا القادم يواجه الكثير من التحديات والمخاطر على هويته الإيمان. وبهذا سنواصل مشوار حياتنا بين كل عواصف الأخطار والتحديات، مهما كانت، بكل قوة، بكل صلابة، بكل ثبات، لأن قوة الإيمان لا تماثلها قوة.

أعظم حصن وأعز حصن، ولذلك سنحرص على ذلك. ونحن نعي الشرف الكبير، لن نتنكر لنعمة الله، لن نتنكر ولن نجحد هذا الوسام العظيم، هذا الشرف الكبير. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سنلقى الله يوم القيامة، ونلقى رسوله صلوات الله عليه وعلى آله في ساحة المحشر ببياض الوجوه وبهذا الإيمان على الحوض، حيث يحلأ الناس ليتقدم أهل اليمن على ذلك الحوض ليشربوا منه في يوم الظمأ.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: يجب مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله ونعي بصدق. يعني ما المسألة نحن بندخل في مجاملات مع الله، صح يا الله أنت عظيم وأنت الناصر، لا، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده، بنصره، بمعونته، ويمكننا أكثر، ويعيننا أكثر، ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا. لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله ونتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 90 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، فيها فائدة عظيمة، فيها نور، فيها هدى، فيها رحمة، فيها مغفرة، فيها أسباب نجاتنا وفلاحنا وظفرنا برضاء الله وبنصرة هذا الدين وبرضاء الله وبالفوز بالجنة. نسأل الله أن ننال كل ذلك من خلال هذا الكتاب العظيم، وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات، وأن يجعلها كما يريد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. المعنى أحبتي الكرام: والتي أحصنت فرجها، أي مريم حفظت فرجها من العصيان، فنفخنا فيها من روحنا، لتحمل عيسى عليه السلام، وترتيب ذلك على إحصانها فرجها، لأن ذلك من أسباب شرفها بالنفخ وجعل عيسى عليه السلام ابنا لها بدون أب، وفيه رد على اليهود الذين بهتوها عليها السلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتكلم في المهد بكلام حق وصواب، وخاطب بخطاب حكيم مر ذكره في سورة مريم، وأمه حملت من غير نكاح، فكان آيتين خارقتين العادة تدلان على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه، على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المعنى أحبتي الكرام: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هذه الأمة التي مر ذكرها من موسى وهارون وإبراهيم، وختم ذكرها بمريم وابنها، كلها أمة واحدة تعبد الله وحده وتدعو إلى عبادة الله وحده. وأنا ربكم فاعبدون، يقول الله: وأنا ربكم فاعبدون، أي وأنا ربكم فاعبدوني ولا تشركوا بي ما لا يملك منكم شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أمرهم الذي جاءت به الرسل ودعتهم إليه، فأخذت كل فرقة قطعة منه وتركت غيرها من أمرهم الذي كان ينبغي أن تأخذ به كله، والذي هو في الأصل مشترك بينهم. كل إلينا راجعون، كل المتفرقين إلينا، أي إلى ملك الملوك، راجعون وسيحكم بينهم. ويقول الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يلغى بلا ثواب، والكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر. فلا كفران لسعيه، الكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر، لأن العامل هذا مؤمن تقي. وإنا له كاتبون، فلا يضيع، وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. المعنى أحبة الكرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يصح لهم أن هلاكهم في الدنيا وعذابهم العاجل يكفي من عذابهم، بل رجوعهم محتوم لا بد منه من عجل عذابه ومن لم يعجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول هنا السيد المولى بدر الدين الظاهر أن المراد فتح بلاد يأجوج ومأجوج، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، وأن عند ذلك تهلك قرى، وحرام عليهم أنهم لا يرجعون، فهي حروب عالمية مدمرة يكون هلاك القرى فيها هو نهاية الهلاك للقرى وغايته، وليس بعده بناء قرى أي مدن، بل تقوم القيامة قبل أن يتهيأ ذلك، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. وهم من كل حدب ينسلون، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من كل نشز وارتفاع، وينسلون معناه يعجلون في مسيرهم. انتهى قول الإمام زيد. إذن أحبة الكرام نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب العظيم، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. بالأمس مما ورد أولا أنه يجب أن نبحث في حال من نقارنه فنتأكد من مواقفه واعتقاداته، فإن كان ممن سأتبرأ منه يوم القيامة أن أتبرأ منه الآن. لا تربط نفسك بشخص أو كبير أو فئة قبل أن تتأكد أنك لن تندم على هذا الارتباط في القيامة. وإذا تبين لك بأن ما صدر عنهم هو مما أضل الأمة فتبرأ منهم، سواء كانوا كأمة أو كزعماء ووجهاء أو كجلساء. ثانيا، أن الحذر من الضلال والمضلين من أهم الوسائل التي يجب الاهتمام بها، خصوصا الشباب الذين يتعرضون لكثير من جلساء السوء، وبالذات إذا كان جليسا يهتم بالشاب في حالة نشوة شبابه التي يميل فيها إلى من يظهر الاهتمام به. فإذا حصل بغير اختيار منك أن أسدى إليك أحدهم جميلا، فيمكن أن ترد له جميله دون أن ترتبط به فيصبح قرينا لك. فالمهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة. لا تجلس، أولا يجب أن تفكر في حال من تقارن، كيف هو، ما مواقفه، ما اعتقاداته. لا ترتبط بشخص أنت ستندم على الارتباط به في يوم القيامة. وأيضا إذا أحد حاول أن يتقرب منك من أجل أن تصبح قرينا له فأسدى إليك جميلا، رد له جميله واقطع العلاقة دون أن تصبح له قرينا فتتأثر به. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه في تكملة الموضوع السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. مناسب أن نستكمل الحديث حول قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لأن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين مضلين يضلونه عن دين الله، عن هدي الله. ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عمن أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله. لأن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى: أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والإنس. فبالتأكيد أن هذه الآية تدل على أنه تجلى للناس جميعا وهم في جهنم، وهم في ساحة المحشر، أن من أوصلهم إلى الهاوية، إلى المصيبة العظمى، هم أطراف أخرى أضلوهم. وإذا كررنا الحديث حول هذا الموضوع فلأنه موضوع مهم، لأنه الشيء الذي نلمسه لسنوات عديدة. ونحن كنا نتحرك في مجال محاربة ضلال الوهابيين، نتحدث مع الناس حول المضلين وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من المضلين. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الناس بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله والاهتداء به، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى: أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا. لذا فقول الله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة عند أهل النار لمعرفتهم أن دخولهم النار هو بسبب المضلين، فأصبح لديهم اهتمام بمعرفة المضلين وطلب زيادة العذاب لهم.
وإذا كررنا الحديث حول هذا الموضوع فلأنه موضوع مهم، لأنه الشيء الذي نلمسه لسنوات عديدة، ونحن كنا نتحرك في مجال محاربة ضلال الوهابيين نتحدث مع الناس حول المضلين وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من المضلين. كنا نلمس بأن هذا هو الموضوع الذي لا يحظى باهتمام كبير، ولا يستثير مشاعر الناس، ولا يستثير غضبهم، ولا يثير اهتمامهم. وهذه الآية الكريمة تخبرنا بأن الكافرين كل من دخلوا النار، النار ليست خاصة بالكافرين بالمعنى الذي نعرفه، لأن ما أكثر الكافرين بمعنى الرافضين لدين الله، أو الرافضين لمبادئ مهمة من دين الله، أو الرافضين لجملة من هدي الله وأحكامه، كلهم يشملهم اسم الكفر، يشملهم اسم الكفر. هؤلاء أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الإنس، بل يريدون من الجن والإنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، هذا يدل على اهتمام ليس فقط من أضلوهم من الإنس، حتى من الجن. أين هم؟ هاتهم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا أكثر من مرة إن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل؟ لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. إذا قلنا الطائفة الفلانية قد تضلك، إذا قلنا اليهود والنصارى الله أخبرنا بأنهم يعملون على أن يردونا بعد إيماننا كافرين، على أن يحولونا إلى أولياء لهم، إلى أولياء لهم، كذلك لا تلمس اهتماما بالشكل المطلوب واكتراثا بالقضية بالشكل المطلوب. فكل واحد منا يجب عليه أن يرجع إلى هذه الآية لتعرف كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى أنهم يريدون أن يتعرفوا على من أضلهم من الجن وليس فقط من الإنس، وأي طرف أضلهم حتى وإن لم يكونوا يعرفون اسمه أو يعرفون عنوان الطائفة التي ينتمي إليها، هم يريدون من الله أو يطلبون من الله بأن يريهم. أما نحن هنا في الدنيا فنحن نقول للناس ونقول لأنفسنا الوهابيون يريدون أن يضلونا، اليهود والنصارى يريدون أن يضلونا بالاسم، نعرف. قد نقول وقد يقول غيرنا لشخص أو لفئة معينة فلان يريد أن يضلكم، فلان قرين سوء قد يضلكم، فلا يكترث الكل بكلام من هذا. هنا نقطة ثانية وأخيرة، أن الملاحظة عند الناس هو عدم الاهتمام بخطورة الضلال والمضلين. ولذلك تخبرنا الآية الكريمة بأن الكافرين والرافضين لدين الله الذين دخلوا النار يبحثون بكل جد عمن أضلهم، ليس من الإنس فقط بل حتى من الجن. لذا فالوقت المناسب للبحث عن المضلين هو هنا في الدنيا، الوقت المناسب للبحث عن المضلين هو هنا في الدنيا. الإنسان إذا جامل نفسه ومشى دون أن يكترث بالمسألة فسوف يندم في الآخرة حتما، وسيتمنى أنه لو فكر في الدنيا في حال من يقارنه وتبرأ ممن يمكن أن يتبرأ منه في القيامة. فاختر قرينك هنا، واختر من توالي هنا، واختر طريق الحق هنا، وليكن لك موقف أيضا من أهل الباطل، من قرناء السوء، من المضلين، كانوا من كانوا حتى ولو كانوا قبل 1000 سنة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف،
3: إنهم رجال صح يودون في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
2: والمبادرة السريعة
4: جاهزي الآن.
2: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
6: الله الله.
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان ما به.
12: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقيمه.
13: عبدنا والله من يقول يا دم حرج ربي الله عارج علي.
2: 7-6-3-3-5-5-5-5.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
15: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، متابعي وأصدقاء البرنامج الثقافي، برنامج وما يسطرون. وفي هذه الحلقة استئناف وتواصل مع موضوعنا ومع ما سبق لنا خوضه في الحلقات الماضية، مواصلة لمضمارنا الاطلاعي بين سطور كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، من إعداد وتأليف الباحث الرئيس مهدي محمد المشاط.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: الحلقة الماضية وصلنا مع الكاتب أو الباحث في رصده وضمن الفصل الثاني لأسباب قيام ثورة 11 من فبراير العام 2011 الميلادي ودور أنصار الله فيها، وتحديدا ضمن المبحث الأول من هذا الفصل، والذي رصد فيه أو تقصى الباحث أسباب قيام ثورة 11 من فبراير من العام 2011، وصولا معه إلى ثاني هذه الأسباب، أسباب قيام ثورة 11 فبراير. وهذا السبب الثاني يتمثل حسب رؤية الباحث في الأزمات والحروب الداخلية، بدءا بأزمة وحرب صيف 1994 وتداعيات هذه الأزمة. وهنا يسرد الباحث حيثياته لهذا الشأن تحديدا بالإشارة إلى ما أعقب إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب في 22 مايو أيار من العام الميلادي 1990، حيث اتجهت القوى السياسية اليمنية الرئيسية ممثلة بحزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني إلى بناء نفوذها الخاص وممارسة الاستحواذ على مقدرات الدولة الجديدة، وبدأ كل فريق بالتخطيط للانقلاب على شريكه والاستيلاء على الحكم بمفرده. وقد تصاعدت عمليات والاغتيالات لقيادات الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره الذين قدموا إلى صنعاء عاصمة دولة الوحدة الوليدة، وتصاعدت الخلافات بين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض الرئيس السابق للشطر الجنوبي قبل الوحدة، وصولا إلى إعلان الحرب في 27 أبريل من العام الميلادي 1994 التي انتهت بالسيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تعرضت تلك المحافظات لتدمير واسع ونهب للأراضي والممتلكات الخاصة والاستيلاء على أصول المؤسسات الحكومية والإيرادية منها وما بداخلها من معدات وأجهزة وأثاث وغيرها، كما تم الاستيلاء على الأراضي الزراعية التابعة للدولة في المحافظات الجنوبية والجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية، وتحولت أغلب الأصول المنقولة وغير المنقولة إلى أملاك للمتنفذين المشاركين في الحرب من المقربين لرأس النظام علي عبد الله صالح أو المتنفذين من قيادات حزب الإصلاح الذي شارك في الحرب ضد الحزب الاشتراكي اليمني بالمقاتلين والمرشدين الدينيين للتحريض على القتال، أو القيادات العسكرية التابعة لعلي محسن الأحمر. بينما واجه أبناء المحافظات الجنوبية الإقصاء والحرمان من العمل ومن الكثير من المكاسب والخدمات المجانية التي كانت تعطى لهم قبل الوحدة. وبعد حرب صيف 1994 الميلادي أقدم النظام على إقصاء شريكه السابق وهو الحزب الاشتراكي وتسريح كوادره من الموظفين المدنيين والضباط والجنود المنتمين إلى المحافظات الجنوبية وحرمان هؤلاء من مواصلة الخدمة في السلك العسكري، وأيضا تم إبعادهم من مواقعهم القيادية والوظيفية في أجهزة الدولة. وعلى الرغم من صدور قرار العفو العام بعد أزمة حرب صيف 94 و900 للميلاد، فإن المشمولين بالعفو من كوادر الحزب الاشتراكي وأبناء المحافظات الجنوبية في السلك العسكري لم يتمكنوا عمليا من العودة إلى العمل في وحداتهم لعدم وجود الثقة بين الطرفين ولشعورهم بأنهم غير مرحب بهم داخل الجيش أو لخوفهم من الانتقام، وبذلك تم تهميش دورهم وحضورهم في الوظيفة العامة. وقد رفع النظام من وتيرة استهداف أبناء المحافظات الجنوبية واستمر في حرمانهم من تقلد المناصب في الجيش أو المواقع الحساسة في النظام ما عدا المناصب المحدودة الخاضعة لإشراف ورقابة النظام الصارمة كما يقول الباحث. وتم تهميش وإقصاء المحافظات الجنوبية من التنمية والعدالة الاجتماعية المستحقة مما أدى إلى تفاقم الغضب والرفض من المكونات الجنوبية وبدء التحرك الشعبي في الشارع الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط، ومن ثم تشكيل ما عرف بالحراك السلمي الجنوبي في العام الميلادي 2007 الذي جاء نتيجة إخفاق النظام في التعامل مع المطالب والحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ومضيه قدما في مشروع التفرد بالسلطة وإضعاف كل الأطراف لصالح فئة حاكمة محددة. أيضا من تلك الأزمات والحروب الداخلية كسبب من أسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011 حروب صعدة.
1: وما يسطرون.
2: وهنا يضعنا الباحث أمام شيء من الإرهاصات ومن ضمنها تصاعد التدخلات الأمريكية في إطار ما سمي الحرب ضد الإرهاب وإرهاصات احتلال أمريكا للعراق في العام الميلادي 2003 وتماهي النظام الحاكم في اليمن مع السياسات والتدخلات الأمريكية وإذعان هذا النظام لها. واتخذ الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه موقفا معلنا ضد هذا التحرك الأمريكي لقناعته أنه لا يجوز السكوت عنه، وتجسد هذا الموقف بإطلاقه شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ودعا إلى ترديد هذا الشعار في سياق ثقافي تعبوي تنويري لحث الأمة على الاهتداء بالقرآن الكريم والارتكاز عليه في تحديد ومعرفة من هو العدو كأداة تنويرية تثقيفية ومسالمة لمواجهة المشروع الأمريكي وحالة التبعية الرسمية لهذا المشروع. وترافق مع ذلك الشعار الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية كأقل جهد في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يمثل حربا سافرة ضد الإسلام والمسلمين. ومع بداية العام الميلادي 2003 زجت السلطة بالمئات من المواطنين الذين استجابوا لدعوة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ورددوا الشعار المناهض للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في سجون ما يسمى الأمن السياسي استرضاء للولايات المتحدة التي كانت قد بعثت برسائل استياء للنظام الحاكم في صنعاء بسبب صمته أمام ترديد الشعار الذي اعتبرته عدائيا ووقوف النظام عاجزا أمام الحد من انتشاره خارج محافظة صعدة. وقد وصل عدد المعتقلين بسبب ترديد الشعار إلى أكثر من 800 معتقل في صنعاء وقامت السلطة بفصل ونقل أكثر من 516 مدرسا من أماكن عملهم، وأغلقت عددا من المدارس، وطردت الطلاب من الفصول الدراسية عقابا لهم على ترديدهم للشعار. وفي 18/6/2004 الميلادي شنت السلطة حربها الأولى على صعدة، مستهدفة بذلك القضاء على المشروع القرآني الثقافي الذي تحرك به الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والذي كان يتحرك في أفق سلمي ودون أي مظاهر مسلحة أو ميل لمواجهة السلطة والصدام معها. ولم يكن للسلطة من مبرر سوى انزعاج الحليف الأمريكي من ترديد الشعار وإعطاء واشنطن الضوء الأخضر للقضاء على هذا المشروع، وبتحريض من قيادات في حزب الإصلاح ومن اللواء علي محسن الأحمر. وتلتها خمسة حروب استمرت إلى العام الميلادي 2010، وقد ارتكب فيها النظام الحاكم العديد من المجازر البشعة بحق المواطنين من أبناء محافظات صعدة وصنعاء وإب ودمار وعمران وحجة والجوف وغيرها من المحافظات، ونهبت واستباحت أموال الناس وممتلكاتهم وهدمت منازلهم، وتم اعتقال المئات من المنتمين للمشروع القرآني والزج بهم في سجون الأمن السياسي، وفصل المئات منهم من وظائفهم الحكومية والعسكرية، كما تم حرمانهم من الحصول على مقاعد في الكليات العسكرية والأكاديمية. وكانت السلطة تتنصل من كل دعوات المصالحة وإيقاف الحرب، وتقوم بالإعداد لحروب جديدة استجابة للإملاءات والضغوط الأمريكية وتنفيذا لتوجيهات أمريكا، واعتبار هذه الحروب وسيلة للاسترزاق للحصول على الأموال وللهروب من الاستحقاقات الشعبية والسياسية. أما فيما يخص السبب الثالث من أسباب قيام ثورة 11 من فبراير 2011 للميلاد، والذي حدده الباحث بالاختلالات المؤسسية وانعدام السياسات التنموية، فهنا يسرد الكاتب أو يفصل بهذا الشأن، بدءا بالاختلالات والتفكك والانقسام في الجيش اليمني. وهنا يشير إلى أن أو إلى ما شهده الجيش اليمني خلال مسيرته من اختلالات وتفكك وانقسام في الولاءات بين العديد من القوى المسيطرة. ويشير أيضا إلى أن حروب ما سميت الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى طوال عقد السبعينيات من القرن الماضي، والحروب المباشرة بين جيشي الشطرين الشمالي والجنوبي خلال العقد ذاته عقد السبعينيات، أدت إلى إنهاك الجيشين في الشمال والجنوب. وقد مثل انقسام المؤسسة العسكرية خطرا حقيقيا على اليمن في مراحل متعددة، وأدى هذا الانقسام إلى حرف المؤسسة العسكرية عن أداء وظيفتها التي تتمثل في حفظ السيادة الوطنية، وعرض أمنها ومصالحها وسيادتها للخطر. وبعد تحقيق الوحدة نتج عن حرب 1994 الميلادي تسريح الجيش اليمني الجنوبي والتدمير الكامل لوحداته، تعامل مع من تبقى من أفراده بصفتهم أعداء، وكذلك إلى حرمانهم من الالتحاق بأي وحدات عسكرية نظامية ورفض تسوية أوضاعهم الوظيفية. وولد ذلك لديهم الشعور بالإقصاء وعدم الانتماء. وقد مثل يضيف الباحث مثل غياب العقيدة القتالية الوطنية للجيش دورا أساسيا في إدخاله في صراعات داخلية لا علاقة لها بمهامه الوطنية، ولا تمثل أي مصلحة للشعب، مما أدى إلى إضعافه وتفككه حيث خاض 6 حروب على صعدة، بدءا من العام الميلادي 2004 وانتهاء بالعام الميلادي 2010، وشارك في قمع الحراك الجنوبي بدلا من استيعاب مطالبه المشروعة، مما كان له أثر كبير على هوية الجيش وتماسكه ونوعية العلاقة بين السلطة وقيادات الجيش العسكرية. وفي السياق عينه كان للتعاون مع الإدارة الأمريكية فيما أطلق عليها مكافحة الإرهاب وتوقيع اتفاقيات مع النظام لتدريب القوات الأمنية ووحدات من الجيش اليمني. كان لكل ذلك الأثر الكبير في اختراق الجيش اليمني وتجنيد بعض قياداته لصالح المخابرات الأمريكية. ويضيف إلى كل ذلك، يضيف الباحث أيضا معاناة الجيش أيضا من اختلالات نظامية عميقة، حيث كان الالتحاق بالكليات والمدارس العسكرية التي يتخرج منها ضباط وقادة في الجيش يفتقر إلى معايير الكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى كان النظام يقدمها كهبات لأبناء المقربين والموالين له ولأبناء مشايخ القبائل وأعضاء حزبه، حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات والعزل، وكذلك لحلفائه في حزب التجمع اليمني للإصلاح وللقائد العسكري الموالي للنظام حتى العام 2011 الميلادي علي محسن الأحمر، وهو قائد الفرقة الأولى مدرع في الجيش اليمني الذي كان يرعى شبكة مجموعات دينية متطرفة مارست أعمال تصفية جسدية للكثير من أعضاء الحزب الاشتراكي الجنوبي بعد تحقيق الوحدة، واستمر نشاطه بعد ذلك. والنتيجة كما يضع الباحث إصبعه عليها لكل ذلك، أصبح الجيش اليمني مخترقا جزئيا بمجموعات تكفيرية، وعزز ذلك الانقسام داخله، وهو ما أثر على توحيد الجيش وتجانس المنتمين إلى صفوفه، إلى صفوف القوات المسلحة. دخلت القوات المسلحة في صدامات عسكرية بين قياداتها وأطرافها من جهة، وضد المواطنين من جهة أخرى، خدمة للتنظيمات السياسية المهيمنة عليه. وتوزعت انتماءاته بناء على العصبيات والمناطق والقبائل التي ينحدر منها أفراد الجيش، ومنحت الترقيات والرتب العسكرية خارج معايير الأقدمية العسكرية. وكان أركان النظام يعدون الجيش مصدرا لزيادة الدخل الشخصي عبر منح المترفدين أسماء وهمية داخل الجيش، حيث وصل الأمر إلى أن بعض الوحدات كان يصل أعدادها في السجلات الرسمية إلى 3000 فرد، بينما المتواجدون فعليا لا يزيدون عن 1000 فرد. وعلى مستوى بناء الجيش اليمني، لم تكن طموحات النظام الحاكم بناء جيش يمني قوي لديه الإمكانيات اللازمة لحماية السيادة اليمنية، واقتصرت على الطموح بحماية المصالح الشخصية للنظام وقمع أي تمرد والاستعراضات الاحتفالية. ولذلك تم تسخير الإنفاق العسكري لبناء قوات برية تابعة لرأس النظام وحزب المؤتمر الشعبي العام كالحرس الجمهوري، وأيضا قوات برية أخرى تابعة لعلي محسن الأحمر وحزب الإصلاح كالفرقة الأولى مدرع، إضافة إلى وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة أمريكيا. وأهمل بناء وتطوير القوات الجوية والبحرية والصواريخ الاستراتيجية وقوات حرس الحدود المعنية بالدفاع عن سيادة البلد ولحفظ التوازن بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. لم تتم إحالة كبار الضباط الذين بلغوا السن القانونية إلى التقاعد، ولم تتم إعادة تدوير وظيفي للوظائف العسكرية العليا، وكانت المناصب ملكية شخصية أو أسرية أو حزبية.
1: وما يسطرون.
2: وبطبيعة الحال هنا مستمعينا الكرام يتوجب علينا

0: وخصوصا ما ينضوي من هذه السطور أو في هذا الشأن وهذه النقطة تحديدا تحت سردية الباحث في المبحث الثاني من هذا الفصل من الفصل الذي نحن فيه، أسباب قيام ثورة 11 من فبراير 2011 ودور أنصار الله فيها، ما يتعلق تحديدا بالاختلالات والتفكك والانقسام في الجيش، وكذلك مسألة الحروب التي كانت سببا أساسيا لكل ذلك. إذن نستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.

0: وسام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في الرياض.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، جت طائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا بدم. أخو الله، إحنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: حرام علي، ما تعدلي مسألة، حرام علي.
8: فساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية، انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول أمريكي.
11: من أول يوم في العدوان
12: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله أقوى من كل صعوبة.
13: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
14: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله، صغيرة
15: هو سيادة. تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة مسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
16: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
17: لا يستفين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
18: خير العمل. نحن اليوم في مواجهة هؤلاء آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إن ما حد يردهم إلى دارهم، إلى دار إلى إلى إلى عند أسيادهم.
19: نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا أي ربنا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا والغازي يموت بعينتنا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
20: اليوم وظف العصر تقدم الشمعة نول أوتبن.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
21: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب العام؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث؟

0: ولم يتم
1: الأسر. أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
2: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
3: وأرعد باسم عاصفة
4: المرأة. نستطيع أن نشتث حوثي وصالح في أيام قليلة. نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
5: ما شكل 6% 7%؟
6: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
7: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
8: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
9: القوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
10: أعلنوا عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
12: صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
13: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بايعيش.
0: هذا ندخل إلى العام الثالث ولم
14: سيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
15: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
16: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
17: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
18: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم
4: هو مؤشر أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
19: عربوا عربوا عربوا عربوا.
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
2: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
20: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى 5 لعاصفة الحزم.
21: النتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
22: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان المرسل
23: الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
11: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
24: نسخة ثالثة من عمليات إعصارية.
25: أول شيء معركة حديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
26: طبعا لماذا أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
27: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع أن
28: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
29: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى وأني قاتلكم يولوكم الأدبار.
30: سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا تصيح السعودية ولا تقبض ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
4: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
5: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
31: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.
32: سام اف ام وقفة إعلانية.
33: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته
10: جالس في المكان.
9: ماذا؟
12: معنا رجال يا أهل بلادنا، معنا رجال. أتينا دم، أتينا وقيمة.
13: أتينا مرح من يقول يا أتينا دم حاجرني لا عارض عليك.
7: 7-6-3-3-5-5-5-5.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
15: في دعم صناعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
32: سام اف ام، والعود أحمد.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

بكل أمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد أطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون منذ 22 عاماً.

نؤكد إيماننا بأن القدس ستعود حرة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة. القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحياناً لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذراً للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

ينزع سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

لقد سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة.

والوطني ليسمعوني جيدا، ليسمعوني جيدا. لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين، هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان، هو مخطئ وفاشل في نهاية المطاف.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيداً لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار. من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطاً مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجوع علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه الطاولة.

أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامات

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: عض الكلب. لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام فم، نشرة الأخبار الرئيسة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض. شهداء وجرحى في عدوان سعودي على تعز وصعدة وغارات على مارب. لقاءان قبليان في مقبن وحيفان بتعز إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودي. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو بالرياض بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة رداً على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار العمليات واستهداف المطارات والمنشآت النفطية والتحشيدات التابعة للسعودية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
1: ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لقواتنا المسلحة، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: وهذا ونقلت وكالة سبا عن مصدر عسكري نصيحته للمساهمين في شركة أرامكو التخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة بأن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران تعرض لأضرار جسيمة من جراء الهجوم الذي نفذته القوات المسلحة. ووفق المصادر أسفر الهجوم عن حريق في المقر الرئيسي للشركة امتد لعدة طوابق. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنس أنيس الأصبحي استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان في محافظة تعز. وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد امرأة وإصابة أربع أخريات بينهن طفلة بغارة سعودية على منطقة بني عامر بمديرية الشمايتين. وفي محافظة صعدة استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي سعودي استهدف قرى سكنية بمديرية شداء الحدودية، فيما شن طيران العدو السعودي أربع غارات على مديرية حريب بمحافظة مارب. نظم أبناء مديريتي مقبنة وحيفان بمحافظة تعز لقاءين قبليين مسلحين تحت شعار انفروا خفافا وثقالا، تأكيدا للثبات مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار السعودي، مشددين على مواصلة التعبئة وتعزيز الجهوزية وتوحيد الصفوف ورفد الجبهات بالرجال والقوافل الغذائية والمالية ومساندة المرابطين في الجبهات. وجدد المشاركون في بيان صادر عن اللقاءين جهوزيتهم للنفير ومساندة القوات المسلحة والتمسك بمواقفهم تجاه القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة والمضي خلف القيادة الثورية والقوات المسلحة حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار واستعادة السيادة والحقوق المنهوبة. أشهر مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية تقريره الخاص بانتهاكات الاحتلال السعودي الإماراتي لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المركز في العاصمة صنعاء بحضور نائبي وزيري العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي والإعلام الدكتور عمر البخيتي ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق ووكيل وزارة الخارجية إسماعيل المتوكل. واستعرض رئيس مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية زيد الغرسي خلال المؤتمر ما تضمنه التقرير من إحصائيات موثقة عن حجم الانتهاكات في المحافظات المحتلة خلال 10 سنوات والتي شملت القتل والاغتيالات والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستهداف النساء والأطفال والصحفيين والطواقم الطبية وقمع الاحتجاجات وانتهاك الحريات، فضلا عن التهجير القسري ونهب وتدمير الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة.
2: وهذا يوضح التدهور الأمني الكبير في تلك المناطق، مقتل المواطنين نتيجة الصراعات والثارات التي يغذيها الاحتلال 153 أو مقتل 153 وجرح 194 مواطناً خلال 140 عملية اشتباك. القتل المباشر للمواطنين في النقاط والأسواق وغيرها مقتل 265 شخصاً وجرح 82 آخرين. أما الجثث فوصل العدد فيها التي تم العثور عليها في مختلف المناطق 327 جثة. الموت تحت التعذيب في المراكز الاحتجاز غير القانونية 73 حالة. الانتحار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب فيها الاحتلال 61 حالة. ثانياً الانتهاكات المتعلقة بالكرامة الإنسانية بلغت 29478 حالة ما بين اختطاف واعتقال وإخفاء قسري. ثالثاً التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، تم توثيق 31716 حالة تعذيب داخل السجون. رابعاً الانتهاكات بحق المرأة بلغت 1562 حالة، منها مقتل 131 امرأة وجرح 32 واغتصاب 425 و79 حالة اختفاء واختطاف قسري و589 حالة اعتقال تعسفي و152 حالة تعذيب في السجون و38 عملية مداهمة للمنازل أسفرت عن مقتل 11 امرأة وجرح 10 واختطاف 6 ونهب 37 منزل تابع لتلك النساء.
0: من جانبه أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي بمنهجية التقرير ومخرجاته، مؤكدا أن الوجود العسكري السعودي الإماراتي يمثل احتلالا مكتمل الأركان وأن الجرائم الموثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية مباشرة على دول تحالف العدوان. بدورها أشادت الناشطة الحقوقية حقوقية أمة الملك الخاشب بالتأصيل القانوني الذي تضمنه التقرير لجريمتي العدوان والاحتلال وتفنيده لذرائعهما، مشيرة إلى أنه تمت ترجمة ملخص عن التقرير إلى 3 لغات: الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وسيتم توزيعه على المنظمات الدولية المعنية. استشهد مواطنان أحدهما امرأة وأصيب آخرون جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مدينة غزة، فيما واصلت القوات التابعة للعدو خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني وتوسيع نطاق ما يسمى بالخط الأصفر في مناطق متفرقة من القطاع. وفي القدس المحتلة اقتحم 109 مستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية تخللتها أعمال رقص وغناء في إطار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية جنوب مضيق هرمز إثر حريق وانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها. مسار غير مسموح به محذر من الحاويات الطافية في المنطقة. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي استعداد إيران للرد بقوة أكبر على أي عدوان جديد، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية بشأن وجود خلافات بين القادة الإيرانيين كاذبة تهدف إلى تبرير إخفاقات واشنطن. النشرة انتهت، تذكير بأبرز العناوين: القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفة أرامكو في الرياض. شهداء وجرحى في عدوان سعودي على تعز وصعد وغارات على مارب. لقاءان قبليان في مقبنة وحيفان بتعز إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودي. نهاية النشرة، نشكركم على كرم وطيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مطار تعز بأربع غارات، واستهدف خزانات الوقود وألحق أضراراً بالغة في المدرج، واستهدف بعدة غارات مدرسة الفاروق في منطقة الحجز بعمران، كما استهدف منطقة حواري في حوث بعدة غارات، وشن عدة غارات أخرى على مديرية غمر بصعدة، مستهدفاً مدنيين في الأحياء الآهلة بالسكان راح ضحيتها مواطن، وأصيب الثلاث نساء، وتسبب بتدمير منازل وتضرر أخرى مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة وادي الزيح ما بين مديريتي المحابشة والشاهل بحجة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بالغة. كما شن العدوان غارة على منطقة العوالي بمديرية ساقين في صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي على منازل ومزارع المواطنين بعدة مناطق في مديرية شدة بصعدة، كما استشهد خمسة مواطنين من أسرة واحدة بغارات عدوانية شنها طيران العدوان مستهدفاً منازلهم بمديرية حرس سفيان شمال محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة بغارتين للعدوان على مركز تعليمي في مديرية السبرة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل أحد المواطنين في مران ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة، بالإضافة إلى تدمير المنزل، وشن ثلاث غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند، وغارة على منطقة بني معاذ في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمنطقة بركان في رازح ما أدى إلى قطعه أمام المسافرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات مستهدفا مديرية مجز، واستهدف بثلاث أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن أربع غارات على مديرية عبس.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بحجة، كما شن غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في صعدة، وشن 13 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في مارب، واستهدف بست غارات منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 28 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح في مارب، وشن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وعشر خروقات بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية في نجران موقع الضبع السعودي بعدة قذائف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف العدو السعودي، كما استهدفت تجمعات المنافقين جنوب ذوباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدين محاولة زحف للمرتزقة على محافظة لحج وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل أكثر من 60 مرتزق وأصيب 71 من أبناء المحافظات الجنوبية خلال محاولة زحف باتجاه منفذ البقع من جهة نجران المحتلة وفشل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المنافقين شرق معسكر خالد بموزع في محافظة تعز وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المرتزقة من شمال وغرب وجنوب حيس باتجاه مقبنة وقتل وجرح العديد من المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في العتاد في العملية النوعية، كما تكبدت قوى الغزو والاحتلال الإماراتي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر زحف مني بالفشل شمال مديرية الدريهمي بجبهة الساحل وسقط فيه عدد من القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة، كما تم تدمير عدة آليات بنيران الجيش واللجان الشعبية أثناء كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تعرض القيادي المنافق محمد جواس المكنى أبو سامح قائد ما يسمى العمليات المشتركة لإصابات بليغة في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل، وتم إسعافه إلى دويلة الإمارات لتلقي العلاج في أحد مشافيها وسط تكتم شديد على إصابته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في الساقية وقتل وأصيب عدد من الخونة، ونفذ الأبطال عملية إغارة أخرى على مواقع الأعداء في جبهة ملحان بالمصلوب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الخونة في مجمع المتون بالجوف، ونفذ أبطالنا المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب مفرق الوازعية من 3 مسارات وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم.
4: هؤلاء الجيش واللجان الشعبية في مول بيت حام جبل شرق الدير

Thompson.

0: عين كيف تعمل مع قوة القوة بيض ويات.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
2: قرآنيون، من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، حياكم الله جميعا. ما زلنا في موضوع الوعد والوعيد، وإحنا قلنا بأمس الحاج نحن نتذكر اليوم الآخر. الناس بيغفلون، عبى عقاب وعبى حساب وعبى مشكلة كبيرة جدا بيغفلوا عنها الناس. جهنم بينسوها الناس، عذاب الله، جهنم هي عذاب الله، قدمت في القرآن الكريم على اعتبار أنها عذاب شديد، ونعوذ بالله من جهنم، هي مستقر غضب الله. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني فوق ما يتصور الإنسان عذاب جهنم. الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نؤمن بهما؟ ما هو الأثر الذي بيتركها الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاتها المهولة تلك، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ وما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. الإيمان بهذا الأشياء المهمة يجب أن يكون إيمان بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمان يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو الذي بيبعث عباده، هو الذي بيحشرهم ويحاسبهم، وهو الذي بيصنع كل تلك الأهوال. يعني من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى الجبار شديد العقاب. ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ إذن يجب أن نؤمن بأنه جبار، يعني جبار على من يتمرد عليه، الذي ما يهتدوش بهديه، الذي يعاند ما أنزل على أنبيائه من الآيات البينات. الله شديد العقاب، لا يمكن لأحد غيره أن تصل عقوبته إلى معشار عقوبة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا نفسها تربطنا بالله الجبار شديد العقاب. إذا أنت تعتبر أمريكا أنها أشد بطشا وأقوى، وتذكر بأنها لا تساوي شيء أمام جبروت الله سبحانه وتعالى. إذا كنت خايف تتخذ موقف، يا أيها الزعيم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الشخص الفلاني أو الدكتور الفلاني، لأن قد عندك أمريكا هي من تحيي وتميت، يجب أن تتذكر بأن الله هو من يحيي ويميت، وهو الجبار ذو القوة المتين. وما هي شيء، يعني أي شيء أمريكا أمام رب العالمين؟ أي شيء، يعني ما هي شيء، قشة أمريكا قشة. عندما تتذكر بأن الله هو الجبار، هذا بيدفعك أنك تخشى الله سبحانه وتعالى، تخاف من الله، وتخاف أنك تعصي إرشاداته. ما كثير من الناس عندما أمريكا تأمر وتقول من ليس معنا فهو ضدنا، توجيهات أمر ضدها أمريكا، يفتجعوا كل الزعماء، يفتجعوا كل مشتوى ينفذوا الأمر. ليش؟ لأن وراء عدم تنفيذه عقاب من أمريكا. أمريكا تفعل له انقلاب عسكري، أمريكا تفعل له ثورة، تفعل له اغتيال عبر CIA وأذرعها، تفعل له قصف، تفعل له تدي من بارجاتها وحاملاتها، خوف، خايفين يشتوا ينفذوا. لكن ألم تدرك بأن الله سبحانه وتعالى هو من يجب أن تخاف عندما تخالف ما هدانا إليه وما أرشدنا إليه؟ أي شو عقاب أمريكا أمام عقاب رب العالمين؟ يعني في الأخير إيش هيقتلوك؟ هذا في الأخير غاية ما يمكن أن يعملوا معك، يقتلوك. طيب هل القتل هذا تساوي غمسة واحدة في جهنم؟ ما بالك بخالدين فيها أبدا، ما بالك بخالدين فيها أبدا. إذن الموضوع مهم جدا، ما هيش المسألة سهلة يا أخوة. المسألة يجب أن نحن نراجع حساباتنا كثيرا ونحن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. للأسف أن الإيمان السائد الآن عند كثير من الناس هو إيمان الله غفور رحيم. ها؟ الله غفور رحيم يقول لك، نحن دارين يعني ما بالشك أن الله غفور رحيم، لكن تنسى أيضا الجزئية الأخرى، يعني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب وأي جنبها شديد العقاب ذي الطول. والله يشفينا، نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أعمالنا في هذه الدنيا بتصير في شق واحد، الله غفور رحيم. يعني كثير من الناس يا أخوة يرتكب المعاصي وينفلت ويفعل كل الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى، والبعض يتهاون في بعض المعاصي ويظن أنها مسألة سهلة وراسم في ذهنه قضية الله غفور رحيم. طيب الآن أنت إيمانك ناقص بالله سبحانه وتعالى، الله وصف نفسه بأنه غفور رحيم وقال أيضا شديد العقاب، وصف نفسه الرحمن الرحيم وقال أيضا جبار متكبر منتقم. يعني فما يصبرش أنك تؤمن بشيء وترفض شيء آخر. يعني والله هو من أنزل الكتاب وبين لنا يعني كيف ينبغي أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. ضروري نؤمن بأن هناك يوم آخر وما تكونش غافل عن هذا اليوم مناسي له، لا تنساه إطلاقا، لا يجب أن ننسى هذا اليوم إطلاقا. اليوم الآخر إيمانك بالله يكون ناقص إذا لم تؤمن باليوم الآخر. فالله وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر غافر الذنب شديد العقاب، وقال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال لهم هكذا على أساس يؤمنوا به إيمان كامل. يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما هيش مسألة إيمان بأسماء ما لها علاقة بواقعك العملي. يجب أن نستوعب تلك المسألة، يجب أن تستوعب لما تؤمن بأن الله شديد العقاب، افهم أنه إذا عصيته وإذا تمردت عليه يجي لك عقاب شديد. ما هيش المسألة سهلة، هذا ما هيش المسألة سهلة. لاحظوا التقوى في القرآن الكريم كيف بتجيب عبارة واتقون يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله بتكرر كثير. إلى أين بتتجه مسألة التقوى؟ يعني هل بتتجه إلى موضوع إلى غفور رحيم ولا إلى شديد العقاب؟ لما الله بيقول لك إن تتقوا الله ولا اتقوا الله، ها يعني اتقوا الله ولا يعاقبك رب العالمين؟ ما هي المسألة اتقي الله الغفور الرحيم، لا اتقي الله شديد العقاب. ايش معنى تتقي؟ معنى تجعل نفسك وقاية من عقاب الله رب العالمين، تجعل لنفسك وقاية. أين هو موضع شدة عقابه؟ أين هو موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة طبعا أعلى مستوى، أعلى مستوى في الآخرة جهنم وبئس القرار. إذن الإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائف، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليترسخ في نفسي الخوف من جهنم. ولذلك لاحظوا يعني في القرآن الكريم جاب تفاصيل كثيرة جدا عن جهنم بشكل رهيب جدا. الباري تحدث عن وجودها، يعني وجودها، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما جيوا أنت وقود الحطب حق جهنم، يعني إيش ينفعك يعني ضياع؟ إيش ينفعك مال سرقته وفي الأخير يصبح جمر تلتهب به يوم القيامة؟ إيش ينفعك يعني جولك بدبة عسل يرشوك في موضوع معين وتمشي أمور بالغلط وبالقلب وبما لا يرضي الله ويرجع يتحول إلى شراب حميم تشربه؟ يعني إيش ينفعك يعني هذا الموضوع؟ يعني يجب أنك تستوعب يعني وجودها الناس والحجارة، أنت تصبح مجرد وجود الجهنم من شدة العذاب. نعوذ بالله، يا الله أجرنا من هذا العذاب. أنت تصبح جزء من النار، كتلة من النار، وجودها الحجارة صخرات تتحول إلى جمرات متوهجة، نار مستعرة ملتهبة، كفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها ما هوش فترة محددة يعني ولا محدودة وتنتهي وينتهي الألم، لا، الله بيقول عن أهل جهنم أي واحد يدخل جهنم بيتعذب فيها، قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأنه يقال بأن الجلد هو منطقة الإحساس، الجلد هو من يحترق، كلما احترق بيتبدل على أساس يبقى الألم وإيش مستمر. الآلام في الدنيا قد ربما توصل من شدة الألم تفقد وعيك وتفقد إحساسك، ما عاد تشعر بشيء، وفي الأخير توقع مرتاح غير متألم لأنه ما عاد بتحس بشيء، تدخل في غيبوبة مطلقة، ما عاد يبقى شيء تألم. لكن لا، ما في جهنم، لا، يا ليت النبه يعني يحترق واحد ويغمى عليها البعض، لا دخل أقول يا ليت يحترق، لو ما يغمى خلاص ما عاد يحس بشيء. لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تجس بوعيك بألمك. أليس هذا الحال كفيل أنه تخاف؟ يعني تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذا مسألة خطيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وأن يجيرنا من جهنم. يا الله ارزقنا الجنة وأجرنا من جهنم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله ونتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 90 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، فيها فائدة عظيمة، فيها نور، فيها هدى، فيها رحمة، فيها مغفرة، فيها أسباب نجاتنا وفلاحنا وظفرنا برضاء الله وبنصرة هذا الدين وبرضاء الله وبالفوز بالجنة. نسأل الله أن ننال كل ذلك من خلال هذا الكتاب العظيم، وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يجعلها كما يريد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. المعنى أحبتي الكرام، والتي أحصنت فرجها، أي مريم حفظت فرجها من العصيان، فنفخنا فيها من روحنا لتحمل عيسى عليه السلام، وترتيب ذلك على إحصانها فرجها لأن ذلك من أسباب شرفها بالنفخ وجعل عيسى عليه السلام ابنا لها بدون أب، وفيه رد على اليهود الذين بهتوها عليها السلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتكلم في المهد بكلام حق وصواب، وخاطب بخطاب حكيم مر ذكره في سورة مريم، وأمه حملت من غير نكاح، فكان آيتين خارقتين للعادة تدلان على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه، على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المعنى أحبتي الكرام، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هذه الأمة التي مر ذكرها من موسى وهارون وإبراهيم، وختم ذكرها بمريم وابنها، كلها أمة واحدة تعبد الله وحده وتدعو إلى عبادة الله وحده. وأنا ربكم فاعبدون، يقول الله: وأنا ربكم فاعبدون، أي وأنا ربكم فاعبدوني ولا تشركوا بي ما لا يملك منكم شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أمرهم الذي جاءت به الرسل ودعتهم إليه، فأخذت كل فرقة قطعة منه وتركت غيرها من أمرهم الذي كان ينبغي أن تأخذ به كله، والذي هو في الأصل مشترك بينهم. كل إلينا راجعون، كل المتفرقين إلينا، أي إلى ملك الملوك، راجعون وسيحكم بينهم. ويقول الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يلغى بلا ثواب، والكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر. فلا كفران لسعيه، الكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر، لأن العامل هذا مؤمن تقي. وإنا له كاتبون، فلا يضيع، وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. المعنى أحبة الكرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يصح لهم أن هلاكهم في الدنيا وعذابهم العاجل يكفي من عذابهم، بل رجوعهم محتوم لا بد منه من عجل عذابه ومن لم يعجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الظاهر أن المراد فتح بلاد يأجوج ومأجوج، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، وأن عند ذلك تهلك قرى، وحرام عليهم أنهم لا يرجعون، فهي حروب عالمية مدمرة يكون هلاك القرى فيها هو نهاية الهلاك للقرى وغايته، وليس بعده بناء قرى أي مدن، بل تقوم القيامة قبل أن يتهيأ ذلك، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. وهم من كل حدب ينسلون، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من كل نشز وارتفاع، وينسلون معناه يعجلون في مسيرهم. انتهى قول الإمام زيد. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب العظيم، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل ادعوني أستجب لكم. فالحمد لله المحمود المعبود الصمد المقصود، للكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي، وأنت الرحمن الرحيم، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لك الأسماء الحسنى، وإليك يفزع المجهول ويرجع المطرود. تجير من استجارك، وتحفظ من لجأ إليه، وتغني من توكل عليه، وترشد من أضاعك، وتعز من اعتز بك، وتؤمن الخائف، وتنصر المظلوم، وتكسم الظالم. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين ومن يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم إنا أصبحنا على وثاقك، وقمنا على بابك، ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوة، وقد هربنا

0: أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولقائدنا وسيدنا عبد الملك وللمجاهد وللجرحى وللأسرى، وهذا الدعاء على نيتهم ونحن معهم تفضلا من رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما بقي الليل والنهار، ونسألك بحقك وبحق أنبيائك وكتبك وبحق أسمائك وفضلك أن تكفي السيد والمجاهدين والجرحى والأسرى وأتباعهم والمؤمنين مكر الماكري ونحن معهم، وجور الجائري وكيد الظالم وحسد الحاسد وغدر الغادر وبغي الفاجر وتملق المنافق. اللهم حصن السيد والمجاهدين وأتباعهم وأحبابهم وجندهم والقوة الصاروخية والمجاهدين في ثكناء العز والقوة البحرية وأهل اليمن المؤمنين. اللهم حصنهم ونحن معهم بحصنك الحصي، وعزهم بعزك الرصي، وصلنا بحبلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل السيد والمجاهدين في كنفك الواقي، واحمهم بسلطانك القاهر، وأفض عليهم من فضلك الغامر، وادفع عنهم شر الأشراء وكيد الفساء والكهنة والسحاء وشر الطائرات والقنابل والصواريخ والمدافع وشر المنافقين المراسلين للفاجرين بالإحداثياء في آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر من أراد بهم سوءا أو اغتيالا أو أذية أو خديعة أو مكرا أو شرا أو حربا أو عنة بقلبه أو لسانه أو دولته أو إعلامه أو ماله أو جنده أو أوليائه. اللهم اجعل كيد من كادهم في نحورهم، ونسألك أن تغمر السيد والمجاهدين بفضلك في كل وقت يا رب العالمين. ومن أرادهم بشر فاصرفه بجناحي جبرائيل الأمين، واحفظ السيد والمجاهدين بحفظ القرآن العظيم فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واجعل بينهم وبين أعدائهم سترا منيعا وحفظا حفيظا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم فيهم شر من نصب لهم كيدا وشهر عليهم حربا وأمد إليهم سوءا، حتى لا يصل إليه وإليهم مكروها أبدا ولا شرا ولا اغتيالا ولا أذية. اللهم مكن له في الأرض حتى ينفذ أمر الله في عبادك فينتصف للمظلوم يا رب العالمين. اللهم أعطف قلوب عبادك برأفة ورحمة، واجعل لهوتا في صدور المؤمنين وهيبة على الفاسقين، وعهدا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله وبالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وأن تجيب الدعواء، وإن لم نكن أهل لذلك فأنت أهل لأن تجيب المضطر وأن ترحم عبرات من استعبر وأن تجير من هرب إليك يا أرحم الراحمين. يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا من تجير ولا تجاء، يا أول الأولي يا آخر الآخري يا ذي القوة المتي، صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، واجعل بين السيد وبين أعدائه يا رب سترا لا يباح، واجعله في كنفك الذي لا يستباح، واحفظه بحفظك وبكلاءتك آناء الليل وأطراف النهار، آمين اللهم آمين.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله ونتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 90 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله، فيها فائدة عظيمة، فيها نور، فيها هدى، فيها رحمة، فيها مغفرة، فيها أسباب نجاتنا وفلاحنا وظفرنا برضاء الله وبنصرة هذا الدين وبرضاء الله وبالفوز بالجنة. نسأل الله أن ننال كل ذلك من خلال هذا الكتاب العظيم، وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات، وأن يجعلها كما يريد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. إذن أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. المعنى أحبتي الكرام: والتي أحصنت فرجها، أي مريم حفظت فرجها من العصيان، فنفخنا فيها من روحنا، لتحمل عيسى عليه السلام. وترتيب ذلك على إحصانها فرجها، لأن ذلك من أسباب شرفها بالنفخ وجعل عيسى عليه السلام ابنا لها بدون أب، وفيه رد على اليهود الذين بهتوها عليها السلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتكلم في المهد بكلام حق وصواب، وخاطب بخطاب حكيم مر ذكره في سورة مريم، وأمه حملت من غير نكاح، فكان آيتين خارقتين العادة تدلان على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه، على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة جاعلهما كذلك وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المعنى أحبتي الكرام: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هذه الأمة التي مر ذكرها من موسى وهارون وإبراهيم، وختم ذكرها بمريم وابنها، كلها أمة واحدة تعبد الله وحده وتدعو إلى عبادة الله وحده. وأنا ربكم فاعبدون، يقول الله: وأنا ربكم فاعبدون، أي وأنا ربكم فاعبدوني ولا تشركوا بي ما لا يملك منكم شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أمرهم الذي جاءت به الرسل ودعتهم إليه، فأخذت كل فرقة قطعة منه وتركت غيرها من أمرهم الذي كان ينبغي أن تأخذ به كله، والذي هو في الأصل مشترك بينهم. كل إلينا راجعون، كل المتفرقين إلينا، أي إلى ملك الملوك، راجعون وسيحكم بينهم. ويقول الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يلغى بلا ثواب، والكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر. فلا كفران لسعيه، الكفران هنا مقابل الشكر، فنفيه إثبات للشكر، لأن العامل هذا مؤمن تقي. وإنا له كاتبون، فلا يضيع، وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. المعنى أحبة الكرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يصح لهم أن هلاكهم في الدنيا وعذابهم العاجل يكفي من عذابهم، بل رجوعهم محتوم لا بد منه من عجل عذابه ومن لم يعجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول هنا السيد المولى بدر الدين الظاهر أن المراد فتح بلاد يأجوج ومأجوج، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، وأن عند ذلك تهلك قرى، وحرام عليهم أنهم لا يرجعون، فهي حروب عالمية مدمرة يكون هلاك القرى فيها هو نهاية الهلاك للقرى وغايته، وليس بعده بناء قرى أي مدن، بل تقوم القيامة قبل أن يتهيأ ذلك، والله أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. وهم من كل حدب ينسلون، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من كل نشز وارتفاع، وينسلون معناه يعجلون في مسيرهم. انتهى قول الإمام زيد. إذن أحبة الكرام نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب العظيم، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

كل واحد هو عم يسمع هاي الكلمات يفكر بحاله انه انا هيدا انا اللي عم خاطب الله سبحانه وتعالى. بيقول له وما انا يا سيدي، مين انا؟ شو قيمتي؟ انا شو بسوى؟ اذا بتشوف الكرة الارضية اللي بقلب المنظومة الشمسية تبعنا اللي في منها عشرات المنظومات الشمسية، انا واحد جلد وعظم شوية لحم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وما أنا يا ربي، وما أنا يا سيدي، وما خطري؟ أنا شو قيمتي؟ شو خطري؟ شو أهميتي حتى أنت بدك تعذبني يعني وتعمل الحساب؟ هبني بفضلك سيدي، وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، وعفو عن توبيخي بكرم وجهك. سنحن يوم الأيام والله بده يحاسبنا ويوبخنا. سيدي أنا الصغير الذي ربيته. نحن الله اللي ربينا صغار، مين خلينا نتنفس وما نتشردق نحن ونايمين وأمنا غفلاني عننا وبداوينا وبشافينا وبعافينا وبيحفظنا؟ أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعاري الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته ما فضحتني، ناس مخمنيني خوش آدم، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا ما استحيت منك لما كنت لحالي. في كتير ناس لما بيكونوا عيالهم قاعدين، أصدقائهم قاعدين، بيخجلوا ويعملوا معاصي وذنوب، بس لما يكونوا لحالهم ما بيخجلوا، بيستحوا من الناس أكثر ما بيستحوا من الله. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجتوى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما عويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. كل هذا الله عم بيقابله بالستر، بالعفو، بالمغفرة، بالنعمة. إلهي لم أعصك حين عصيتك، ليل كلنا نقول لله، نعترف له، نقر له. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، أبدا أنا معترف مقر بربوبيتك وألوهيتك، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي.

وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها. لما أشوف حجم المعاصي والذنوب، لو ما أنت قايل لي ممنوع اليأس أنا لازم يأس. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحرمة كتابك ونبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطيئاتنا واقبل منا ما نقول واعف عنا وعافنا وارحمنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل المظلومين والمعذبين والمهمومين. أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
1: عارف ايش يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده.
1: سطرين تسطير.
0: الله يقطع قلبهم زي ما قطع قلبي.
3: الامر ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ نظره، اخذ مره واخذ مره.
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت هم من اللي راح
9: يوم بدي بزعق عليهم تسمعوني يا ابا
2: رجعت ما لقيتكوش
1: حتى ما كان بيجي انا اهلي رجعت مش حاسبتهم.
10: في غزة لا يفقد الناس بيوتهم فقط، احيانا يفقدون العالم الذي عرفوه كله، اما كانت توقظهم كل صباح، وابا كانوا يعتقدون انه سيبقى دائما في المكان نفسه. في 17 أكتوبر استيقظت نبيلة فؤاد عيد تحت الركام، وحين خرجت منه لم تعد الفتاة نفسها التي دخلت إلى النوم في تلك الليلة.
11: أنا نبيلة فؤاد عيد، عمري 18 سنة، طلعت من مجزرة أول الحرب ورحت ضحيتها 10 شهداء. بابا وخواتي طلعوا على مصر قبل الحرب أسبوع، كان خواتي 2005 توجيهي، نجحوا بتوجيهي، وكان بابا وعدهم إنه جيبوا معدلات وإلكوا سفرة على مصر. فطلعوا قبل الحرب بكم من يوم، أجت الحرب وبابا بمصر، وكان بابا من تاني يوم بده يروح بس ما قدرش، المعبر سكر ومش عارف إيش. بعد شهرين لما قدر إنه يروح رجع بابا وخواتي، كان أولها الكهرب قطعت، فكنا ننام بدري لأنه كان في كان الليل يعني عتمة، فكنا ننام بدري ونصحى بدري. كان عنا أختي صغيرة وأخوي صغير، لما يصير ضربات لما يصير خوف ننزل تحت عند درسيدي وبس، يعني نصحى نفطر عادي مع درسيدي يعني، كنا لأنه بابا ما كانش موجود. كان خوف، كنا خايفين يعني من أماكن اللي حوالينا، كنا مستبعدين أنه بيتنا ينقصف، كنا خايفين من البيوت اللي حوالينا، كان خوف وكان في قصف ورعب. 3/12 المغرب كنا تحت برضو عند رصيدي، احنا وعمامي ونسوان عمامي تعشينا، بابا طلع فوق عند دار عمامي يسهر، ماما كانت تنام بدري فكانت فوق بالدار.
10: كانت ليلة تشبه عشرات الليالي التي سبقتها، عائلة كبيرة تحاول أن تعيش يوما عاديا وسط الحرب. أم تستعد للنوم، وأب يجلس مع أقاربه، وابنة لا تعرف أن الساعات القادمة ستقسم حياتها إلى نصفين، نصف مع أهلها ونصف بدونهم.
11: فأنا طلعت فوق لقيت ماما نايمة، فقالت لي تعالي نامي جنبي، كانت لسه مش نايمة، كانت بدي تنام. نمت جنبها وكان بابا سهران فوق عند عمامي. تنتين بالليل صحيت قبل ضربتنا بساعتين، وقمت على الغرفة نمت وأجا بابا غطاني، بعدها خلص يعني صحيت عرضي. كان خوف، بدي أموت، ما حدش هيسمعني، كان برود وكان الحجار سخنة، وكان برضو إنه بس بدي أنا أطلع من هذا المكان.
10: لم تشعر بالألم، لم تفكر بالجروح، كل ما كانت تعرفه أنها تريد الخروج. حولها أصوات كثيرة وأشخاص يصرخون وركام يغطي كل شيء، أما الحقيقة فكانت ما تزال تنتظرها في الخارج.
11: ما كنتش حاسة بوجعي، اتصابت بس ما كنتش حاسة بوجعي من الخوف إني بس أنا بدي أطلع من هذا المكان، وبرود وصوات ناس حوالي، ما كنتش فاهمة إشي يعني. لما طلعوني من تحت الردم قالوا لي إنه بيتكم قصف، وبعدها ودوني على المستشفى مباشرة.
10: في المستشفى بدأت تبحث عن أهلها، عن أمها وعن أبيها وعن إخوتها، كانت تنتظر أن تراهم يدخلون من أي باب، لكن الأبواب بقيت فارغة.
11: أول ما طلعوني سألت عن أمي، قالوا لي هيها بالمستشفى بالعمليات، ولما رحت على الأقصى سألت عن أهلي قالوا لي موجودين، أبوك بالعودة، أمك بالمستشفى بالعمليات، ما يعني ما حكلوش ولا أي تفاصيل. بس أنا كنت شاكة لأنه كلهم بيجوا إلا أهلي، إنه وين أهلي، كل الناس تيجي إلا أهلي. فجأة خالي أجاني وحضني، قال لي بس كلمة واحدة، قال لي قولي الحمد لله يا خالي. استوعبتش يعني لحظتها إنه إيش في، وين أهلي. بعدين قالوا لي أمك وأبوك استشهدوا.
10: لم تفقد نبيلة والديها فقط، في ذلك البيت استشهد 10 أشخاص. عائلة كاملة تغير شكلها خلال دقائق. أما الناجون فحمل كل واحد منهم جزءا من الحكاية ومضى.
11: كان بالبيت 20 نفر، كنا 3 طوابق، 20 نفر، دار سيدي ودار سيدي وإحنا ودور عمامي الاثنين. 10 استشهدوا وعشرة تصابوا. حتى الكلمات تقدرش توصف إنه قديش هذا الإشي صعب. هم 10، أبوي، أمي، خواتي، أهلي، مش أرقام يعني، هدول أهلي وخواتي وعائلتي. بالحرب الوضع صعب، إنه ما كناش قادرين نصل للمقبرة لأنها بعيدة كانت. لما صارت الهدنة وقتها إحنا رحنا أول يوم هدنة، رحنا مع سيدي وعماتي وأهل الدار. رحنا وما كنتش أصلاً، أنا ما كنتش يعني مش مستوعبة، فأنا بس كنت واقفة ومصدومة، كنت أعيط مع حالي وأطلع صورهم، مش مصدقة ولا مستوعبة إنهم عن جد راحوا مش موجودين.
10: تمر الشهور وتمر السنوات، لكن بعض الغياب يبقى كما هو، لا يخف ولا يعتاد عليه الإنسان مهما حاول.
11: دايماً بكذب حالي وبحكي لا حيرجعوا، الطريق الوحيد اللي بواسح حل فيها. ولما صار نزوح رفح، رحنا على رفح عند خالتي مع دار سيدي. بعد ما خلصنا نزوح رفح جيت عند سيدي أبو أبوي، ضليت حوالي سنة عنده. بعد سنة سيدي توفى. بعد ما توفى رحت عند دار عمي. نزوح كان حوالي 70 نفر بنفس البيت بغرفتين. كان صعب، قلة الأكل وقلة الشرب والكمية الكبيرة في الناس، العدد الكبير، ومكان غرفتين بس 70 نفر. كنا مخنوقين، فيش وسع، فيش حتى المية، كنا نواجه كتير صعوبات بالمية، بالأكل، بالشرب، كنا متصعبين كتير. وبعديها جيت على برضو نزحنا مع سيدي عند أخوه، برضو نفس الإشي يعني.
10: بعد المجزرة بدأت رحلة أخرى، رفح، ثم بيت الجد، ثم بيت العم. أما الشعور بالوحدة فبقي ثابتا، ينتقل معها أينما ذهب.
11: لما كنت بنزح بدون أهلي كان الإشي كتير صعب، لأنه أبوي مش معي، أمي مش معي، كان الإشي كتير صعب علي نفسياً، وأنا هم مش موجودين معي، وبنزح من مكان لمكان. كان الإشي حز بنفسي إنه كل الناس أهليهم معهم يعني، وأنا لحالي بدون أهلي وعند رسيتي. كان الإشي كتير صعب علي لأنه الأهل مش موجودين، بس كان الإشي يخفف يعني، إنه بضلش كابتي هذا الإشي جواتي. أولها ما كنتش أنام، كان خالي ينام جنبي لأني ما كنتش أنام. بالمرة ما كنتش أنام على أي إشي يصير أصحى، وأصلاً ما كنتش نايمة. كان الإشي كتير رعب، كتير خوف، ما كنتش أنام بالمرة من كمية الخوف اللي كانت فيي. صار معي أولها حتى تشنجات من الخوف، أتخيل حالي فجأة الحيطة وقع علي تاني، نفس التفاصيل اللي عشتن وأنا في بيتنا. فكان الإشي كتير صعب أولها، ما كنتش أنام كما يكون في، ما كنش في ضوء، كنت كتير كتير كتير كتير أتوتر وما ما عرفهش، وكنت صار معي تشنجات إنه لا طول الضوء. بعد فترة لما قدرت إني أنام بدون ضوء، إحنا نزحنا على رفح وضلوا خالي في البيت. فبعد يومين قصفوا البيت اللي جنبهم وخالي استشهد بالضرب. لما استشهد مش عارف، كأنه حسيت اليوم ما استشهد نفس اليوم اللي أهلي استشهدوا فيه، نفس التفاصيل، نفس الإشي، لأنه هو أول حدا كان معي، أول حدا سندني بعد استشهاد أهلي. فكان الإشي كتير صعب لما استشهد، لما أجي خبر استشهاده. الوضع برفح صار صعب، صار خطر، تعالي عندي. ورحت عند سيدي أوله، ودار سيدي راحوا يعني توزعوا عند أهليهم، لأنه برضو دار سيدي بيتهم راح، خالي اللي استشهد في البيت والبيت راح. فدار سيدي كل واحد راح عند أهليهم يعني، وأنا جيت عند سيدي. سيدي لما توفى كان دايماً معايا، لما قعدت معاه سنة كاملة. سيدي كان كتير تعب، سيدي آخر فترة، فكنت كتير يعني متأسرة على تعبه وعلى وجعه. فلما توفى برضو نفس الإشي، حسيت نفس الشعور اللي لما استشهد يوم أهلي، كأنه أهلي برضو استشهد. كل ما يجي خبر حدا جديد، كل ما أحس أنه نفس يوم استشهد أهلي، نفس الوجع.
10: بعض الذكريات لا تبقى لأنها كبيرة، بل لأنها كانت بسيطة جداً.
11: قبل ما ينقص بيوم كان بابا كان جايب معاه شوكولاتات من مصر وغراض. فآخر إشي كان يعني آخر موقف كان بينه وبينه، يومها طلع حبة شوكولاتة وأعطاني إياها، قال لي كليها قبل ما يجي خواتك. الشوكولاتة انقطعت ما كانتش، بعد فترة لما نزلت أول ما شفتها فترتها حتى تعبت واكتئبت إنه حتى الشوكولاتة رجعت وبابا مش موجود، فكان الإشي كتير صعب علي. كان فترة المجاعة، كان أبوي هو يعني كان ملزم بكتير حاجات إنه يوفرها، فكنا إحنا أصلاً عائلة كبيرة، فبحكي بابا كيف كان دي يوفر كل هذه الأشياء وإحنا من 8 أشخاص، وكان يعني كان الإشي كتير صعب عليه إنه كان حيقدر يوفره.
10: حين عادت نبيلة إلى الدراسة لم تكن المعركة سهلة، الحرب كانت في الطريق وفي المواصلات وفي المدارس وفي الذكريات أيضاً. كانت تسأل نفسها كثيراً، لماذا أدرس؟ ولمن ستكون فرحتي؟
11: كان الدروس مرهقة ومتعبة، وكل درس بمكان، كنت أروح أبعد الأماكن، يعني في درس بتذكر درس الفيزياء كنت 30 دقيقة ماشي عبين ما أوصل له، كان صعب، فيش مواصلات، فيش كتب، فيش دفاتر، فيش مدارس، المدارس كان الإشي كتير مرهق علي، إنه فيش مدرسة إنه أروح أتوجه لها، كنت أتمرمط من درس لدرس من مكان لمكان. كتير أوقات بكون بدرس بصير يعني أعيط إنه أنا ليش بدرس، أنا ليش بتعب، أهلي مش موجودين، لمين أفرح، لمين حتكون نجاحي يعني. بس بحكي يعني لو بابا موجود كان بده يعني أعمل وأسوي، فكل ما أتعب وما أوقف أحكي لا بابا لو كان ماما لو كانوا موجودين كانوا بدهم يعني أكمل وأعمل وأسوي. أنا من أنا صغيرة بحب الرياضيات وبحب الفيزياء، فلقيت الهندسة أكثر إشي بناسبني أنا لأنه أنا بحب هذا المجال. أنا كان يعني ببالي إني أنا أطلع أدرس وبس، يعني ما أستقر برا البلد، إنه أرجع على غزة لأنه هذا بلدي ويعني أهلي الباقيين موجودين هنا، فبقدرش أسيبها وأروح لناس بعرفهم مش برا لمكان أنا مش متعودة عليه. فكان بس هدفي إنه أنا بس بدي أطلع عشان أدرس وأكمل تعليمي وأرجع للعيلة اللي ضلت يعني هنا بغزة. ناجي الوحيد هو اللي راح مع أهله وما ضلش، لأنه اللي ضل بس يتحسر على أهله وإنه ضل حاله، فلا هو يروح مع أهله هذا الإشي أفضل بكثير.
10: بعد كل ما رأته لم تعد نبيلة تنتظر الكثير من العالم، ربما لأنها تشعر أن العالم شاهد ما يكفي من الصور والقصص، لكنه لم يفعل ما يكفي لتغييرها.
11: أنا مش عايز يعني أوجه رسالة لأي حد من العالم، لأنه العالم شاف وجعنا وشاف كل إشي ما فيه الكفاية ولا حدا تحرك، ضلهم قاعدين. فيش رسالة أوجهها لأنهم هم شافوا كل إشي وعارفين كل إشي. فرسالتي إنكم فيش رسالة أقدر أوجهها أكثر ما هم اللي شافوا الرسالة اللي هم شافوها اللي طلعت على وسائل التواصل.
10: ورغم ذلك ما زال هناك حلم صغير تتمسك به، حلم كانت تراه في عيون والديها قبل الحرب وتحاول اليوم أن تحققه وحدها.
11: لما خواتي نجحوا بتوجيهي بابا كتير فرح، ففرحته أنا مش قادرة أنساها، ومن يوم حكيت إنه بدي أعمل أي المستحيل عشان يفرح، فكان دايما هدفي من أول ما بدأت توجيهي كان هدفي إنه حتى لو هو مش موجود بدي أعمل المستحيل عشان أجيب حتى لو هو مش موجود يعني.

لم تعد نبيلة تنتظر عودة من رحلوا ولا تبحث عن تفسير لما حدث. كل ما تملكه اليوم هو ذاكرة بيت غاب وصوت أم ما زال يرافقها وأب غطاها في ليلته الأخيرة قبل أن يغيب إلى الأبد. وبين الخيمة والجامع التي لم تحلم بالوصول إليها تحاول أن تصنع حياة تشبه ما كان أهلها يريدونه لها. في غزة لا يكبر الناجون كما يكبر الآخرون، لكنهم يتعلمون كيف يحلمون أحلام الغائبين ويمضون بها إلى الأمام.

إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
5: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
6: ما مش مؤمن في بيته،
7: قال في ذا المكان ما به.
8: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين وقيمة.
9: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحياناً لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذراً للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. بالتذكير لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

من سينزع سلاح حزب الله؟ فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

لقد سمعنا بالأمس، تصوروا أيضا الوقاحة، لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين، هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان هو مخطئ وفاشل في نهاية المطاف.

0: هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيداً لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار.
1: يا شغل ما يهزك ريح فيك مقاومنا.
0: من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطا مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجوع علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه الطاولة.

أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون: نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامتك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مطار تعز بأربع غارات، واستهدف خزانات الوقود وألحق أضراراً بالغة في المدرج، واستهدف بعدة غارات مدرسة الفاروق في منطقة الحجز بعمران، كما استهدف منطقة حواري في حوث بعدة غارات، وشن عدة غارات أخرى على مديرية غمر بصعدة، مستهدفاً مدنيين في الأحياء الآهلة بالسكان، راح ضحيتها مواطن، وأصيب الثلاث نساء، وتسبب بتدمير منازل وتضرر أخرى مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة وادي الزيح ما بين مديريتي المحابشة والشاهل بحجة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بالغة. كما شن العدوان غارة على منطقة العوالي بمديرية ساقين في صعدة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي على منازل ومزارع المواطنين بعدة مناطق في مديرية شدا بصعدة، كما استشهد خمس مواطنين من أسرة واحدة بغارات عدوانية شنها طيران العدوان مستهدفا منازلهم بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة بغارتين للعدوان على مركز تعليمي في مديرية السبرة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل أحد المواطنين في مران، ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة، بالإضافة إلى تدمير المنزل، وشن ثلاث غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند، وغارة على منطقة بني معاذ في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمنطقة بركان في رازح، ما أدى إلى قطعه أمام المسافرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات مستهدفا مديرية مجز، واستهدف بثلاث أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن أربع غارات على مديرية عبس.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بحجة، كما شن غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في صعدة، وشن 13 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في مارب، واستهدف بست غارات منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 28 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بإحدى عشر غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح في مارب، وشن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022،
5: ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وعشر خروقات بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على مديرية الصليب بمحافظة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية في نجران موقع الضبع السعودي بعدة قذائف وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف العدو السعودي، كما استهدفت تجمعات المنافقين جنوب ذوباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحبط الأبطال المجاهدين محاولة زحف للمرتزقة على محافظة لحج وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل أكثر من 60 مرتزق وأصيب 71 من أبناء المحافظات الجنوبية خلال محاولة زحف باتجاه منفذ البقع من جهة نجران المحتلة وفشلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المنافقين شرق معسكر خالد بموزع في محافظة تعز وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية بعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع المرتزقة من شمال وغرب وجنوب حيس باتجاه مقبنة وقتل وجرح العديد من المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في العتاد في العملية النوعية، كما تكبدت قوى الغزو والاحتلال الإماراتي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر زحف مني بالفشل شمال مديرية الدريهمي بجبهة الساحل وسقط فيه عدد من القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة، كما تم تدمير عدة آليات بنيران الجيش واللجان الشعبية أثناء كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تعرض القيادي المنافق محمد جواس المكنى أبو سامح قائد ما يسمى العمليات المشتركة لإصابات بليغة في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل، وتم إسعافه إلى دويلة الإمارات لتلقي العلاج في أحد مشافيها وسط تكتم شديد على إصابته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في الساقية وقتل وأصيب عدد من الخونة، ونفذ الأبطال عملية إغارة أخرى على مواقع الأعداء في جبهة ملحان بالمصلوب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الخونة في مجمع المتون بالجوف، ونفذ أبطالنا المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب مفرق الوازعية من 3 مسارات وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم.
6: هؤلاء الجيش واللجان الشعبية عبوا من بيت حام جبل شرق الدب

0: يعني كيف تعامل مع قوة القوة بيض وياك.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة اشتفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عنهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية.

0: اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: على العدو ان ينتظر ردنا الاتي حتما ان شاء الله، وبيننا وبينكم الايام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: كلمات من نور.
1: القضية بالنسبة للعدو محسومة إذا ما صرفنا نحن وكنا بالشكل الذي نصبح جديرين بأن يجلس الله معنا. فلذا كان دعاؤهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا كان دعاؤهم، هكذا كان دعاؤهم. لم يكونوا ينطلقوا على نحو ما يفكر فيه الكثير من الناس اليوم، لأنهم يعرفون لو متى ما تخاذل من هم في الأرض جنود الله إذا ما قعدوا استحقوا أمام الله. هم من يضيعوا أشياء عظيمة لا يمكن أن يمتلك العدو مهما كان لديه من أسلحة وما كان لديه من قدرات، لا يمكن أن يمتلك ما يمكن أن يمتلكه المؤمنون بالله، لا يمكن. ولاحظوا كيف في فلسطين ولبنان كمثال على هذا. ألم يستطع الإسلام أن يصنع قنابل بشرية؟ ألم يستطع الإسلام أن يصنع قنابل بشرية؟ فعلا. وهذا تعتبر كما يقول مجاهدون بأن هذا هو السلاح الذي لا يستطيع الأعداء أن يصنع مثيلا له ولا أن يصنع ضدا له. قنبلة بشرية تنفجر فتربك جيش إسرائيل، تربك أولى إسرائيل، تحطم اقتصاد إسرائيل. هكذا في اللحظة الأخيرة وهم أضاعوا وكم أضاعوا خاصة بالنسبة للفلسطينيين، وربما هذا الجيل الذي يعاني هو يعتبر من أو معاناته يعتبر وزنة من أوزان الجيل الذي سبقه الذي ضيع الفرص الكثيرة في مواجهة اليهود يوم كان لا يزالون إصابات داخل فلسطين.

القوات المسلحة تترجم تحذيراتها وتكرس معادلة التصعيد بالتصعيد، وشركة أرامكو تحت نيران دقيقة وشلل في منظومات الدفاع. مصدر عسكري لوكالة سبا ينصح المساهمين في شركة

مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في ذباب وإحراق واغتنام عدد من آلياتهم وأسر عدد منهم. ثمانية شهداء وجرحى غالبيتهم نساء في جرائم سعودية بتعز وصعدة، والقوات المسلحة تحمل العدو السعودي مسؤولية العدوان على جزيرة ميون وتأثيره على سلامة الملاحة. في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر، سياسيون يطالبون أبناء المحافظات المحتلة بالوقوف في وجه المحتل السعودي. وثائق جديدة عن مساعي النظام السعودي لانتقاء العملاء وترقيتهم. كيف كان تقييم الخائنين طارق وأخيه عمار؟ استمرارا في التعبئة العامة، القبائل اليمنية تواصل الحضور الواسع في الساحات دعما لمجاهدي القوات المسلحة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تترجم القوات المسلحة تحذيراتها إلى واقع حتمي مكرسة معادلة التصعيد بالتصعيد، وقد بقيت أرامكو تحت نيران دقيقة لساعات مسقطة جدار التعتيم الذي حاول نظام الرياض فرضه بشتى الطرق. لتكشف وكالات الأنباء العالمية جانبا مما حاول إخفاءه، نار ودمار، عجز وإحباط، هذا هو مشهد الساعات الماضية وهو متواصل لأيام متوالية حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار. تلك معادلة ثابتة ترسخها القوة الصاروخية والطيران المسير، وللمساهمين في أرامكو أن يتخلصوا من أسهمهم تفاديا للخسارة. تقدم هذه الرسالة بقالب النصيحة، ولهم أن يتعظوا من الضربات السابقة وأن يتيقنوا من ضراوة ما هو قادم. وقد نجح اليمن بعون الله من تسديد ضربات دقيقة أصابت المنظومات الدفاعية بالشلل في ظل تساؤلات غربية عن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الرياض للتسليح، عن أسرار القوة اليمنية الصاعدة، وعن قلق صهيوني من التطورات في اليمن. يتزامن ذلك مع تحولات ميدانية على الأرض، على الواقع الحقيقي لا الافتراضي، لتبرز بوضوح تام طبيعة المرحلة المقبلة بملامحها الحاسمة وحدود تصعيد العدو الذي يرتد عليه تنكيلا تلو تطويق وضربا إثر طرد، مع تمكن القوات المسلحة بفضل الله وعونه وتسديده من فرض معادلات جديدة في مسرح ومسار المواجهة. ولن تتوقف هذه المسيرة التصاعدية إلا بتحقيق النصر الكامل واستعادة كامل الحقوق والسيادة.
1: الجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي حق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة، وفي موقف

0: تحتاج السعودية تحت النيران اليمنية. مجمع أرامكو في الظهران يلقى حثه على اليد الطولة لليمن. الموظفون والعاملون في إجازة مفتوحة. الحريق يندلع إثر العملية امتد لعدة طوابق. وتصاعد الأدخنة استمر لساعات في مجمع يضم مركز عمليات يشرف على شبكة واسعة من منصات النفط البرية والبحرية وخطوط أنابيب ومصاف ومحطات تصدير. مصفاة أرامكو في الرياض كانت هي الأخرى على قائمة أهداف العملية النوعية للقوات المسلحة. اخترقت الصواريخ والمسيرات قلب واحدة من أكبر مناطق الاستهلاك السكاني والصناعي، وطالت إحدى أبرز المنشآت النفطية والحيوية المرتبطة بمنظومة إمداد الوقود في المملكة، وطلبت طاقتها ودورها في توفير مجموعة أساسية من المشتقات النفطية. البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية لم تزح بعد من قائمة الضرب. تكفلت بعض الصواريخ والمسيرات بجانب من مهام إخراج مطار الرياض عن الخدمة نهائيا، وليس فقط فرض إغلاقه وتعطيل وظيفته كحلقة وصل وربط مع أكثر من 120 وجهة دولية ومحلية، وعملت على تقويض موقعه الاستراتيجي في مركز القرار السياسي والاقتصادي السعودي. هذه العملية الواسعة في العمق السعودي كانت استجابة عملية لاستهداف العدو السعودي منشآت شركة النفط اليمنية. نفذت القوات المسلحة تحذيراتها وأوفت ما وعدت وتوعدت به. في هذا السياق كان اللافت السرعة في ترجمة التحذيرات وإشعال النيران في خرائطها. وغير ذلك كرست العملية اليمنية معادلات التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وتتكامل نتائج العملية متعددة الأهداف وتأثيراتها الآنية وبعيدة المدى على شريان الاقتصاد الأهم. المغامرة السعودية تعرضه لعاصفة حقيقية، ذلك أن الأمن ليس سلاحا يشترى ولا حلفاء يصطفون لحلب البقرة دون أن يمنع أحد الانكشاف أو يكترث له. كل طابور التشجيع للمملكة اكتوى بنيرانها في أكثر من مزمار، وهو يصفق لغرقها وينتظر أن تبتلعها الرمال. هذه العملية العسكرية الكبيرة بثلاثية أهدافها وحيويتها وثقلها في الاقتصاد والسياسة وتوزعها الجغرافي تعيد تسليط الضوء على مصاعب السعودية المتعاظمة في المواجهة مع اليمن. بين الدفاع والهجوم لا تمتلك المملكة الخيارات الناجعة. كانت حرب ولي العهد ومستقبله، وأصبحت الآن مستنقعه ومصيره القاتم. الحسم العسكري على حساب صنعاء بعيد المنال.
1: نشاهد نوعية وثقها الإعلام الحربي لانكسار تحشيدات العدو السعودي في صحراء ذباب وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر محاولة التفاف فاشلة راهن عليها العدو لصناعة انتصار إعلامي يعوض هزائمها المتوالية.
2: من صحراء ذباب حيث راهن العدو السعودي على تحقيق اختراق عسكري باتجاه باب المندب، تكشف مشاهد الإعلام الحربي عن مواجهات عنيفة انتهت بانكسار التحشيدات التابعة للعدو السعودي واحتراق عدد كبير من آلياتها ومدرعاتها.
3: يا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. حرقين حرقين حرقين يا ربي.
2: عبر هذه الصحراء المكشوفة حاولت التحشيدات التابعة للعدو السعودي الالتفاف على مواقع القوات المسلحة في مطار ذباب وباب المندب في محاولة لتشتيت الجهد المترافق مع إنجازات متسارعة في الساحل الغربي وتعز بهدف تحقيق انتصار إعلامي يعوض إخفاقاتها المتلاحقة، لكن حسابات الميدان جاءت مغايرة لما خطط له، إذ وقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف التحشيدات التابعة للعدو، وأسر عدد آخر، وتم تدمير وإحراق آليات ومدرعات واغتنام أخرى.
3: الله أكبر.
4: هذه آليتهم التي حرقت. استهداف آلية محمد بن جنوب، يا الله لك الحمد. هذه الآلية تحترق.
5: هذا كما قال الأولون، كما قالوا بأن اليمن
4: مقبرة للغزاة،
5: ولا يمكن أن يتقدموا بفضل الناس.
2: لم تكن ذباب مجرد صحراء أراد العدو التقدم عبرها، فموقعها الاستراتيجي جعلها بوابة لمحاولة الوصول إلى باب المندب، وهنا ألقى العدو بثقله وأعلن للمرة الأولى مشاركة 100 طائرة في العملية. لكن حين انقشع غبار المعركة كانت المشاهد الميدانية تكشف عن نتائج مغايرة لما أراده وخطط له.
4: هذه الرابعة، الخامسة، السادسة والسابعة، هذه آليات العدو التي غرست الصحراء وبعضها ضربت وأطبت ودمرت في هذه الصحراء.
6: هذه أحدى الغنائم التي تم اغتنامها بقوة الله سبحانه وتعالى.
7: هذا
6: الأسرى، هذه الغنائم وهذا الأسرى. منين أنت؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ لا هو الذي أخوت تفكم. هؤلاء هم شداد العدو السعودي.
2: ورأى هذه الأرتال الطامعون كثر في إبقاء اليمن بعيدا عن مفاصل قوته الاستراتيجية قبل انطلاق هذه التحشيدات بتوجيه سعودي. كان المجرم نتنياهو قبل أقل من 24 ساعة يلمح إلى خطورة سيطرة من وصفهم بالأعداء على البحر الأحمر، ويسمي باب المندب ضمن المناطق التي تشكل تحديا له، وهو تزامن يكشف الدور السعودي في الدفع بهذه المجاميع إلى هذه المحرقة.
8: والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى تكبدوا الخسائر الفادحة، ونحن جاهزون لهم بالمرصاد، والله على ما نقول شهيد. لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يتقدموا في هذه الأرض حتى وإن سقطنا شهداء جميعا، ولن يستطيع أن يتقدموا خطوة واحدة ما دام رجال الله في الميدان، ونحن على ذلك العهد باقون. ونقول للسيد القائد، يا سيدي احتزم واشتد، بأن لك رجال في هذه الميادين، لن يتقدم العدو ولا يصل إلى باب المندب إن شاء الله، ما دامت في عروقنا دماء وما دامت أيدينا قابضة على الزناد فلا يتقدموا.
9: هذه انطلاقة الجيش اليمني فاصل التقدم.
10: تم اليوم طرد تحشيدات الجيش السعودي من صحراء ذباب ومطار ذباب اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم القتل جرح العديد منهم والأسر، والقادم معظم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: لا فجر لليمن بإعلان سعودي أو دفع صهيوني، فجر اليمن يصنعه رجاله وحراس ثغوره وجزره ومواقعه الاستراتيجية، ويصنعه هؤلاء الصامدون كالجبال في مواجهة كل التحديات.
1: حذر متحدث القوات المسلحة من أن استهداف العدو السعودي لجزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. العميد سريع أوضح أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون، مضيفا أن العدوان نفذ عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما نفذ العدوان الصاروخي من نجران، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 2323 غارة جوية وصاروخا. وإلى جرائم العدو السعودي، حيث استشهدت امرأة وأصيبت أربع أخريات بينهن طفلة، بالإضافة إلى نفوق عدد من الأغنام، وذلك بقصف طيران العدو السعودي لمزرعتهن في منطقة البركز بمديرية الشمايتين محافظة تعز. وأفاد مراسلنا في تعز أنه تم نقل الجريحات إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن الجريمة لاقت استنكارا واسعا من قبل الأهالي الذين أكدوا أن دماء ضحاياهم لن تذهب هدرا.
7: 14 أكتوبر استقبلنا تقريبا أربع حالات قصف طيران من المركز القرب من بني عامر، إصابات شظايا من بينهم طفلة بعمر العمر 5 سنوات. وكما تشاهدون كل يوم نستقبل نفس الحالات نفس المعاناة، وأغلب الضحايا مواطنين.
11: المنظمات الحقوقية، أين العالم الحر، أين المنظمات الإنسانية من هذه الجرائم التي تحدث في هذه المنطقة؟
12: هذا العظم حق الحرمة اللي قصفت هنا، والبقية الأصابع قد دفنت من قبل الشباب اللي حصلوهن هنا.
13: أنت إيش رأيك
12: هذا؟ هذا عمل جرامي وإرهابي، ولا يقبل بولا دين ولا ملة ولا يقبل بعرف ولا يقبل بأي شعب، وندين ونستنكر كل هذه الأعمال الإرهابية.
14: والله ندعو كل المنظمات الدولية لاتخاذ اللازم للجرائم المشينة التي تقوم بها السعودية ضد الشعب اليمني وضد الوطن كامل. وستلاحظون الآن موقع الجريمة يعني مقززة، يعني لا لا ليس هناك أي تكتل أو جيش، أو هذا استهداف للمواطنين والأبرياء والأطفال والأغنام، وستشاهدون الصور أمامكم.
15: جريحات ولا ودوا المستشفى
16: في الخليفة،
15: ومستشفى الخليفة، ولا إن شاء الله النسوان اللي جنب القرية تعورت حبت معطى والباقي جرحى.
16: مو كان يعملون؟
15: يعملوا يحشوا هنا حشيش بالزرع،
16: يحصد يعني.
15: أيوة. ولا نعمل المستشفى.
1: ارتكب العدو السعودي اليوم الأربعاء جريمة جديدة بحق المدنيين في مديرية الشدة بمحافظة صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر.
17: هذا العدوان السعودي يقوم باستهداف المواطنين بالصواريخ.
18: شهيدان وجريح في جريمة جديدة للعدو السعودي بمنطقة الشدة الحدودية التابعة لمحافظة صعدة. الضحايا مواطنون أبرياء، استهدفهم العدو بجوار مسجد صغير قبل فجر اليوم الأربعاء. لتضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم المستمرة للعدو بحق أهل المناطق الحدودية والاستهداف المتعمد للأعيان المدنية. Gracias.

لم تشفع للسعودية 100 مليارات من الدولارات التي ضختها الرياض في أحدث منظومات الدفاع الأمريكية والأوروبية متعددة الطبقات في حماية مطارها الرئيسي من الهجمات اليمنية ولا في صون منشآت أرامكو في الظهران. فبحسب شبكة CNN الأمريكية، أنفقت المملكة 83 مليار دولار

رأيه ومسارها في الجو

0: تحليلات لكيفية اختراق أنظمة الرادار الحديثة والصواريخ الاعتراضية. وفي حديث ساخر نقلت عن باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله إن الولايات المتحدة اعتادت على الدفاع عن القوى الأضعف في مواجهة القوى الأقوى، ولكن من الصعب تذكر وقت قامت فيه بالدفاع عن قوى أقوى ضد قوى أضعف. أما وكالة بلومبرغ فأكدت أن ولي العهد السعودي يواجه إحدى أكبر الأزمات في فترة ولايته، حيث تهاجم القوات اليمنية التي حاولت التخلص منها قبل عقد من الزمن السعودية، فيما يتراجع حلفاؤه. فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية صارت تنقل بطارياتها الدفاعية لحماية القصور ومنشآت الطاقة، فيما يشير خبراء إلى أن المملكة ذات المليوني كيلومتر مربع تعج بالأهداف السهلة. أما لوس أنجلوس تايمز فخلصت إلى أن السعودية تواجه خياراً قاتماً مع تصعيد اليمنيين هجماتهم على المطارات والمنشآت النفطية، مؤكدة أن هذه العمليات تهدد جهود المملكة لجذب المستثمرين العالميين وكبار المسؤولين في قطاع الطاقة، معتبرة أن توقيت العمليات اختير بعناية لإلحاق أكبر ضرر ممكن بسمعة السعودية. وقالت الصحيفة إن العمليات اليمنية تكشف عن ثغرات في الدفاعات السعودية واستنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية. وخلصت الصحيفة إلى أنه ولو تحقق دعم أكثر قوة فسيظل السعوديون يواجهون خيارات صعبة.
1: تحل الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر وسط معاناة تعيشها المحافظات الجنوبية لليمن مهدا للثورة تحت الاحتلال الجديد، وتحديات خطيرة يفرضها المحتل الجديد الساعي لجعل الجنوب اليمني منبعا للتهديد.
2: تحل الذكرى 63 لثورة أكتوبر ضد المحتل البريطاني في جنوب اليمن وسط تحديات يفرضها المحتل الجديد والذي يريد تحويل الجنوب إلى رأس حربة ضد البلد أول ضحاياها من كل المناطق.
3: الثورات لها أسبابها ولها أهدافها، وبالتالي لا زالت الأهداف قائمة حتى الآن. يعني ورسالتنا نحن الآن في الظروف الراهنة أن لإخواننا في المحافظات الجنوبية المحتلة وفي حضرموت بصورة خاصة أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الانخراط في صفوف العدو السعودي والإماراتي ومن وراهم طبعا الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. إرسالا نوجهها للزبيدي بأنه يغير من توجهاته العدوانية ضد بلده وضد أخوانه وضد أبنائه وضد أهله سواء كان في الجنوب أو في الشمال. يعني يفترض أنه تذكر ما فعلته السعودية قبل عام وما يعني وجهت له من إهانات كثيرة.
4: ننادي ونؤكد على ضرورة استهلام الدرس القديم وتلك التضحيات الكبيرة من الدماء والأرواح التي قدمها أبناء الشعب اليمني من أجل إخراج المستعمر البريطاني. اليوم لا بد لنا أن نتذكر تلك التضحيات وأن نعمل ليلا ونهارا من أجل إخراج هذا المستعمر الجديد.
2: 11 عاما من الاحتلال السعودي للجنوب اليمني صبغت بلون الدم والقهر.
5: والله يا ولدي وربي ما حصلناش اللقمة.
2: معاناة إنسانية تعيشها المناطق المحتلة هي أسوأ بكثير مقارنة بالمناطق المحررة رغم الحصار والقصف.
6: حيث بلغت الانتهاكات خلال 10 سنوات من الاحتلال 75,197 انتهاك، راح ضحيته 111,161 مدني، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت الأعيان المدنية 14,803 وقائع. يعني لم يبقى أو لم يتبقى في المحافظة الجنوبية أي شيء إلا وانتهكوا الاحتلال.
7: النخبة السياسية هناك في الجنوب التي هي حقا وطنية تهمش، فقط من يتيح لهم الدور وتمثيل الجنوب هم من يمثلون العدو السعودي. أو النخب في الجنوب معنيون اليوم بالتحرك أكثر من أي وقت مضى، لأن ذلك يحدد حياة شعبنا بالكامل.
8: في ذكرى ثورة أكتوبر التي طاردت المحتل البريطاني تجدد صنعاء التزامها بتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية، وفي الجنوب المحتل المسؤولية تتعاظم على النخب السياسية والاجتماعية في منع الانحراف عن أهداف أكتوبر وإفشال مؤامرة السعودية بتحويل الجنوب بؤرة استنزاف لأبنائه ولليمن الكبير. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
1: وإلى حضيض العمالة وأدنى درك الخيانة بلغ المرتزقة من السيء إلى الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الخونة. وفق هذه المهازل السعودية في انتقاء العملاء وترقيتهم، كيف كان تقييم الخائن طارق وأخيه عمار؟ التقرير التالي يجيب.

0: بعد الانفصال الإماراتي عن التحالف السعودي تساءل الكثيرون عن مصير طارق. هذه الوثائق تقدم إجابة ولو نسبية عن السؤال المثير. تفاصيل كثيرة ومثيرة نكشفها كجزء من فضائح الاستخبارات السعودية في اليمن. الأغرب وليس بعجيب لمن يعرف الصلف السعودي أن خادمهم الخائن طارق لم ينجح في اجتياز اختبار الولاء السعودي، وظل وفق تقييمات اللجنة الاستخباراتية السعودية إماراتي الولاء. تكشف هذه الوثيقة تقييما صادما لطارق. الجمهورية والتي تتضمن أيضا تقييما لشخصية طارق نفسه، تصف التأثير الاجتماعي لطارق. أولا الولاء له بأنه يميل للإمارات العربية المتحدة، تتحدث عن تأثيره بأنه لا يوجد تأثير لطارق غير أنه يتلقى أموال من الإماراتيين لشراء ولاءات البعض. وأكد طارق في اجتماع أخير معه أنه بعد انسحاب الإماراتيين التقى بالشيخ محمد زايد وقال أنه لا قلق. الأخير يقول لطارق: وسندير عملية الساحل من أبو ظبي ولن يتوقف عليكم الدعم، وستظل الأمور كما هي حتى بعد خروجنا. طيب ماذا عن عمار؟ كيف قيمت الاستخبارات السعودية أو ما تسمى لجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للاستمالة السعودية، شخصية عمار؟ تصف هذه الورقة تحت عنوان سر والسلاح لميليشيا الدعم السريع في السودان. ضمن قوائم حراس الجمهورية هو القائد اللواء محمد العامري المكنى أبو الوليد من محافظة تعز، تم استقدامه وفقا لهذا التقييم السعودي لمحاربة الشرعية بين هلالين في تعز. وطبعا أبو الوليد هو أحد قادة تنظيم القاعدة الذي كان يعمل مع أبو العباس في بداية العدوان، وتم إعادة تأهيله وترميمه ليصبح قائدا ضمن ما يسمى الجمهورية في الساحل. طبعا هنا ربما لا يبدو الأمر غريبا أو مستغربا لدى الكثير ممن كان يعرف طبيعة وولاءات هؤلاء القادة والمرتزقة، لكن الجديد هنا أننا نثبته من داخل أروقة الاستخبارات السعودية في اليمن في المناطق المحررة وبأوراق رسمية ومعمدة وختومات كما أوضحنا وأثبتنا في جملة هذه الوثائق، وهي أكثر مما استعرضنا. الشخصية هنا فؤاد محمد القاضي الملقب بفؤاد جهنم، وهو الولاء لعمار صالح وأبو محمد الإماراتي صاحب سمعة سيئة ومدير شركة تهريب الصالح الدعم السعودي السوداني، يشرف عليها أبو محمد وعمار صالح متورط في قضايا أخلاقية واستخدمه أبو محمد الإماراتي كأداة لمشاريعهم. كذلك شخصية أخرى وهو القائد اللواء السابع عمالقة، ولاءه للإمارات بسبب تواجد أسرته في أبو ظبي وفق تقدير هذه الوثيقة الاستخباراتية السعودية. تظهر استمارات التقييم الخاصة بقادة ألوية تهامة مؤشرات سلبية لكل من ارتبط بعمار عفاش بسبب الصيت الأخير السيء وجرائم جهازه الاستخباراتي المعروف بـ400 ودوره في تهريب أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان وجميع ما ورد وفقا للتقييم الاستخباراتي السعودي. على عجالة لهذه الأوراق الاستخباراتية السعودية في الأراضي اليمنية خاصة المحررة، يبقى السؤال عن حجم التواجد الفعلي للقوات العسكرية السعودية في اليمن، وهو ما سنكتشفه أو نكشفه في هذه الوثائق.
1: عاد الصيادون في سواحل المخا إلى مزاولة نشاطهم ومهنتهم في الصيد وكسب الرزق بكل حرية بعد سنوات من المنع والتضييق ومصادرة القوارب. في في ظل سيطرة أدوات العدو السعودي على المدينة. هذا التقرير يكشف الحالة التي كان عليها الصيادون قبل اندحار تحشيدات العدو السعودي والآثار التي لحقت بهم، وكيف أصبح الوضع حاليا بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مدينتهم وسواحلهم.
2: من جديد تعود قوارب الصيادين إلى الإبحار بحرية على امتداد سواحل المخا بعد سنوات من المنع والتضييق ومصادرة القوارب في ظل سيطرة أدوات العدو السعودي على المدينة. انفرادة أعادت للصيادين حقا حرموا منه لسنوات بأساليب يرويها لنا الصيادون.
3: يعني ضايق احنا صح، يعني ضايق احنا، يعني يقول لك روح الصباح الساعة 6 الصباح ورجع المغرب الساعة 6 المغرب، يعني لو تدخل الساعة 10 بالليل الساعة 8 بالليل الساعة 7 ما تدخل. والصيد يعني احنا نصطاد من الصباح للمغرب من الصيد. ايوه بالليل يعني اي وقت، يعني احنا صيادين اي وقت نتمنى وقت ما ربي سهل لك على الصيد تكون ست روح تصطاد بعض يقول لك العرس محدد يعني الساعة 6 المغرب. الان الحمد لله اي وقت.
2: هذه الحالة افتقدها الصيادون طويلا، فمنذ استهداف مركزي الإنزال السمكي بغارات العدوان السعودي عام 2017 تضاعفت معاناتهم مع فرض مناطق بحرية محظورة واحتجاز كل من يتجاوزها وصولا إلى مصادرة القوارب وتعطيل مصادر الرزق.
3: كان في ذنب مراكز الغربات أثناء في عام 2017 وانتقلوا هنا في عام 2022. بالنسبة للبحر كانوا هم في الفترة هذيك يعني يشتغلوا ويخرجوا واحدة في مركز واحدة أو مركز يقتل، يعني ما منع كان هنا يعني ما فيش مراكز، وكان في وما زال يعني كان هنا في مناطق محظورة، والذي يصطاد هناك يحتجز كاربو ويحتجزه لمدة مثلا 10 أيام 7 أيام، نطالب بعده نعمل ضمانات بعدم تكرار دخوله في المنطقة المحظورة وهكذا يعني. لكن الآن ما عاد باقش يعني مكان محظور، الآن الصيادين يروحوا في كل مكان يعني.
2: ولم تقتصر تداعيات المنع على توقف القوارب، بل امتدت إلى معيشة مئات الأسر بعدما اضطر الصيادون إلى الانتقال لمناطق بعيدة وتحمل تكاليف إضافية أنهكتهم وأخرجت بعضهم عن مزاولة المهنة، فيما فقد آخرون حياتهم في حوادث أثناء التنقل.
4: عانوا من التنقل، يعني الصياد ما يخرج لحاله، هو مجموعة الصيادين اللي شغالين اللي معه ينقلهم إلى مناطق أخرى بمواصلات وتكاليف تضاف فوق رحلة الاصطياد، التكاليف النقل وتضاعف فوقهم. إلا في بعض صيادين يعني أصبحوا معدمين، كانوا مالكين أصبحوا معدمين. في بعض صيادين توفوا أثناء التنقل بحوادث، في صيادين توفوا في البحر بسبب البعد.
2: اليوم ومع عودة الصيادين إلى البحر تستعيد المخا جانبا من نشاطها الاقتصادي ومصدر رزق أبنائها، وسط تطلعات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتعويض سنوات الحرمان. من ساحل مدينة المخا، سمير المترب، المسيرة.
1: احتشدت قبائل مديرية همدان بمحافظة صنعاء إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله نفيرها العام وجاهزيتها العالية لمواجهة تصعيد العدو السعودي، مؤكدة في ذكرى أكتوبر الاستقلال أن مصير كل محتل إلى زوال.
5: هذه همدان الإباء والشموخ، وقد أخرجت أثقالها في يوم نفيرها واستنفارها. ف فإلى هذا اللقاء القبلي المسلح تداعت قبائل مديرية همدان وتدفقت وفودها تباعاً بسلاحها ورجالها إعلاناً للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
6: نحن نعلنها من هنا الحصار بالحصار والمطار بالمطار والنفط بالنفط والتصعيد بالتصعيد.
7: تجديد العهد قائد الثورة والمسلمين. أن قبائل همدان جاهزة كلها، الحاضر هنا والغائب إلى جانب منهم في الجبهة.
8: تعلن قبائل اليمن القوة مساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله سبحانه وتعالى. الذي نعلن فيها أن في رعام ومواجهة التصعيد بالتصعيد، ونقول للقيادة نحن جاهزين لأي خيارات
9: وجاهزون رهن إشارة سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له أمضي بنا أينما شئت ومتى شئت وأينما شئت، فنحن جندك وسيفك البتار، راهن بنا واضرب بنا العالم أجمع.
10: همدان كما عهدتها تنجت اليوم لتجدد العهد والولاء والوفاء لك، وتقول لك فوض لك تفوض مضوان،
11: ولن نتردد عن رد الجبهات بالأموال والأنفس وكل ما نمتلك.
5: لقاء قبائل همدان الأبية تزامن مع محطة أكتوبر 63، وهنا يتجدد الموقف. اليمن عصي على الخضوع والاستسلام، والتاريخ يشهد أن كل محتل إلى زوال.
12: تعدون لتطهير اليمن شبراً شبراء من دنس العدو السعودي، ونحن اليوم 14 من أكتوبر ذكرى خروج المستعمر البريطاني، نقول للسعودي خذ الدرس من البريطاني.
13: تعلن قبائل همدان قاضبة بأننا سنخرج الغزاة الحاليين من أراضي اليمن بالكامل بإذن الله.
14: لا يمكن نخضع أبداً لو صرنا رمان من الدنيا، لو خلصنا من الدنيا خلاص. كل الشعب على استعداد،
15: وأن احنا رجال اليمن لم قد هزمة اليمن عبر التاريخ، وأنها ضد كل مستعمر.
16: إحنا الشعب اليمني أحراء، خلقنا أحراء وسنموت أحراء وسنحيها أحراء،
17: جاهزين في عتم الجوزين لمواجهتهم في البر والبحر والجو وعينما وجدوا. نكبرية القضاء هي اليمن،
18: جاهزين الجهوزية التامة لمقاتلة العدو السعودي الظالم ولتحرير كل شب في أراضينا حتى يتحقق لنا النص المبين.
5: نفير همدان والقبائل بشكل عام سيصنع التحولات في الميدان، وها قد خرج الأبطال في يوم غضب عارم ثأرا للدماء وتلقينا للعدو المجرم أشد النكال. من مديرية همدان بمحافظة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
1: تحت شعار نفير واستنفار ومواجهة التصعيد بالتصعيد، شهدت مديرية اللحية وجزيرة كمران وقفات مسلحة أكد المحتشدون فيها أن تحرك أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار واسترداد الثروات المنهوبة.
19: أبناء اللحية هي ثغر البحر الأحمر، ثغر محافظة الحديدة.
20: نفير عام وحضور قبلي واسع لأبناء مديرية اللحية الأحرار شمال الحديدة في وقفتهم القبلية الحاشدة، التي أكدوا خلالها وقوفهم صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام النقدي، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب المنهوبة.
21: الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام.
22: هذه وصايا نابى أن نكون من ضمنها، فنحن أحرارا وخلقنا أحرارا وسنعيش أحرارا وسنموت أحرارا بإذن الله عز وجل.
23: تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان وكل أشكال الظلم والوصاية، واستعادة حقوق شعبنا العزيز وثرواته المنهوبة وتحقيق النصر بإذن الله تعالى.
0: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
20: ومن جزيرة كمران خرج الأحرار في وقفة قبلية مسلحة، أكدوا خلالها الاستعداد لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته والثأر من هذا النظام العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وحصار أبناء اليمن ونهب ثرواتهم.
2: بالأمس شاهد العدو الأمريكي والإسرائيلي ومحمد بن أمستين عندما استهدف محطة فارغة عندنا في اليمن، استهدفنا شركة بأكملها.
3: نحذر الإدوان السعودي من أي حماقة يرتكبها في اليمن وسيكون الرد قاسي عليه،
4: ونقول له أن الميناء بالميناء والمطار بالمطار، وكل ما تستهدفه سنرد بأكبر منه بإذن الله تعالى.
24: لو نسكن الوديان كامل والخبول، ولو سكنناه في الصحاري والرمال، والله ما نرضى المذلة والسكون، لا يمكن أن نقبل وصول الاحتلال.
25: في البحر أغرقنا جميع البارجات وفخر صناعة.
20: صلابة وشجاعة يمانية لن تجد لها مثيلا تفرض على العدو السعودي ومرتزقته بعون الله الانصياع إلى الحق قبل فوات الأوان وتذوق مرارة الهزيمة والهوان. من وقفات أبناء وقبائل تهامة الأحرار بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: وقامت قبائل مديرية وصاب العالي بدمار لقاء قبليا مسلحا أكدت فيه جهوزيتها القتالية ونفيرها الجهادي لدعم القوات المسلحة لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته.

0: من الجبال الشاهقة الراسخة في أرض وصاب العالي بدمار، تداعت القبائل إلى لقاء قبلي مسلح، معلنة جهوزيتها واستعدادها لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته بمواصلة رفد الجبهات بالرجال المقاتلين حتى إنهاء العدوان والحصار. ولهم وقفة ثبات وإسناد للمسجد الأقصى الذي يتعرض لتدنيس قطعان الصهاينة أمام مرأى ومسمع الدول العربية والإسلامية.
1: هذا الميدان العظيم نعلن رسالتنا للعدو السعودي الأمريكي بأننا حاضرون ومستعدون لخوض أي معركة جديدة حتى إنهاء العدوان والحصار، وبأن القبيلة اليمنية هي الخنجر التي سيكون في نحور كل الأعداء، وهي الصخرة الصماء التي تتلاشى وتتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء.
2: أؤكد أننا في شعب الإيمان والحكمة نعلن النفير العام لمواجهة هذا العدوان الغاشم حتى تحرير آخر شبر من يمننا العزيز، وكذلك تحرير بلد الحرمين من دنس آل سعود، وإن كل المنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.
3: كما نؤكد مجددا موقفنا في نصرة الأقصى المبارك الذي يدنسه قطعان اليهود الصهاينة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من أمة المليارين مسلم، في فضيحة مدوية للأنظمة المطبعة والعميلة وفي مقدمتها النظام السعودي الذين رفعوا شعار حماية المقدسات زورا وبهتانا ضد شعبنا المسلم الغيور.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيد.

0: المبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
1: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
0: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
2: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
0: حي على خير الرجال.
2: كل ما عليكم
0: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
2: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
0: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته،
6: قال في هذا المكان ما به.
7: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم، اسفينا قيمة.
8: ما بينا ولا علم اللي قلناه، هذا حاجة لا عادي.
0: 7-6-3-3-5-5-5-5.
9: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخاً ناضجاً ونظيفاً. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام. اغسل الخضار جيداً واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخاً ناضجاً لا نيئاً، نظيفاً ومغطى، ليس ملوثاً ولا مكشوفاً، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
10: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
12: من استوديو سام اف ام 99.1، الحكمة اليمانية. حي الله الصحيح.

حي الله المتابعين لإذاعة سام اف ام. طبعا انتصارات عظيمة وما تخفاش عليكم. ننتقل وإياكم في ربط إذاعي مباشر بالارتباط مع إذاعة صنعاء.

0: فهموا في اتباع الجو.
1: بسم الله هي البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم كلمة المعتصم ونضالة المتحرزين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يا الله يا ربنا ويا رب المجاهدين والمؤمنين.
1: يا الله يا
2: أن تجعلنا منك فإن جئنا غالبين.
1: يا الله.
2: وأن المفلحون. وأن جئنا منك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهلا وسهلا وسلام من الله عليكم أعزائنا وأحباءنا وتاج رؤوسنا وأبطال المجاهدين عزة والكرامة والبطولة.
1: السلام على الصامدين الثابتين الواثقين بنصر الله ووعده لعباده المؤمنين. السلام عليكم يا شعب اليمني العظيم الثابت الواثق بنصر الله. نرحب بكم في هذا الارتباط الإذاعي المباشر المواكب لمعركة التحرير وحدة الأثير في معركة التحرير ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نألم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نعانيه من عدوانهم هم بفضل الله تعالى وبمعونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون وأشد الألم. ألم كبير وألم شديد. الوجع يطالهم في كل مكامن وجعهم.
4: شاعر محمد أحمد مفلح.

شكرا على الله. بسم الله قهر الجبارين.

0: وحدة الأثير في معركة التحرير ولا تهم في افتراء القوم. تستمعون لنا عبر الإذاعات التي تنقل لكم هذا اللقاء كل يوم من الساعة 9:30 وحتى 11:30 ليلا بإذن الله. تستمعون لنا عبر إذاعة الجمهورية اليمنية الإذاعة الأم إذاعة صنعاء على كل الأرض اليمنية.
1: إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية.
0: تستمعون لنا عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.
1: تستمعون إلينا عبر إذاعة صوت الثورة.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تستمعون لنا عبر إذاعة صوت الشعب
1: وعبر إذاعة صوت الأحرار.

تستمعون لنا عبر إذاعة الرسالة وعبر سلسلة من الإذاعات المحلية في المحافظات الأولى إذاعة محافظة رز وعبر الإذاعة المحلية إذاعة البيضاء وعبر الإذاعة المحلية لمحافظة الجوف.

0: يستمعون لنا أيضا عبر إذاعة محافظة إب وعبر إذاعة أفاق. أيها المجاهدون شعبنا اليمني العظيم، ونحن نواكب المعركة لحظة بلحظة، بالحقيقة، بالصدق، بالوعي، بالثبات واستشعار المسؤولية. معكم يا رجال قوتنا المسلحة في كل الجبهات، في كل الوحدات، في كل الخنادق والمتارس. عزيز القاسم، التحية منا جميعا، زميلنا من إذاعة 21 سبتمبر، حياك.
1: حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد الله، وحيا الله جميع المستمعين.
0: سلامت بك سيدي الكريم. الزميل عزيز القاسم من إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة قواتنا المسلحة. عبد الإله حيدرة، نياز الرازحي، عزيز المشامي، سليم الحميدي، محمد الوشلي، وكل العاملين، كل العاملين في الإذاعات المرتبطة مع هذا الأثير الموحد في إذاعة 21 سبتمبر، وإذاعة وطن، وإذاعة صوت الثورة، وإذاعة صوت الشعب، وإذاعة آفاق، وإذاعة صوت الأحرار، وإذاعة الرسالة، وفي الإذاعة المحلية إذاعة تعز والبيضاء والجوف وصعدة وريمة وإب. معكم أيضا إلى جانب الزميل عزيز القاسم عبدالله الحيفي من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.
2: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب، بل كامل له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسرم للمرتزقة وغنائم له الحمد، نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
3: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدون على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة تعز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر،
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت للإسلام، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
5: الله يتبقى في الضوء ولا تعنوا في اتخاذ الضوء.

الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم أخوكم يوسف المداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

0: تترجم قواتنا المسلحة تحذيراتها إلى واقع حتمي مكرسة معادلة التصعيد بالتصعيد.
1: وقد بقيت أرامكو تحت نيران دقيقة لساعات مسقطة جدار التأتيم الذي حاول نظام الرياض فرضه بشتى الطرق،
0: لتكتشف بعدها وكالات الأنباء العالمية جانبا مما حاول العدو إخفاءه.
1: نار ورماد،
0: عجز وإحباط،
1: هذا مشهد الساعات الماضية
0: وهو متواصل لأيام متوالية
1: حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.
0: تلك معادلة ثابتة ترسخها القوة الصاروخية والطيران المسير، وللمساهمين في أرامكو أن يتخلصوا من أسهمهم تفاديا للخسارة.
1: تقدم هذه الرسالة بقالب النصيحة، ولهم أن يتعبوا من الضربات السابقة
0: وأن يتيقنوا من براوة بهو قادم بإذن الله.
1: وقد نجح اليمن بعون الله من تسديد ضربات أصابت المنظومات الدفاعية بالشمل
0: في ظل تساؤلات غربية عن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الرياض للتسليح،
1: وعن أسرار القوة اليمنية، وعن قلق العدو السجوني من التطورات في اليمن.
0: يتزامن ذلك مع تحولات ميدانية على الأرض، على الواقع الحقيقي لا الافتراضي،
1: لتبرز بوضوح تام طبيعة المرحلة المقبلة بملامحها الحاسمة وحدود تصعيد العدو الذي يرتد عليه تنكيلا ثم تنكيل وتطويقا ثم تطويق وضربا إثر ضرب.
0: مع تمكن قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتسديده من فرض معادلات جديدة في مسرح ومسار المواجهة،
1: ولن تتوقف هذه المسيرة التصاعدية إلا بتحقيق النصر الكامل والسعادة كامل الحقوق والسيادة بإذن الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهد من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا يتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خف أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شبهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الثالث من جماد الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت والميتة، الموت الإسرائيل، الموت والميتة، رسم الإسلام، وحدة الأثير، حركة التحريض. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء الهدف.

0: رجال الله في قوتنا المسلحة، إخواننا المجاهدون الأباة الأعزاء الكرماء، يا شعبنا اليمني العظيم، ونحن في المواكبة نضعكم في آخر الأخبار. شركة إيتال الإيطالية للطيران تمديد تعليق الرحلات الجوية من الرياض وإليها حتى 18 من نوفمبر المقبل. رويترز: السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية. محافظ محافظة حضرموت العميد لبنان باراس للمسيرة في ذكرى ثورة اكتوبر. الثورات لها اسبابها، وهذه الاسباب والاهداف دائمة اليوم في المحافظات الجنوبية. محافظ حضرموت لحضرموت خاصة والمحافظات المحتلة ان ينأوا بانفسهم وابنائهم عن الانخراط في صفوف العدو السعودي ومن ورائه البريطاني والامريكي والاسرائيلي. محافظ حضرموت يفترض بالزبيدي ان يتذكر ما فعلت السعودية به قبل عام، وان يعدل مواقفه العدائية تجاه بلده واخوانه في المحافظات الشمالية والجنوبية. في اخر الاخبار، متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية. 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية. متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان السعودي استهدف الأعيان المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون. العدوان الجوي السعودي نفذته طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران. 2323 غارة جوية وصاروخا، هذا الرقم هو إجمالي العدوان السعودي على بلدنا منذ بدء التصعيد. في آخر الأخبار، متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ومحلل معتدي السعودي: أي تبعات جراء استهدافه لجزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة الدولية.
0: إذن متحدث قواتنا المسلحة: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ومحلل معتدي السعودي: أي تبعات جراء عدوان وجراء استهدافه جزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية.
0: في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: 6 شهداء بينهم امرأة وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. قواتنا المسلحة
1: اليمنية استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في
0: الرياض
1: بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
0: إذن هي البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، إخواننا المجاهدين في جميع جبهات العزة والكرامة. قواتنا المسلحة تعلن أنها استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بعون الله.
1: يا ربنا لك الحمد. القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية.
2: يا ربي لك الحمد. ما تسلمني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد،
3: الجلد مخلوب من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.
4: لا تساومني على شغب أمزادي يوم
0: تقايضني بتمزيق. إذن قواتنا المسلحة استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، كما نفذت عملية استهداف
1: لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ بالستية.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن الحصيلة بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة راس العارة والمضاربة.

0: مراسلنا في محافظة صعدة، العدوى السعودي يعتدي بالمدفعية على قرى سكنية في مديريتي شدا وقطابر الحدوديتين.
1: في آخر الأخبار، المسيرة تحصل على وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية تكشف تقييماتها لقيادات المرتزقة في الساحل الغربي قبل دحرها منها. في النفاق،
0: تصنف ولاء طارق عفاش وعمار عفاش للإمارات قبيل عملية طرد التحشيدات من الساحل الغربي.
1: أيضا في الوثائق، طارق عفاش استمر في إدارة عمليات الساحل بتوجيه من أبو ظبي، والدعم الإماراتي لم يتوقف حتى بعد انسحاب القوات الإماراتية. في الوثائق،
0: طارق صالح لا يمتلك حاضنة اجتماعية في تهامة ويتلقى أموالا إماراتية لشراء الولاءات.
1: الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أيضا أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعته سيئة ومرتبط بالإمارات.
0: كما كشفت الوثائق بأن عمار صالح يدير جهازا استخباريا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. وفي الوثائق،
1: عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان. في آخر الأخبار، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قاني: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته واجب التزمنا به منذ عام 1979 وما زلنا ملتزمين به حتى اليوم.
0: كما أكد أن قضية المسجد الأقصى ومواجهة تهديدات الأعداء لطالما كانت في أعلى مستويات حسابات إيران وفي أهمية أولوياتها.
1: في آخر الأخبار، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي: المنطقة تقاوم محاولة إخضاعها أمريكيا وإسرائيل تفشل في استعادة الهيبة المفقودة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد للمسيرة: نحمل الدول التي شاركت في شرم الشيخ مسؤولية استمرار الجرائم في قطاع غزة.
1: نائب الأمين العام لحركة الجهاد: حركتا حماس والجهاد الإسلامي ستدخلان في منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما تم التوافق على أسس جديدة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دور المنظمة اليوم يستخدم لتمرير الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي.
1: في آخر الأخبار، رويترز: تراجع مؤشر الأسهم السعودية 1.7% وأرامكو 1.6% وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي 2% لكل منهما عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران. إذن تراجع مؤشر الأسهم السعودية لأرامكو نقلا عن رويترز وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران.
0: يا ربي لك الحمد،
2: يا ربي لك الحمد.

فيما يتعلق بالشكر على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة. الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك، وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته، فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: نزيد الله حمد وشكر، ما نزيد الله حمد وشكر على هذه الانتصارات، على هذه البشارات، على هذا الثبات، على ما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية، على ما يسطره شعبنا اليمني العظيم بهذه الثقة بالله عز وجل، المعتمد على الله، الواثق بنصره ووعده لعباده المستضعفين.
1: حقا رأينا معجزات، رأيناها رأي العين، لمسناها بالأيدي، عشناها، رأينا الله معنا وفي صفنا وفي صف جيشنا ومؤيدا لنا وناصرا لنا على كل أعدائنا. أخي عبد الله، الآن وخلال هذه الفترة العالم يسأل من هو هذا اليمني؟
0: هذا اليمني،
1: ماذا يملك هذا اليمني؟ لماذا ينتصر دائما هذا اليمني؟ ولماذا ينهزم كل أعداء اليمني؟
0: الثقة بالله، الاعتماد على الله، ونحن وثقنا به واعتمدنا عليه. وها هي سنوات هذا العدوان والحصار الجائر على بلدنا اليمني، اليوم 12 سنة ونحن بثبات واثقين بنصر الله، نحمد الله ونشكره على ما تفضل به علينا من نعمة القيادة، نعمة السيد عبد الملك يحفظه الله، من نعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة التي تعمل على مدار الساعة، تواصل الليل بالنهار والذي خلق. إن رجال الله مستمرين مع هذه البشارات الآن في الأخبار المتداولة، الآن في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، عاجل هناك أنباء تتحدث عزيز والسامعين والمجاهدين وشعبنا اليمني العظيم، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو
1: أكيد أرامكو
0: من الرياض بصاروخ باليستي كما جاء في بيان قواتنا المسلحة، ما أعلنه العميد يحيى سريع الآن في الأخبار المتداولة بفضل من الله. هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو
1: يا ربي
0: في السعودية،
1: لك الحمد.
0: ما قدش أخبار يعني احنا لما نطلع بهم، بس هذه في الأخبار المتداولة فضل من الله،
1: متداولة لكن لا دخان من دون نار،
0: ورجال ربي في قوتنا المسلحة بيواصلوا عملياتهم. ولا تهنوا

عمليات قواتنا المسلحة بفضل من الله مستمرة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم. هناك أيضا إنجازات في استهداف تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة وفي المضاربة بقوة الله. هذا ما أعلن عنه متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع.

0: قواتنا المسلحة بفضل من الله تترجم تحذيراتها وتكرس معادلة التصعيد بالتصعيد. شركة أرامكو في السعودية تحت نيران دقيقة وشلل في منظومات الدفاع الجوي. مصدر عسكري نصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم تفاديا للخسارة خلال الأيام القادمة. أما العمليات ما شاهدناه في مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في ذوباب وإحراق واقتنام عدد من آلياتهم وأسر عدد منهم.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
3: فضل من الله. جيش يمني يقاتل على الجغرافيا اليمنية ويستهدف كل الجغرافيا السعودية بمساحة اكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. نحن امام جيش فريد من نوعه. نحن أمام جيش يمتلك قوات ويمتلك مؤمنين ومجاهدين دل نظيرهم في العالم. نحن أمام جيش لم يبنى لليمن في تاريخ اليمن جيشا بمثله، بمثل رجاله، بمثل مؤمنيه، بمثل مجاهديه، بمثل أبطاله، بمثل عظمائه. ويا ربي لك الحمد.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن استهدافها بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض في قلب عاصمة العدو في أكبر مطاراته بل وعلى مستوى العالم. من جديد قواتنا المسلحة تستهدف بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. قواتنا المسلحة أيضا نفذت عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية، والحصيلة سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى واعتاب عدد من الآليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة والمضاربة.
3: طبعا أخي عبد الله، هذا المطار الرياض مطار يخرج ويأتي إليه 40 مليون مسافر سنوي. هذا المطار مرتبط
0: مع مئة اليوم مع
3: 120 وجهة في العالم.
0: فضل
3: والآن مطار بل طبعا الآن مقلق كما مطار صنعاء.
0: وأرامكو بتحرق،
3: وأرامكو بتحرق
0: مثل ما قالها السيد عبد الملك يحفظه الله في آخر كلمة له. قال الحرائق في السعودية بشكل يومي. فضل من الله. أيضا في آخر الأخبار نضعكم في آخر الأخبار ما وصلنا للتو. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. في آخر الأخبار.
3: نعم، كما أضاف نعبر عن بالغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري.
0: رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي لجوتريش نعبر عن بالغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري. بيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر مخيب للآمال ومنحاز لصالح النظام السعودي.
3: كما أكد الراعي بأنه لا صحة لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن اليمن التي قال فيها بأنه يوجد تهديدات في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب.
0: ما التهديد ما بلا من العدو السعودي الذي استهدف اليوم جزيرة ميون.
3: نعم وأيضا كان بيان مجلس الأمن منحاز، واضح منحاز بأنه وصف ما يحدث في اليمن بأنها حرب يمنية، أراد أن يبرئ السعودية، لذلك كان هذا البيان مهما.
0: غارت العدو السعودي وإرسال تحشيدات طبعاً، هذا الذي يهدد مضيق باب المندب والملاحة الدولية.
3: نعم، كما أضاف الراعي بأنه نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية التخلي عن دورهما الإنساني والأخلاقي طوال 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني.
0: رئيس مجلس النواب لغوتريش، الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة لجميع السفن باستثناء المرتبطة بالعدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار. وحدة الأثير
3: عبر معركة التحرير،
0: منذ البداية
3: العدوان وحدنا
0: وحتى النهاية،
3: ولا تهنوا
4: سنواصل الدفاع عن بلدنا حتى تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية وطرد كل محتل غاصب استباح ثروات الشعب وسفك دماء أبنائه وقيد حرياته في سجونه السرية المظلمة وحاربهم في لقمة العيش بافتعال الأزمات الاقتصادية والتسبب في الغلاء وانعدام الوجود والغذاء.

0: هناك حصيلة على مستوى قيادات في تحشيدات العدو السعودي من يدفع بهم ليكونوا وقودا نيابة عن العدو السعودي الذي حددنا منذ البداية أن غريمنا الأول والأخير هو العدو السعودي. وخاطبنا جميع أبناء شعبنا اليمني ألا ينجروا بالذات الذي يعني اشتراهم المال السعودي. وهنا حصيلة لأسماء قيادات بفضل من الله، أسماء قيادات جحشوا بفضل من الله. الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى، الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى، اللواء الثالث الفرقة الأولى، درع العدو، درع الوطن، ما يسمى بدرع الوطن بفضل من الله. أيضا الصريع التكفيري عدنان عبد الباسط عمر سيف بفضل من الله. الصريع التكفيري عقيل محسن دريع جبهة باب المندب، وما نشره إعلامنا الحربية اليوم مما تم توثيقه في مواجهة تحشيدات العدو السعودي في بوباب، كانت المشاهد أكبر دليل على تعرض تحشيدات العدو السعودي لخسائر فادحة. أيضا الصريع التكفيري فكري الحميدي الصبيحي جبهة باب المندب، الصريع المرتزق محمد الرامسي من قيادات حزب الإفساد في اللواء 22 وجبهة الشقب بتعز العز.
1: أيضا أخي عبد الله، اليوم هناك خبر مهم وخبر خطير نشره الصليب الأحمر. ماذا قال؟ قال بأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات اليمنية تفوق إمكانيات المستشفيات جراء المعارك. طبعا حينما يقول يمنية هو يقصد المناطق المحتلة، حتما
0: صحيح.
1: هو لا يتحدث علينا، هو يتحدث عن تلك المستشفيات، وهذا
0: المناطق المحتلة.
1: حجم الخسائر، المستشفيات لم تعد تستوعب ما يصل إليها من الجرحى ومن القتلى من شتى جبهات
0: تحشيدات العدو السعودي.
1: نعم الحمد لله رب العالمين.
0: لا تقاتلوا بدل الغريم السعودي.
1: أضف إلى ذلك أنه وثيقة قبل أمس خرجت وتتحدث أن السعودية فرضت على المرتزقة ضروري أن يحدثوا إنجاز، ابحثوا عن إنجاز.
0: حتى ما شاهدناها اليوم في مشاهد عندما يعني يرجعوا يتراجعوا تحشيدات العدو السعودي بيجي الطيران يقصفهم.
1: طبعا السعودية قالت اليمنيين يجب أن تحدثوا فرقا في داخل اليمن،
0: ولو يحرقهم العدو السعودي ولو مصر في الصورة.
1: طبعا لأن اليمن فضح السعودية فضيحة، مطار الرياض مغلق
0: فضل من الله.
1: من كان يحلم ولا في الخيال، وخاصة مغلق من قبل من؟ اليمن
0: الذي حاصره من 10 سنة
1: المحاصر، ومن اللي يقول احنا وحنا. لكن هو الله
0: فضل من الله
1: مع المؤمنين، والله مسير المؤمنين، كل انجازاتنا من الله وبتوفيق الله وبتأييد الله.
0: ايضا هناك انسحابات لتحشيدات العدو السعودي من أبناء الجنوب باتجاه عدن، هذا تصرف سليم. يعني إذا وبعوا وعقلوا هذا باهر، لا يكونوا وجود بالنيابة عن العدو السعودي. هناك أنباء تتحدث عن انسحابات تحشيدات العدو السعودي من الجنوبيين باتجاه عدن، هذا تصرف سليم. يبدو أن البعض أدرك أن استمرار الدفع بهم في الزحوفات الانتحارية إلى باب المندب يأتي ضمن مسار ممنهج يقف وراءه حزب الإفساد، الإخوان على ما قالوا الإخوان المسلمين.
1: نعم، ويقف وراءه مجموعة من اليمنيين المفتهنين المكيفين الساكنين حتى في فنادق الرياض
0: وتركيا
1: وفنادق تركيا، وهذا المسكين في الجبهة وهذا المسكين يصرح يقرع رازل لصالح من؟ لصالح من؟ هل لديكم مشروع؟ لديكم قضية؟ لديكم هدف؟ غاية؟ أم هكذا؟ هكذا بالمفتوح. من الحكمة بل ومن الغباء أن يستمر أي مني في صف السعودية؟ لماذا؟ لأن السعودية لا ترى جمال أي مني،
0: ما توفيش مع أحد
1: ولا مع أحد طبعا،
0: زي الأمريكي والصهيوني ما يفهمش أحد، كل أحد يشوف مصلحته،
1: لا يؤمن بشريك، يؤمن بخادم
0: صحيح
1: فقط،
0: يريد من يقاتل بالنيابة فقط لا غير،
1: فقط لا غير، لا يؤمن أن لديه شريك. لذلك إهانة السعودية للمرتزقة، حتى بعض الشرفاء أو بعض من في عرق من الحمية اليمنية ما قدر يصبر، يخبر يتحدث، بعضهم قال يعني إلى حد الضرب، يضرب المرتزقة قيادات، يجي لك خادم سعودي ويضرب قيادات المرتزقة، لكن
0: هم أمريكا وإسرائيل،
1: هم أمريكا وإسرائيل، هم الهوان عليه.
0: طبعا أيضا ما نشرته ما جاء في نشر وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودي الذي كشفت تقييماتها لقيادات المرتزقة. يعني احنا لما بنقول للمنضويين في تحشيدات العدو السعودي من ابناء اليمن من اين ما كانوا، يعني العدو السعودي ما

0: الاقتصادي.
1: ايوه صح انا كنت
0: اشتغل يعني شيء قريب مستوى هذا الاحتكار. لاحظ الولاء الاسم والصفة والمحافظة الولاء
2: معلومة بشكل عام.
0: يا أخي مرتزق معي قد باع اليمن وباع الوطن وباع دينه وشرفه وعرضه وأرضه وكرامته، وهذا السعودي ما يثق فيه حقا. نائب السعودي قد نصح مسلم، ولا يهودي نصح مسلم.
3: كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحرر. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفحها نكشف أن هذه الترويسة التي تظهر لنا الجهة التي نتعامل معها ويظهر لنا اسم جهة سعودية ربما يكشف عنها للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للاستمالة.
4: جميع الغربيين يعرفون اللجنة الخاصة السعودية سيئة الصيت المسؤولة عن إدارة الملف اليمني، لكن اللجنة الدائمة التي تظهر في هذه الوثائق جهة غير معروفة، فما عساها تكون. في هذه الوثيقة تذكر اللجنة الدائمة مقترنة بمسماها الوظيفي اللجنة الدائمة للاستمالة، المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمبيلة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين.
3: طبعا نوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن معلومات ما يجهلها حتى قادة المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالنخا وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئتنا إلى ذلك من التفاصيل.
4: وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق سواء كان عسكريا أو مدنيا. لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد اليمني ترشحه للقبول لدى السعودية.
3: وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدة السعودية في اليمن.
4: من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة قبل قبولهم كقادة للتحشيدات، توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية أو إشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقييد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولا عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%.
3: الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية.

0: هذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%، وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84%. لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن. يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استنارة تقييم الولاء.
1: إذا كانت هذه النتائج قبول
2: فضيحة عالمية للمرتزقة.
3: عبد الله، لكن قبل أن نبدأ في المناقشة وفي في قراءة هذه الأشياء، شوف الشهيد القائد تحدث عن موضوع مهم في الولاء.
2: رضوان الله عليه.
3: سلام الله عليه. قال إذا لم نوالي الله ورسوله والذين آمنوا فسنوالي اليهود والنصارى قطعا وحتما. هذه الوثائق يا عباه يا عباه
2: مراقب
3: الله مستعان على كل يوم
2: 60 ما أقل من 60 مراقب،
3: يعني بمرتزق بمرتزق راس
2: على مستوى القيادات. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: حول القيادات
2: الولاء للسعودية
3: طبعا، مش لا لله ولا الوطن ولا القرآن ولا الدين ولا
2: بالأمس بالأمس العليمي المرتزق العليمي بيتكلم يعني عن ثورة 14 أكتوبر، يعني في في في كلمة ذكر السعودية وكأنه اليوم الوطني للسعودية.
3: عجيب.
2: ما 14 أكتوبر بحر البريطانيين من عدن.
3: وعاد المشكلة إيش يقولوا؟ يقولوا لنا إنه أنتوا بتقدسوا الهاشميين، بتقدسوا السيد عبد الملك. يا أخي
2: قاعد يشرفك في الدنيا،
3: قاعد يشرفني في الدنيا وفي الآخرة.
2: ما شاء الله صوفين.
3: طبعا المحفوف الدب الداشر.
2: ولا هم ليس مليون ولا هم لا لا. ودعوة حراس الجمهورية ما بيش من الخبر خبر، هؤلاء حراس للصهيونية العالمية. لأن السعودي وين إليه هم مجرد أحذية للصهيونية وأخذ الطاغوت والاستكبار العالمي، فهما أحذية الأحذية.
3: طبعا أخطر ما في الوثائق، شوف السعودية دولة غبية غبية، الإمارات دولة خبيثة، يعني دولة الصهاينة. فبدأت السعودية تستفيد من الإمارات. هذه الوثائق والتقييم ما كان لا عند الإماراتيين،
2: خرجوا الخبابين حقهم.
3: طبعا طبعا بدأوا، يعني تلاحظ أن مستوى ولائك لمن للسعودية بند بند بند قديم مع السعودية، بيقاتل مع السعودية وباع الوطن وباع العرض والأرض والشرف، ومع ذلك عادهم يقيموا
2: بيقيموا التقييم
3: طبعا
2: نسبة الولاء وش. يعني مثلا ما كشفته الوثائق طبعا وثائق مختومة وموقعة من وزارة الدفاع السعودية، من وزارة الدفاع السعودية، تقييمات لقيادات المرتزقة وقادة الكتائب والألوية حتى على مستوى طارق عفاش وأخو عمار عفاش.
3: بعدين شوف شو عبد الله قالوا طارق عفاش في الوثيقة، ما قالوا طارق محمد، مش في الاسم، ابصر في طالع الوثيقة بيقول قوات طارق عفاش. هكذا احنا بنقول طارق عفاش احنا احتقار، وهم عادهم يعني ما يقولوا لي طارق محمد صالح، طارق عفاش.
2: وكشفت اعتراف العدو السعودي بانعدام الحاضنة الشعبية لطارق عفاش باتهامه
3: طبعا
2: وإدارته العمليات بتوجيهات وأموال إماراتية لشراء الولاءات. لا بأس أقول سوق قادوا إلى السعودية بزنه
3: طبعا. شوف المعلومات السرية تحدث على أنه هرب بعد السعود، أول من هرب من المخاء السعوديين، بعدهم بأقل من ساعة هرب طارق عفاش، هرب إلى جيبوتي، تواصل مع الإماراتيين، وكان هناك فرقة إماراتية بتنقلها مثل ما نقلت عيدروس، لكن وصلت إليه فرقة سعودية وشلته قصبا من الفندق في جيبوتي، قصبا سحبوه سحب وصاروا بين السعودية، ما خلوا يصير الإمارات إطلاقا هكذا.
2: عملاء أدوات مناديل
3: الأحذية. إذا لبست لك أحذية لما تقطع بعدات قطعت الأحذية هل بتصير تبروزها تعملها في بلواز زجاج ولا ترميها؟
2: هذا الذي بيشتغلوا تحت هذه القيادات العميلة يعني استوعبوا وعقلوا.
3: نحزن عليهم
2: حل لك وتألا بلا
3: نؤلمنا أن نرى يمني يهان.
2: الوثائق طبعا كشفت أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعة السيئة ومرتبط بالإمارات مثل طارق. عمار صالح أيضا مما كشفته الوثائق عمار صالح عفاش يدير جهازا استخباراتيا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. هذا الوثائق الموقعة والمعمدة من قبل وزارة الدفاع السعودية. أيضا مما كشفته الوثائق أن عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان. أدوات لأدوات أيضا. وثائق أيضا صادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أن عمار وأيضا طارق أو ما كشفوا أنه ولائهم للإمارات مش للسعودية.
3: طبعا
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أخي عبد الله وأخواني المستمعين جميعا يعني نحمد الله
2: على نعمة القيادة
3: أن الله نصرنا وأيدنا على هؤلاء دي كانهم بيوما ما قيادة اليمن
2: هم الذي دمروا البلاد
3: يوما ما وهؤلاء يتحكموا في اليمن. انظر
2: ورجعوا ساروا السعودية وقعوا على قتلنا وحصارنا 12 سنة
3: طبعا دي كان اسمهم قادة
2: من يقبل على نفسه
3: وقادة الوطن والوطنية وحماة الجمهورية
2: ولاؤهم ليس لليمن لم يكن لليمن للحظة نحن ما عرفنا أنفسنا.
3: نعم
2: وهؤلاء بيشتغلوا إلا لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية.
3: ثورة 21 سبتمبر ما
2: خلصت اليمن
3: من عاهات طبعا من سيئين ومن يعني عملاء خوانة أرذال
2: واليمن مثل البحر ما تقبل الجيف. في آخر الأخبار مصادر فلسطينية قوات العدو تفجر روبوتا مفخخا في مباني سكنية قرب مفترق السنافور شرق مدينة غزة. أيضا في آخر الأخبار من الحديدة العدو السعودي استهدف بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة. في الحديدة. أيضا هنا أيضا شيء مهم جدا ما يتم تداوله من إشاعات كاذبة نفاها رئيس لجنة شؤون الأسرى. المرتضى ينفي أسر قيادات عسكرية في تعز ويكشف تفاصيل الحادثة. اشتغلوا طبعا المرتزقة وأبواق العدو السعودي ومن إليه ورئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى يكشف ما حدث طبعا في التفاصيل. نفى رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى الأربعاء صحة الأنباء التي تروج لها القوات المدعومة سعوديا بشأن أسر قيادات عسكرية من القوات اليمنية في محافظة تعز من قواتنا المسلحة، حيث أوضح المرتضى في تصريح أن المحتجزين هم موظفون في وزارة الداخلية كانوا في مهمة لترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه في تعز. أشار المرتضى إلى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم. طبعا المرتزقة نشروا أن هؤلاء أسرى من
3: قوات
2: قيادات
3: قيادات
2: ميدانية ومش عارف أيش في قواتنا المسلحة.

0: يعني هو موظفين في مهمة إدارية مش عسكرية.
1: نعم.
0: لتأمين أوضاع السجن المركزي وتأمينه. طبعا أشار رئيس لجنة شؤون الأسرة الأستاذ عبد القادر المرتضى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي، ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم، مؤكدا أن الحديث عن أسر قيادات عسكرية لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الموظفين الذي كانوا في مهمة إدارية من وزارة الداخلية توجهوا إلى السجن المركزي لترتيب أوضاعه وتأمينه عقب سيطرة قواتنا المسلحة عليه، مشيرا إلى أن حوادث مماثلة تتكرر على جبهات مختلفة
1: طبعا،
0: خصوصا في المناطق التي تتداخل فيها خطوط المواجهة مع المدن وتجمعات السكانية. اعتبر المرتضى أن الحادثة لا تمثل نصرا استراتيجيا ولا تغير من واقع المعركة حتى ولو صورها أبواق العدو السعودي، أنه نصر كبير كانوا في مهمة إدارية مش مهمة عسكرية، ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه. اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات. يعني المشاهد التي نشرها إعلامنا الحربي الموثقة في دحر تحشيدات العدو السعودي في ذوبات اليوم وتم نشرها، وأيضا أنت أخبار كمان نوضعكم فيما حدث اليوم مواكب لكل جديد، متهما الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا. يعني بالله عليك مطار الرياض مغلق مغلق معطل معطل واستمرار استهدافه بفضل من الله، اليوم قواتنا المسلحة استهدفته بصاروخ بالستي مغلق مغلق، وأيضا استهداف شريك أرامكو في السعودية، كان هناك في الأخبار المتداولة قبل قليل عن استهداف شركة توزيع أرامكو في جدة. أيضا اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا، ويشتروا ويرفعوا وعليات حربهم داخلية المركزية. طبعا أكثر من 700 أسير. في المقابل قال الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى، قال إن القوات اليمنية قواتنا المسلحة تمكنت خلال المواجهات في جبهات تعز من أسر أكثر من 700 شخص،
1: نعم،
0: بينهم عشرات القيادات العسكرية،
1: نعم،
0: في تعز. وشدد أن قواتنا المسلحة لا ترغب في التباهي بعمليات الأسر،
1: نعم،
0: أخلاق المؤمنين أخلاق المؤمنين وما وصانا به القرآن الكريم ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الأسرى.
1: نعم.
0: قال معنا 700 أسير في جبهات تعز.
1: قال الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: هو بيقول معنا أكثر من 700 أسير بينهم عشرات القيادات العسكرية في جبهات تعز.
1: ما جاء مقاطع فيديوهات
0: لنا. أيوة يعني لو نخرج المخبى نخرج. وشدد أنه يعني بعيدا عن تباهي بعمليات الأسر، صنعاء لا تتباهى، باعتبار أن هذا الملف ذو طبيعة إنسانية
1: طبعا
0: ويتطلب احترام حقوق الأسرى وصون كرامتهم وحمايتهم، بالذات وهؤلاء كانوا في مهمة إدارية وليست مهمة عسكرية، ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه.
1: شوف حتى أيوه. لو أخي عبد الله، حتى ولو هو أسير في جبهة، أولا أخلاق القرآن
0: التعامل أكيد،
1: أخلاق القرآن والقيم، ثاني شيء عادة اليمنيين
0: هؤلاء ما برعوش أحد يا أخي، بيقول لك يعني جبل بضاقة
1: مهما كان، يعني أقل شيء بقي
0: لك بسبب لقبك بسبب لهجتك.
1: لاحظ في الجاهلية، في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام قبل الدين قبل تجي تستجير بواحد، تستسلم عند واحد، خلاص يجيلك
0: أكيد
1: مجار. استسلمت مستحيل قلت لك ولا عذبك، مستحيل
0: هؤلاء ما يعرفوش أحد
1: هؤلاء. لذلك يعني شوف هذا يعكس لنا قدسية المعركة التي نخوضها
0: والنفسية الداعشية التكفيرية والعربية.
1: طبعا هذه عادات غريبة على اليمنيين وكقبيلة
0: والقبيلة اليمنية. صحيح
1: قبيلة تجي قبيلة، لو أنت قاتل أب أي واحد في القبيلة خلاص أنت إنسان مجار ما بش، لكن هؤلاء دخيلين على ثقافتنا.
0: هؤلاء بيحاولوا يقدموا أنه حققوا إنجاز أو نصر ومكاسب إعلامية فقط،
1: خليني
0: يرفعوا معنويات حقهم الدواعش.
1: شوف شوف, شوف. حصل كثير في كثير من الجبهات مثلا كآخرها حجور
0: بتحصل طبيعي
1: بتحصل. لا لا اعتقلوا مجموعة أطباء نزلوا أطباء
0: في مهمة إنسانية
1: قلطوا الطريق وصلوا بين الداعش في حجور عرضوا لهم اليوم بعد عدة أيام وقدر الجيش اليمني هناك دخلوا مباشرة وصل عندهم. هولا عرضهم هذا هو دي بيخلي الجيش اليمني يوصل لهم قطعا،
0: وأي خرج أسرى أسرانا ما
1: أسرانا ما نتركهم ما لا نترك أسرانا في السجون.
0: صحيح
1: سيد حسن
0: صحيح
1: سلام الله عليه.
0: طبعا الأستاذ عبد القادر المرتضى حمل القوات المدعومة سعوديا مسؤولية حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة الأسرى في مدينة تعز والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون والتحقق من سلامتهم ومدى حصولهم على حقوقهم الإنسانية. فلا يدوموناش الأبواق المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي لأنهم بيدورهم عن مصر إعلامي ويغطوا ما يتم الكشف عنه من وثائق ولاءاتهم للسعودية والإمارات قيادات المرتزقة والخونة. فكل شيء واضح، هم اشتغلوا يلهونا وبيبحثوا عن نصر يقدموه حتى ولو نصر إعلامي للعدو السعودي وكل شيء بثمنه.
1: كل شيء بثمنه. أنا نقطة فقط قبل نقابل الفاصل قال واحد من المرتزقات صلب واحد مجاهد كان زميله يعني قال العلني قد ضعفوا عليكم يا الحوثيين.
0: بيكلم المجاهد
1: إذا بدك بيكلم المجاهد إذا بدك تستغل هذا العفو قال قل للعليمي أنا مدكي في بيته
0: فضل من الله.
1: فضل من الله لذلك لا يجوا يستعرضوا علينا يعني حرر الجيش اليمني أكثر من 7,000 كيلومتر وأسر الجيش اليمني أكثر من 7,000.
0: عاد إحنا عنكم السعودي عفوا عاد إحنا عنكم السعودي
1: ما هيك ديك دو حتما
0: فضل من الله
1: حتما

0: شوف ما يقوم به تحشيدات العدو السعودي في تعز، طبعا قبلها هربوا قتلة منهم مثال مشهري من ضمنهم قتلة. شوف شبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. هذا اللي بيعملوه. شوف
1: مش مستغرب.
0: أيوة، هذه الشبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين، منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب، يشتوا يخرجوهم نفس ما فعل العدو السعودي لما يستهدف الإصلاحيات والسجون. بهرلاك فهؤلاء شوف يشتوا يخلقوا فوضى في تعز، يخرجوا القتلوا والمجرمين، وهذا ما عملوه، واليوم يشتوا يغطوا على هكذا. شبكة تعز للحقوق والحريات شوف ما جاء فيها: ندين ونستنكر إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. وثقنا شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين، يخرجوا يخلقوا فوضى ويعتدوا على منازل المواطنين، ويقول لك هم الحوثة
1: طبعا،
0: هكذا هذا ديدنهم وهم معروفين. منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب. شبكة تعز للحقوق والحريات في مقدمة من تم تهريبهم من السجون المتهمون الرئيسيون بقتل افتهان المشجري مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز. شبكة تعز للحقوق والحريات تحشيدات العدو السعودي سارعت إلى إعادة تسليح السجناء المدانين بجرائم إرهابية وجسيمة وتكليفهم بتنفيذ مهام وأعمال إجرامية جديدة. ضحاياهم المدنيين في تعز، ويقول لك هم الحوثيين. شبكة تعز للحقوق والحريات نحمل العدو السعودي وتحشيداته كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن تهريب المجرمين والقتلة وما يترتب على تسليحهم من جرائم.
1: شوف أخي عبد الله، نحن أمام يعني تواصل الإجرام السعودي الإماراتي بحق المواطنين والمدنيين في محافظة تعز، تعز الثقافة وتعز العزة. في بداية العدوان السعودية صدرت الدواعش إلى تعز بعمد، والإمارات زرعت وصدرت الدواعش بقيادة أبو العباس، وكلنا نذكر في بداية العدوان كان تعز ملان دواعش، بعدها تقاتل الداعشي الإماراتي مع الداعشي السعودي، وتم الاتفاق في 2016 على إخراج أبو العباس من تعز وبقيوا دواعش السعودية. الآن تتعرض تعز لمؤامرة أخرى بنشر الدواعش والتكفيريين،
0: وإحنا بنوافي الشعب اليمني العظيم والمجاهدين بالأخبار وبكل ما يتم التوثق منه. شوف مثلا مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر، هم بهكذا أخبار وأكاذيب يشتوا يغطوا على هكذا إنجازات. شوف مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف القوات المدعومة سعودية تحشيدات العدو السعودي وسط معلومات شوف عن تراجع تلك القوات في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. هذا الأخبار الحقيقية.
1: أزيدك من الشعر بيت
0: لسه ما كملت. طبعا قواتنا المسلحة فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديرية الحجرية بريف تعز الجنوبي، وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر خلال الأيام القليلة الماضية. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات في أوساط فصائل القوات تحشيدات العدو السعودي المدعومة سعودية في تعز، إذ يحمل الكثير منها حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية تحديدا. وأفادت مصادر محلية الأربعاء عن مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف تحشيدات العدو السعودي وسط معلومات عن تراجع تلك القوات تحشيدات العدو السعودي في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. كفي غطى وحكم الهزائم بهكذا أكاذيب وشائعات. أما قواتنا المسلحة فقد فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديريات الحجرية بريف تعز الجنوبي وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات بين التمالبين، قال أنت قال وفصائل تحشيدات العدو السعودي، وكلهم بيحملوا حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية.
1: طبعا بالمناسبة في هذه الأيام وخاصة قبل أمس وأمس قيادات من الأخوان هربوا من تعز
0: وإلى مأرب.
1: بمعنى هناك محاولة لإخراج أنفسهم، أسرهم، أموالهم، تهريب زلط، تهريب ممتلكات، ولذلك الخلافات بينهم على أشدها. المبايعة لأنهم في الأول والأخير مرتزقة، ليس لديهم قضية، ليس لديهم مشروع، ليس لديهم، لذلك الأخ بيبيع أخوه حتما.
0: صحيح،
1: من باع اليمن من السعودية سيبيع أخوه.
0: باعوا أنفسهم. أيضا مما يتم ترويجه من أكاذيب وادعاءات، مثلا اليوم العدو السعودي بيقصف شركات الاتصالات ويزعم أن هذا المنشآت المدنية،
1: نعم،
0: أنه بتخدم قواتنا المسلحة أو بتدعم قواتنا المسلحة. والضرب طبعا أكثر من 90 برج، نعم، للاتصالات، قصف واستهداف. هذه الخدمة خدمة مدنية
1: طبعا،
0: شركات اتصالات بتقدم خدمة مدنية لشعبنا اليمني. أما أنه يبرر ويقول لك بيكسفها لأني بتدعم قواتنا المسلحة،
1: بس شوف شوف أخي عبد،
0: من أجل الناس يعرفوا طبعا، من أجل الناس فقط يعرفوا.
1: السعودي بيخدمنا بهذا الأشياء، ليش؟ احنا بنقول المطار السعودي استخدم للطيران الحربي، وحتما
0: قواعد عسكرية.
1: احنا بنقول أرامكو تزود الطائرات السعودية دي بتقصف اليمنيين بروح البترول، وحتما تقصف. الطرقات يستخدمها السعوديين، الاتصالات يستخدمها السعوديين، يعني ما استحلوه في اليمن بنعمله في بلادهم.
0: مشتو لكن عندنا أخلاق المؤمنين. شوف عاد معاهم كهرباء وعاد معاهم مياه، وهذه ما هي من ديدن المؤمنين أقول لك. فهذه منشآت مدنية تقدم خدمات للشعب اليمني ويكسفها العدو، فيعني بنوضح للناس
1: الباب
0: يكون عندهم عرام قوة تحترق وعن كسفة السعودية بإذن الله. نوافي المستمعين عزيز من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعات المحلية والوطنية المرتبطة في وحدة الأثير، وحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية. العدوان وحدنا وحتى النهاية،
1: ولا تهنوا في ابتغاءكم.
0: نوافيكم بآخر الأخبار في حصاد الهدهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم حمود عبد الله الأهنومي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، المنشد عبد السلام الجحوم.
0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. هذا عطل الحيف يحييكم، بسم الله الرحمن الرحيم والأبرز.

وفي الأبرز، رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية تستهدف مطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة والبيئة تدين جرائم طيران العدو ومرتزقة في تعز ومأرب وصعدة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل، وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، أعرب فيها عن استنكاره لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر 2026 واصفا إياه بالمنحاز للنظام السعودي. فند الراعي مزاعم المبعوث الأممي حول وجود تهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا سلامة حركة السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف في إطار معادلة الحصار بالحصار. واستعرضت الرسالة إحصائيات وزارة الصحة بتجاوز الضحايا 60,000 شهيد وجريح ووفاة، أكثر من 1,400,000 مواطن جراء الحصار، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن التخلي عن دورهما الإنساني طوال 12 عاما. أوضحت الرسالة أن التصعيد السعودي الاستباقي ب2500 غارة وصاروخ على مطار صنعاء اضطر اليمن للرد بالمثل، داعية الأمم المتحدة للعدول عن ازدواجية المعايير والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الشامل. أعلنت قواتنا المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وأكدت أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآت النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة. وحذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مشيرة إلى استمرارها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي ذات السياق نصح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ المساهمين في شركة أرامكو التخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وأحراق واقتنام عدة من آلياته وأسر عدد منهم ضمن عملية البأس والتنكيل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أظهرت المشاهد الاستهداف الواسع الذي نفذها
نفذها أبطال قواتنا المسلحة باتجاه مواقع تحشيدات العدو السعودي ودحرهم وتوثيق ضربات متنوعة الأسلحة أدت إلى إعطاب الكثير من الآليات وفرار العناصر ووقوع عديد منهم في الأسر واغتنام آليات عسكرية متنوعة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز، لحج، مأرب، عمران وجزيرة مينيون من خلال طائرات F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. أوضح العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغ 2323 غارة جوية وصاروخا مؤكدا استهداف جزيرة مينيون بالقصف الجوي والصاروخي وأكد أن استهداف جزيرة مينيون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 5 نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنطقة بني عمر بمديرية الشمايتين في محافظة تعز مجددة التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان بتعز. في الحديدة شن طيران العدو السعودي غارة جوية استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة بالتزامن شن طيران العدو 4 غارات على مديرية حريب بمأرب وإصابة 4 أشخاص بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديريات منبه وباقم وقطابر الحدودية بصعدة. على صعيد متصل أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمتين الإرهابيتين اللتين ارتكبهما العدو السعودي ومرتزقته في تعز وصعدة بحق النساء والآمنين والمهاجرين الأفارقة في يوم احتفال الشعب اليمني بعيد ثورة 14 من أكتوبر المجيدة معتبرة إياهما انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين ومطالبة الأمم المتحدة والمفوضية السامية ومجلس الإنسانية الدولي بوقف الصمت المخزي وتوفير الحماية للمدنيين والمهاجرين وعدم إفلات الجناة من العقاب. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى حقيقة شائعات مرتزقة العدو السعودي حول أسر قيادات في القوات المسلحة في محافظة تعز مؤكدا أنه لا صحة لما تروجه أبواق العدو وأشار إلى أن من تم أسرهم هم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه ونظرا لتداخل الجبهات أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة ما تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو وتم محاصرتهم وأسرهم واصفا ما حصل بأنه أمر طبيعي واعتيادي ولا يمثل نصرا استراتيجيا ولفت إلى أن المعركة لا تزال قائمة وأن أبطال القوات المسلحة تمكنوا خلال هذه المواجهة
من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة، محملا مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم. صدرت عدة بيانات عن الأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، أكدت في مجملها على حق الشعب اليمني المشروع في مقاومة أي وجود أجنبي ومواجهة العدوان والحصار بكافة الوسائل واستكمال تحرير كامل التراب الوطني. تمنت البيانات الانتصارات الميدانية الكبرى لقواتنا المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مباركة الضربات النوعية في العمق السعودي. وشددت المكونات على أهمية رص الصفوف ورفض الوصاية والاحتلال، مجددة الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن، ومؤكدة التضامن الثابت مع قضايا الأمة في مقدمتها الشعبان الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. وفيها كشفت وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية حصلت عليها قناة المسيرة عن تقييمات لمرتزقة الساحل الغربي، مؤكدة ارتباط المرتزقين طارق وعمار صالح عفاش المباشر بالإمارات وتلقيهما الدعم منها دون أي حاضنة شعبية. أوضحت الوثائق إدارة عمار عفاش لجهاز أمني تحت إشراف ضابط إماراتي وتورطه في تهريب الأموال والأسلحة للدعم السريع في السودان، ما يسلط الضوء على عمق النفوذ الإماراتي وطبيعة صراعات أجنحة العدوان في المنطقة. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكابه 23 خرقا أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. تركزت الاعتداءات بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتجريف في مدينة غزة ومخيم جباليا وخان يونس ودير البلح ومخيم البريج وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية والمسيرة التابعة للعدو. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا والمساعد السياسي للحرس الثوري العميد يدالله جواني جاهزية القوات المسلحة الإيرانية الحتمية لردع أي تهديد وإفشال حسابات العدو. وأوضح أكرمي أن واشنطن تعاني عزلة استراتيجية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على القوة الناعمة والمعنوية في مواجهة الروايات المعادية. فيما أشار جواني إلى أن تداعيات الحرب غيرت موازين القوى إقليميا ودوليا وتسببت في تراجع النفوذ والإضرار بالقواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا أن التلاحم الشعبي والانتشار الدفاعي الشامل كفيلان بإسقاط الحرب الإدراكية والاقتصادية وتحقيق النصر ختام النشرة. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. قواتنا المسلحة تنفذ بعون الله وتأييده عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.
وزارة الصحة والبيئة تدين الجرائم طيران العدو ومرتزقة في تعز ومأرب وصعدة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشر إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. والتحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، وهي مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. التحية أيضا من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي. ونعود من جديد إلى وحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية وما تهنوا.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أخوكم حسين الجبين.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعين الأكارم في جميع الجغرافيا اليمنية، من الإذاعات الوطنية، من إذاعة صنعاء، ومن كل الإذاعات اليمنية في الأثير الوطني المباشر. الآن نستمع سنكون وإياكم بإذن الله في لقاء صحفي مع مسؤول الوحدة الثقافية مع الأستاذ حسين الجبين.
2: مباشرة مع الهواء معنا في الخط الهاتفي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
3: أبقاكم الله، كيف أنتم وكيف الشباب؟
2: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. كيف المعنويات يا أستاذ حسين؟
3: الحمد لله رب العالمين، والمعنويات عالية بفضل الله بمنته وكرمه، بعونة بألطافة نحمد ونشكر انتصارات عظيمة وكبيرة.
1: يا ربي لك الحمد. قبل أن نسأل عن الحرب الإعلامية ومواجهتها أستاذ حسين، نريد أن نوجه لك هذا السؤال. العالم اليوم والعسكريين والسياسيين وكل المتابعين يسألون ما سر قوة هذا اليمني،
2: وأنت مسؤول الثقافة الجهادية أستاذ حسين الجبين.
3: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، سر انتصارنا هو إيماننا، والسلاح الأقوى والسلاح الفتاك، السلاح الذي نخوض به كل هذه المعارك ونتحرك به في كل مجالات العمل. نثق بالله، نتوكل على الله، نعم المولى ونعم النصير. والإيمان بالله هو الدافع الذي يجعل الإنسان في حالة من الصلابة والقوة والثبات والإرادة فوق ما يتصوره الناس، لأنها تتصل قوته بقوة الله القوي العزيز الخالق. وما حدث من انتصارات عظيمة وتحققت دليلا على عظمة الله وقدرته في جذب الرعب في قلوب أعدائه ونصره لعباده المستضعفين المؤمنين. فهذا سر قوتنا وإيماننا، وعينا، بصيرتنا، ثقافتنا القرآنية، وأننا ننتمي إلى مشروع ومشروع الله الذي أنزل به وحيه من السماء على رسول صلى الله عليه وعلى آله القرآن الكريم، ثقافة القرآن. وأننا نمتلك كأمة مجاهدة مشروع عظيم، ثقافة عالية، مبادئ، قيم، أخلاق، الإسلام الأصيل، ولدينا قيادة عظيمة، قيادة مباركة تسير بنا وفق الخط والنهج القرآني والثقافة القرآنية. هذا سر صمودنا، سر ثباتنا، وسر انتصارنا في كل انتصار.
1: نعم نعم، هو كذلك والحمد لله. لكن أستاذ حسين، نلاحظ أن العدو الصهيوني وأدواته في المنطقة بعد عجزهم عن المواجهة العسكرية وعجزهم في الميدان يتوجهون إلى الحرب الإعلامية،
2: بحيث يصوروا إنجاز هنا أو هناك بأراجيف، بإشاعات، بأكاذيب. مسؤوليتنا اليوم في الإعلام، ما الذي ينبغي علينا أستاذ حسين الجبين وأنت مسؤول الثقافة الجهادية؟
1: نعم، ما الذي ينبغي علي كمجاهد حينما أسمع إعلام العدو وإرياض العدو؟
2: صحيح.
1: كيف يجب أن تكون نفسي كمجاهد ومؤمن بالله؟
3: الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ونحن في إطار ذلك يقول الله لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرة. هذه معركة، من الطبيعي أن نسمع إعلام وأن نسمع إرجاف وأن نسمع تخويف وأن نسمع حملات وحرب نفسية ودعايات وما شابه، لكننا في إطار قول الله سبحانه وتعالى: ولا يخافون لومة لائم. نحن على وعي وعلى بصيرة عالية وعلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. والعدو الذي كان متعنتا مصرا على إجرامه على عدوانه على البلد رغم كل المحاولات تحقيق السلام لبلدنا لتجنيبه الحرب، ولكن العدو المحتل الذي يسعى لخدمة الصهاينة النظام السعودي الذي هو نظام أسس بإرادة صهيونية أسسته بريطانيا، وهي ذاته ذلك النظام الذي سعى لتأسيس الكيان الصهيوني في نفس الزمن في نفس التوقيت. وما أرادوا من هذا النظام المجرم الخبيث يرون عصرنا اليوم إلا هذا الشيء، بأن يكون هو من الأمة يبغي علينا بغير الحد، فقد بغى وتقاع وتجبر وظلم، وهو كما ينفق المليارات بل التريليونات أنفقها على الحرب العالمية.

0: السنوات الأخوانية نراها كذلك أصبحت تلعب هذا الدور، وشرى كثير من الأبواق الإعلامية التي لا شغل لها لا ليل ونهار إلا أن تطبل وأن ترجف وأن تخوف وأن تنشر وأن تعمل، هي بهذا الهدف فقط.
1: نعم نعم أخي أستاذ حسين، الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون. وضوح هذه الرؤية، العالم يسأل حينما يرى المجاهدين ويسمع لقاءة المجاهدين لماذا الرؤية واضحة لدى اليمنيين عن العدو وعن أعمال العدو ومشاريع العدو وعن هزيمة العدو وعن نصر حتمي رباني للمؤمنين، ما سر هذا الوضوح في الرؤية لدى اليمنيين؟
0: والله يا عزيزي الموضوع أكثر من وضوح، لو كان هذا السؤال قبل العدوان ممكن الإنسان يلتبس فيه. اليوم بكل وضوح أنا لا أعتقد أن أحد في العالم يخفى عليه عمالة النظام السعودي لأمريكا، كان هذا علنا جهارا يفتخرون به، شيء يرونه جميلا لهم لا يتسترون عليه، وكذلك ارتباطهم الوثيق بإسرائيل، فهم عبيد للصهاينة بكل وضوح. وكل ما قد جرى وانكشفت يعني انكشفت الأحداث التي مرت والتي مضت والأحداث الحالية بما فيها أحداث فلسطين والعدوان الإسرائيلي القاسم على فلسطين، وقام هذا النظام المجرم بتقديم الدعم المالي للصهاينة، وصنف وهو دائما يصنف المجاهدين في فلسطين بالإرهابيين، ويقوم باعتقال قادتهم واعتقال من يدعو المجاهدين في فلسطين، وبما هو بهذا الوحشية والإجرام، وكذلك على شعبنا اليمن هناك مقارنة مهمة حتى في الإحصائيات ما قام به الكيان الإسرائيلي القاطب من عدوان على قطاع غزة وما قام به النظام المجرم نظام آل سعود على الشعب اليمني بكثافة الغارات تفوض على الصهاينة في هذا المسألة. وفعلا الجرائم هي نفس الجرائم، والمخطط هو نفس المخطط، والمنطق هو نفس المنطق، والعمل هو نفس العمل. ما الذي يختلف آل سعود عن الصهاينة؟ لا شيء، هم من قدموا حتى ستار الكعبة لطقوس شيطانية، وهم من يأتوا بالصهاينة إلى مقدساتنا ويعملوا كل ما عملوا. فكل هذه الجرائم هي واضحة وتتبع أكثر لشعبنا اليمني العزيز، لأنه شعب يتمتع بالحكمة ولديه ثقافة قرآنية عالية تساعده على تقييم الأحداث وتفرز له المواقف، ليس من أولئك الذين قد ارتهنوا وباعوا أنفسهم ولا يحللون ولا يفكرون ولا ينظرون في شيء. فالوضوح وضوح كامل.
2: نعم.
0: اليوم ويجب علينا أن نوضح للعالم بأسره أننا أمة مظلومة مستضعفة، معروف ما فعله بنا النظام السعودي على مدى عقد من الزمن. صحيح. هذا دوركم في الإعلام أن توصلوا هذا الحقيقة للجميع، أن يعرف حتى الأرقام، كثير من الناس لا يعرف كم. عندما يقول النظام السعودي أنه سيقصف مثلا في الأمس المحطة
2: شركة
0: النفط،
2: نعم،
0: وهو قد قصف تكرارا قبل هذا المرة، ولم يبقي شيء في اليمن إلا واستهدفه.
2: وهذا من فشل، هذا يترجم فشل العدو.
0: حتى في تلك الحالة،
2: نعم،
0: التي لم يرى فيها أهداف، قد أكمل قصف المنشآت، قصف المصانع، قصف المطارات، الموانئ، قصف كل البنية التحتية، قصف الأسواق الكبيرة، كان في الأخير ينظر حتى للمساجد وصامع المساجد لاستهدافها.
2: نعم.
0: وجد صالات الأعراس هكذا لم يبقي شيء، وكأن أنه مخول بالقضاء على كل شيء في البلد بما فيها حتى المواقع الأثرية القديمة جدا والتي هي في رؤوس الجبال فحجها هناك.
2: أستاذ حسين الجبيل، وأنت مسؤول الثقافة الجهادية، ما هي طبعا لأنه الوقت أدركنا، وباختصار رسالتك للمجاهدين، وأيضا هي فرصة أن توصل رسالة لأهلنا في تعز وللمغرري بهم.
0: رسالتنا لأخوتنا المجاهدين سواء في جبهات تعز ولا في بقية الجبهات،
2: في الجبهات
0: في مارب، في جبهات حرب ميدي وفي غيرها من الجبهات، يا قول الله سبحانه وتعالى بعنوان هذا البرنامج: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، النصر حليفكم والله معكم وهو خير المعين خير المولى. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن عملياتنا تمادت وفق الله فيما مضى، أنها كذلك فيما بقي ستحقق النصر الكامل بإذن الله تعالى، لا أن نصل إلى الخلاص لشعبنا من الاحتلال وأن نوصله إلى مرحلة يعيش فيها أمنا وسلاما وعزة بعيدا عن الوصايا بإذن الله، أن يتحرر هذا البلد. وكما أن رسالتنا لإخواننا في تعز من المناطق التي تحررت وطردت منها التحشيدات السعودية، هذه المناطق وفعلا لاحظنا فيهم وعرفنا منهم أنهم أناس أعزاء بكل ما تعني الكلمة وكرماء، ولمسهم أنهم كل ما كانوا قد سمعوا عن أن المجاهدين كذا أو كذا، بل لهم العكس، وأن الأمة التي لن تنمي إلى أمة واحدة، وفعلا هذا ما تحدد. فلهم منا كل التحية والتقدير، هم بفضل تعاون واهتمامهم تحققت هذا الانتصارات، وهم فعلا قد وصلوا إلى
2: نعم
0: أن هؤلاء المرتزقة هم عملاء فقط لا أقل ولا أكثر، وأن الصعاب وأن نكون في شعبنا أحرارا.
2: هي فرصة الدعاء للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك السيد حسين الجبيل، وأنت مسؤول الثقافة الجهادية، نختم بدعائك متوسلين بالفاتحة أيضا وسورة الإخلاص بالنصر. تفضل أستاذ حسين.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن ينصرنا بنصره، وأن يكتب لنا ولجميع المجاهدين في محور المقاومة، أن يكتب لنا النصر والتأييد والعون والسداد، وأن يثبت الأقدام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى وأن يرحم الشهداء الأبرار، أن يعلي مقامهم ويرفع درجاتهم ويوفقنا لما وفقهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا سيدنا وقائدنا وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك ويدمر هؤلاء الأعداء دين أمريكا وإسرائيل وآل سعود ومحلهم وحالفهم، أن يجعل كيدهم في تضليل ومكرهم إلى بوار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نتوسل بالفاتحة وسورة الإخلاص يا الله بنية النصر وتثبيتا للمجاهدين في جبهات العزة والكرامة والحرية، رحمة للشهداء شفاء للجرحى وفكاكا للأسرى يا الله يا الله، وأن يحفظ لنا السيد عبد الملك يا الله ويثبت أقدامنا. نتوسل بالفاتحة وسورة الإخلاص بإخلاص أثابكم الله. التحية لوحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كل يوم من 9:30 وحتى 11:30 عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعات الجهادية والوطنية والإذاعة المحلية، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وإذاعة 21 سبتمبر، إذاعة القوات المسلحة، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وأيضا إذاعة صوت الثورة، وإذاعة صوت الشعب وصوت الأحرار وإذاعة الرسالة والإذاعة المحلية إذاعة تعز، إذاعة البيضاء، إذاعة الجوف، إذاعة صعدة، إذاعة الريمة، إذاعة أب، وأيضا إذاعة آفاق. تحية لكل طاقمنا المجاهد، تحية للعزيز عبد الإله حيدرة ولكل العاملين في هذا الجهد الإذاعي الأثيري الجهادي وعيا وثباتا. تحية أيضا لك زميلي عزيز القاسم من إذاعة 21 سبتمبر، وهي لكل الزملاء نياز الرازحي، سليم الحميدي، مجيد المشامي،
1: وأيضا التحية الكبيرة منا جميعا لمجاهدينا في جميع
2: الجبهات،
1: القوى الصاروخية، الطيران المسير، الأمنيين، رجال الجبهات، كل المؤمنين والمجاهدين في اليمن، لهم منا أجمل التحية، ولقيادتنا الثورية والسياسية.
2: هي لكل شعبنا اليمني الصامد الواثق بنصر الله، لكل مجاهدينا أينما كانوا في كل الوحدات العسكرية، في كل مترس، في كل خندق، سلام الله عليكم أجمعين. أيضا نحن في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وإذاعة سام أف أم، وإذاعة وطن، ولمن يريد أن يستمر معنا نحن نواكب المعركة حتى الرابعة فجرا بكل جديد. وفي هذه الليلة الأربعاء الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي بالثبات بالوعي واستشعار المسؤولية والإنفاق، والمجاهد مع الله.

0: وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحصل معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون المجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر وكلما طغى أكثر وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم من الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين أن لا يشعروا بالوهم، أن لا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا، كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير، كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول إن تعودوا أنتم الأعداء، نعد من الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله الجهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، ومعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فمع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
1: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجود، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: المشاعر الناس كان مفزر على باب المنجب الكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. العسكريات النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقيام 38 لواء عسكريا، وقتل وعسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والجهد إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
2: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

عاجل عاجل عاجل. الخارجية النيوزلندية لرعاياها تدعو رعاياها في السعودية لا تسافروا إلى السعودية، ما عندهم حجة. الخارجية النيوزلندية تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية.

0: كانت من الوزارة الخارجية النيوزيلندية وهي بتحضر رعاياها من السفر إلى السعودية، كانت على الضيف أيضا أنه إذا به نيوزيلندي مع أسهم في شركة أرامكو يسحبها قبل ما يسحبوها لهم. إنه يستثمر ما جاء في بيانات قواتنا المسلحة. بيانات العاجل الخارجية النيوزيلندية تدعو رعاياها وتقول لهم لا تسافروا إلى السعودية. الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي كل أربعاء برعاية المجاهد معوا. أخبرني الزملاء في إذاعة سام أفهم أنهم سيكونوا مرتبطين معنا أثيريا إذاعيا حتى الفجر. يا حيا بهم أهلا وسهلا، سنواكب كل جديد في المستجدات في القراءات وإنتاج المستمعين مستمعي إذاعة سمعاء في الصادقون مع الله.
1: عشنا أحرارا وكراما.

0: دكتورة عريب أبو صالح نابلس فلسطين المحتلة.
1: أيقونة شعب الأنصار.
0: والدتنا أم طه. محمد الوشلي. مجيد المشامي. سليم الحليدي. يونس جغمان. إخراجا إذاعيا نياز الرازحي. التحية أيضا من الزملاء في إذاعة سام أتاه.

عاجل معز عامل عاجل بنفس المكان عاجل نقلا عن رويترز في الخبر العاجل. السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية. رويترز في العاجل السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية. بعد معاهم مكة والمدينة يرجعون الإسلام. والكاف الأعظم والخارجية النيوزيلندية قبل قليل تقول لرعاياها في السعودية لا تسافروا إلى السعودية إلا ونشهد لا يسافروش.

اخي اليمنيين، اختي اليمنية، صدق او لا تصدق ان العدو السعودي ومرتزقته يعانون من شحة المعنويات لدرجة انهم يلقبون عن المعنويات حتى في الصخور السماء فلا يجدون سوى المسجد.

0: تصدق او لا تصدق اخي اليمنية اختي اليمنية، انني كنت اتوقع كنت اظن انه بعد الكذب حق ترامب اكبر كذبة في العالم. امس اكتشفت ان هناك ثلاثة انواع من الكذابين. هؤلاء ما بش بعد الكذب حقهم يعني يمر حنان يكذبوا كذب فظيع. سجلوا عندكم الكافر المجرم الصهيوني ترامب، قيل الطاغوت والاستكبار العالمي، هذا النوع الأول. النوع الثاني اليهود، قتلة الأنبياء، هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهم أحذية اليهودي والأمريكي السعودي، كذب غير طبيعي، زادوا على اليهودي وعلى ترامب شخصيا. إشاعات أكاذيب، هذا ما يفعله العدو السعودي راجيف. إشاعات، البحث عن مصر ولو في خزقية الحنش، لأن الحنش يسلب شعر رأسه يبصر السعودي قباله وهو بيدور في خزقية الحنش، عن أكاذيب، عن صناعة الوهم، التزييف، لأن ظننا الحنش. فهؤلاء ثلاثة أنواع، سعودي يهودي أمريكي، وما لم يحققه في الجبهات العسكرية يريد أن يحققه العدو السعودي بالكذب والتزييف والتدليس والإرجاف والشائعات. الثبات، الجهاد الجهاد، البصيرة البصيرة، الوفاة تغير، عهد الأحرار باقي، وعيا وثباتا واستشعارا للمسؤولية مع المؤمنين بكل كموم الكموم.
1: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سلا، سخي على الحق واحذر رومت النفس وهواها، وان عرفت من تكفاه تتركه واحذر تشلاه. البشر واجب عليها تتجرف في حقاه.

أكثر ما هو مؤلم لي شخصيا. والكل حر والكل ثابت والكل واثق بنصر الله بأمانة. وسأل الطارف الذي عندهم وعي وعارفين للعدو مشاهد يوم أمس عندما استهدف العدو السعودي بالقصف والغارات شركة النفط صدقوا بالله أنهم هرعوا إلى محطات البترول ومحطات الغاز قبل الغارات على شركة النفط صدقوا بالله وعملوا زحمة وربكة ما نعرف هؤلاء. وأنا متأكد أن كل من طوبر أو الأغلب ما أقول كل من طوبر الأغلب معظمهم معاهم ما يكفيهم في سياراتهم بس نقول الخفقة نقول ما نقول قلة وعي 12 سنة يا ذاك عيب علي ان ما اقول قلة وعي عندهم تصدق بالله الذي هرعوا الى محطات تعبئة الوقود البعض خرجوا من منازلهم بدبابة الغاز يا عيباه يا عيباه. واقول لكم والله يعني من روج ولا كيف تكون طوابير امام المحطات قبل القصف قبل الغارات. هناك بيننا من لا يزال ينجر وراء الاشاعات والاكاذيب. واذا قلت لكم ان بيننا رجل او امرأة منافق او منافقة حتى او حتى قاصري الوعي مصدق للاعلام السعودي الذي قال انه عمل عملية انزال في صنعاء وان محمد علي الحوثي محتجز في السعودية تصدقوا بالله ان بالناس في راسهم هذا الشيء وهذا ما تسمى يقول الخفقنة مخفقن. لهذا الذي امس طوبروا والله انهم الا الذي معه مثلا بسعف زوجة على اولاد ما بش مع البترول في السيارة مع حالة اسعاف مع كذا يعني انا كنت اتوقع مثلا انه يكون امام المحطات سيارات اسعاف المستشفيات الحكومية الخاصة عذرهم معاهم لكن هكذا هو خاضي البعض ما يعلمش مش هو عالم هو ان البعض دخل في طوابير محطات السيارات يوم امس والله ما لعبه صدقوا بالله تصلي واحد منهم منهم خف قنين يا اخو عبد الله ولا ما في جيبي ريال قلت ما بالسلامة قال انا مدوبر في المحطة قالوا ازمة قلت ما قال والله ما لي علم خطيط والسيارات مدوبرات اذا انت قدر ترسل لي ضرب اعطي السيارة قلت وكم قال والله في انا الصدبة قلت لا اول حاجة والله ما معي ريال ثانيا نص دبي يا خبير اضوي بها للبيت وخلي الباقي للاحتياج الضروري قال لي يعني ما في معك ضرب قلت له بين حاكيك ما دام عاد باقي معك نص دبه ضوي السياره للبيت وخلي هذا الشيء الضروري لا بمرض لا بكذا لا به قلت لي عندك علم مثلا انه مثلا حد حاكاك قال قالوا قلت كيف قالوا قال يا اخي خبيت وين دوبرين دخلت في الطاولة على طول قلت له هذا قد مرض فيك لا حول ولا قوة الا بالله لو بيطوبروا على عزك الله وهو قال لا انت بال لا تغلطش قلت يعني ما هو بعض الناس لا حول ولا قوة الا بالله 12 سنة وما قد وصلش الوعي 12 سنة ما قد استوعبش مجرد طوابير تخدم العدو لأن هناك من جير هذه الشائعة ونشرها
وبأكبر يعني ما أقول لكم في الواتس في مجموعات الواتس والتليجرام لأنه المنافقين والمنافقات ما زالوا بيشتغلوا بيننا وبيدوروا يصنعوا مشهد مصر للعدو. وفينه في العاصمة صنعاء الصمود والثبات رغم أنه أمس المعادلة ثانية. العدو السعودي قال بقى يستهدف شركة النفط، حذرته قواتنا المسلحة من خلال المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، قال عرض عليكم ونضربكم في الظهران مجر أرامكو الرئيسي في الظهران شرق السعودية ومدار الرياض وأرامكو في الرياض في العاصمة، وقال لهم فارغات مخازن شركة النفط فارغة ولا يوجد لكم يعني هدف يستدعي كده. بيقول لهم بيوضح لهم وهو قاموا يدوروا في المحطات

طبعا يوم أمس السعودية افتضحت بفضل من الله، افتضحت السعودية. من هنا سعودي بتحذر، كان يحذر اليهودي، وإذا سلكت هذا النهج العدو السعودي فهو بيسلك مسلك العدو الصهيوني بكل التفاصيل، بكل التفاصيل. افتضحت يوم أمس السعودية رغم أنه بتقول ما هو ما بيكشف، قالوا طائرات العليمي على قولتهم الجيش الوطني، لكن أمس إعلان العدو السعودي أنه سيستهدف مخازن شركة النفط في الصباحة فضحه الله، وهو مفضوح من قبل ومن بعد، من يوم أسقطنا طائرته F-15 هو مفضوح. بس العدو السعودي هو بيكذب له وما يصدق حكى هالكذب. المشكلة من الشيء في العدو السعودي، المشكلة أن هناك من بيصدق إعلام العدو السعودي. يعتبر إنجاز العدو السعودي مجرد ظهور الطوابير أمام محطات تعبئة الوقود، هذا إنجاز العدو السعودي. يعني هناك من بيصدق قنوات العدو، هناك من بيصدق قنوات الحدث، هناك من بيصدق تركيا الملكي، رغم ان شركة النفط قالت ما بش داعي ونزلت حينها وقالت ما بش داعي والدنيا سلامات والمحطات ملان بترول وما بش داعي لأي، بس ما نقول لهم خذ قرن يا اخي الباب مشي داري، مشي داري بسرهم بيدوبروا على طول اي مشهد اي شيء يخدم العدو، ومعانا اعداء داخلين ما بندور لنا شدر وداوية، لا والله، وانما بعد 12 سنة، بعد 12 سنة وتصدق قناة العربية والحدث ونادق العدو السعودي. طبعا قبل الساعة 12 والمحطات فاضية ولا عاد خاطي، أمان لو أنا رئيس جمهورية عند الظاهرين ما جفعال، والحمد لله أن أنا مش رئيس جمهورية. كل الذي طوبروا شاكت أرجلهم، كيف لو أنا إحنا بنقول لك لو أنا رئيس وقطع أيديهم وقطع نخرهم، بالذات إذا قد شميت في نخرهم شم بترو، صدقني لا تلتص نخرهم وأذانهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 12 سنة وتصدق قناة العربية والحداث ونادق العدو السعودي، بتقول لك شركة النفط اليمنية لا داعي، الدنيا سلامات، لا تفتعلوش أزمة وتطوبروا، لا تصدقوش العدو، والبعض تماشى مع العدو، والسعودي عنده مصدق أكثر من شركة النفط. ما هذا الخفقنة؟ والحمد لله ما نشر إيس ولا كنت قطع نخرهم، ما لك أنت. في الأمانة والأمانة ما زال بيننا من يخدم العدو بقصة أو بدون قصد، بخبالة ولا ما عدش أقولش، يا رجل تقلع الله ما عشر سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين يا أخي، خلاص ناهي عندنا أزمة بدروسك، أول ما أتفعل بالبترول جاء عاد، والمشكلة إنهم يخرجوا الزلط من عرض الحجر. بنقول لكم يتطينوا هذين، البعض يتطين هذين ويجأ إلى الدين ويطلب الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، البعض برهن تلفوناته

0: بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة
1: والله على طول على مخد جرين
0: بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة يا قوة الله يا قوة الله لا يشغلنا جو مدبرين مفتعلي الأزمات وقاسري الوعي الجهاد الجهاد البصيرة البصيرة البشارة البشارة البشارة البشارة يا شعب الثبات يا شعب الإيمان والحكمة المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العنيدة يا سريع بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة بشارة

تسلح اليمنيون بفضل الله وعونه وتأييده قبل سجدا بإذن الله. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة، العميد يحيى سريع، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله قبل قليل من استهداف

وتم استهداف محافظة صعدة بصاروخ ارض جبل، وتمت اصابتها اصابة مباشرة. العميد يحيى سريع يقول هي مهربة للسقوط. يا الله سدد، يا الله سدد.

0: البشر البشر من بعد F-15 الآن في الطريق بإذن الله بعد إصابتها إصابة مباشرة. متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سرية تم استهداف طائرة حربية سعودية نوى تايفون في أجواء محافظة صعبة بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. فينك الحمد، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نبضات الله طائرات تهوي الجو ترحبا بالعذاب الواصب
0: وبأجل سماء يمن ليست للنزهة من بعد 15
1: تبنح
0: ليس معنى
1: يدوي واليوم
0: هم من
1: تطريق
0: يبدأ.

إذا في البشارة، في البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، أيها المجاهدون في جبهات العزة والكرامة والحرية، يا شعب أبي جبريل العميد يحيى سريع، تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية للعدو السعودي نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو. الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وبشارة استخباراتية أيضا. الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرّة.

0: عجل عجل
1: محمية سلاحكم ينهار
0: عجل
1: قواتنا قوية ستخطف الأبصار.
0: السفارة الأسترالية لدى السعودية تدعو مواطنيها عقب التهديدات اليمنية إلى عدم الاقتراب من منشآت النفط في مختلف أنحاء السعودية. قالوا لهم يخرجوا من عند الشعمينة.

0: الأخبار العاجلة. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء.
1: وصنعاء محمية بياسين، محمية بالثقة بالله، محمية بالوعي، محمية بالجهاد.
2: وعن اكسفا السعودية، وعن اكسفا السعودية، وستحرق السعودية وارمكو بإذن الله.

طبعا فشل العدو السعودي ودفاعاته الجوية في اعتراض صواريخنا ومسيراتنا بفضل من الله الذي بتحرقها السعودية يوميا. ومطار الرياض مغلق مغلق وأرامكو تحترق بفضل من الله. بعد هذا الإنجاز ما مع السعودي إلا يجي يغطي يشتي يغطي دفاعاتنا الجوية بفضل من الله. استهدفت طائرة حربية نوع تيتون في أجواء محافظة صعدة وتم إصابتها إصابة مباشرة وقد تسقط. العميد يحيى سريع العميد يحيى سريع قال وقد تسقط وهذا إنجاز من بعد إب 15. دفاعاتنا الجوية قبل قليل تصيب طائرة حربية العدو السعودي نوع تيتون وإصابتها إصابة مباشرة وقد تسقط وهي معرضة للسقوط. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة فالسعودي يجي يغطي على إنجازك بأيش؟ يا أما بالغارات يا أما بالإشاعات ما بيش غيره. ومش إحنا مش إحنا الذي بنتكلم عن فشل الدفاعات الجوية للعدو السعودي. العالم بكرة بيفضح السعوديه.

0: التحضيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. يقول السعودي بيدور له صناعة نصر من الوهم، من الفشل، من العجز، من الإحباط. العالم كله يتخلى عن السعودية، حتى أقرب حلفاء، حتى الأمريكي. ترامب قال بعينه تخابت ذا الحين، مش فاضي. قال محمد بن سلمان قال معينه تخابت ذا الحين، مش وقتك. تحضيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. فرضت التطورات العسكرية المتسارعة واستهداف البنية التحتية للمطارات في العمق السعودي واقعا طارئا. فقد أصدرت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي FEE وجهات دولية أخرى إشعارات عاجلة لشركات الطيران لتجنب مسارات محددة في الأجواء الإقليمية. جاءت هذه الإجراءات مباشرة على وقع الهجمات الأخيرة التي تعرض لها مطار خالد بالرياض ومحيط المنشآت الحيوية، ما أدى لتعليق العمليات التشغيلية وتمديد إغلاق المرافق ووضع سلامة الطيران المدني أمام اختبارات قاسية. وقبل قليل العميد يحيى سريع استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة، وتم إصابتها إصابة مباشرة. وقد تسقط في أي لحظة. تركت هذه التحذيرات أثرا مباشرا وموجعا على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، حيث سارعت كبرى الشركات لتعليق رحلاتها أو إعادة رسم مسارات بديلة لتجنب الأجواء المتخمة بالمخاطر. المتخمة يعني الشابعة، ملان مخاطر. أجواء سعودية مليئة بالمخاطر. هذا التغيير القسري ضاعف من تكاليف التشغيل وأوقات الرحلات، تسبب في ارتباك واسع لحركة الشحن الجوي ونقل البضائع، فضلا عن قفزات حادة في أقصاد التأمين ضد المخاطر الحربية. تمتد هذه التداعيات لتضرب في عمق طموحات التحول اللوجستي والسياحي، إذ إن اهتزاز الثقة بسلامة الأجواء يهدد المزايا التنافسية لقطاع النقل ويدفع الاقتصاد المحلي السعودي نحو كلفة باهظة لإعادة ترميم الثقة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والأفراد بمعزل عن ارتدادات الصراع المستعر. تحذيرات الفيدرالية الأمريكية، شلل الملاحة الجوية السعودية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. الرياض معزولة عن العالم فضلا من الله، مش إلا الرياض وباقي الباقي.
1: يا جالس ذهب زبال وذا الحي حيب سربتين وذا الحي عاشي وذا الحي عرفوا كلها يا خمسة قد سنة الأوبا.

0: أدنى العاجل متحدث قواتنا المسلح العميد يحيى سريع. تم استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. تحطم الصواريخ والمسيرات بوصلين بفضل من الله.
1: شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع المتقدم في المواجهة والتصدي الفقال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف. السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي اتجه اتجاها غبيا بكل ما تعني الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.
0: فضل من الله، فضل من الله. البشارة التي زفها متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع. مع الآية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

0: بنك قواتنا المسلحة أقسم بالله أنه لهناها لهناها. جاوب رب مخازن شركة النفط العضو السعودي تكسفل نفسه يدمر الدمر ما به عبد الملك بس أنت الكفر بس ويتنا معاك عيد الله يا سيدي عبد الملك وابنكم بحاجة قسما بالله والله وبالله وطالله ان قواتنا المسلحة ما قد استخدموا كل ما معهم عد بما يأصف السعودي ومنه والله وبالله وطالله ما قد تخلناش مرحلة المفاجآت ما قد تخلناش مرحلة المفاجآت.
1: الحرب شدت صواريخنا
0: ورسالة مجاهدي قوتنا الصاروخية لشعبنا اليمني العظيم حملونا إيصالها. قالوا لكم يا شعبنا اليمني العظيم أيها البادل المضحي الصابر المجاهد المنفق وإحنا بنسلمها الإنفاق. قالوا بشروا الشعب اليمني قلوا لهم يبشروا بعزهم للمستشعرين لمسؤوليتهم للمنطقين البادلين الواثقين بنصر الله. طائرة مع طيفن متحدث قواتنا المسلحة استهدفنا طائرة حربية سعودية مع طيفن بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط في البشارات من مواقع عالمية. أزمة الدفاعات الجوية السعودية تحقيقات طارئة لاحتواء الثغرات في العمق الاستراتيجي.

عن تجارات مع بشارة إسقاط استهداف طائرة نجد إسقاط بتحرك قواتنا المسلحة استهدفنا طائرة حربية سعودية نوع تيفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط. والحين المرتزقة والخونة والعملاء دحين انشروا أخبار تم استهداف القيادي الفلاني قتل يا اخي ما فيها يقتل على الطلاح الحيفي. انا شخصيا لله وفي سبيل الله ما قال السيد عبد الملك وبنفوس طيبة ايوه ما فيها المعركة مستمرة يرجف العدو وما يخلق ايوه ما تسو. اما المقاعنة المقاعين الذي يدخلت بطيء ومقاعي هذا ما فعله يا اخي ما فعله هذا الوعي الواعي البصيرة الجهاد العدو السعودي فاشل على كل المستويات بصرتوا مشاهد الاعلام الحربي وهم بيذكروا بأبا التم في بباب لتحشيدات العدو السعودي قواتق تنسحب اليوم هذه قالوا قوات العمالقة لأنهم طلعوا ضدهم ناس فضل الله إذا احتكموا للعقل تنقل لهم غريمنا السعودي غريمنا السعودي لا تكونوش وقود للعدو السعودي ويدفع بكم إلى الجبهات لتقاتلوا بالنيابة عنه. أما الذي بيصدق الأراجف والإشاعات هذا حمار بن حمار والله 12 سنة يا رجال مالك كده احنا بنفعل عملية قلب مفتوح والله ساعة تنافر حق القلب بنفعل عمليات قلب مفتوح قواتنا المسلحة بنقول لكم بيبشروكم بيقول لكم ابشروا يا شعبنا اليمني العظيم من المستشعرين لمسؤوليتهم بالإنتاج بالدعم والإسناد بالوعي بالجهاد بالتعبئة العامة وترجع في الأخير تدور في محطة بترول يصير الصمود حق 12 سنة سعمايش خوبة من الناس ما لك أين الوعي أين الثبات أين استجاب الله عز وجل لطف الله ورعاية لنا على مدى 12 سنة وفي الأخير تخرج الطوبر قبال محطة يا عارة تخرج وانت محمل التبت الغاز ما وبز التبو سريب يعبي هذاك سعر لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس عنده هكذا مدري كيف نفس الصغيرة صادق ما تأجى ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أن الذي ما بشمعه غاز وخرج يملي غاز طبيعي والله خرج يملي بترول وما بشمعه طبيعي لكن الذي لبصر طابور ينبع ولو بيطوبروا على أبو ملحق وأبو عودي لا ينبع يطوبر معاهم من بيخدم هذا؟ بيخدم أبو عودي ولا أبو ملعقة؟ من بيخدم؟ بس كلامنا واضح ما بنغلطش على حد. وهذا قال السيد عبد الملك وسنقدم التضحيات وبنفوس طيبة يعني يستشهد منا من استشهد. المعركة فيها تضحية المعركة ما يعرفش فيها فهنة وأنس وحراس وراحة ما فيها معاناة فيها بدء فيها ثقة بالله فيها توكل على الله فيها عطاء فيها تضحية يتي واحد راسه لله وفي سبيل الله بنواجه العالم علينا حرب كونية يا شعبنا اليمني علينا حرب كونية مش إلا السعودية العالم كله كونية. وقبل قليل متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع بيقول لكم استهدفنا طائرة حربية سعودية نوع تيفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط. مش هذا وبس العميد يحيى سريع قال الطائرة الحربية السعودية أقلعت من قاعدة الطائف وتم استهدافها في أجواء محافظة صعدة. يعني بيبشرنا إنجاز للدفاعات الجوية وهي معرضة للسقوط إصابة مباشرة ها
ومنين طلعت؟ أقلعت من الطائف، من قاعدة الطائف. يقول بنستهدف مكة والله مصورها. الواعي الواعي الواعي، فالذي لعب صموده هذا حمار بن حمار كيف ما كان. الصوت ما مش احلام انه والوضوء والصراحة وبن الجمال والوسط، ما نخبيش على احد. السعودية في حال ورثالها وتجي تصدق اشاعة ارجاف بيخدم العدو، بيخدم العدو. انا الثبات، انا الواعي. فانا اقول لك يقولوا اننا استشهد مع الله في سبيل الله. هل أدت هي المعركة الإعلامية وأتنهار؟ ما لك أكثر ثبات وأكثر وعي وأكثر استمرارية بإذن الله. ومن أنا حتى يعني حتى لو استشهد، من أنا أصلا؟ بيقدمون الناس رؤوسهم مستوعب، وأنت تقدم رأسك عازب نص دب بثلو. عادم اي دوبر في السعودية، ما اي دوبر سامحنا على خمسة لتر وعجر لتر، يشتينا لنا صالون خمسة دبيب بترول. وعي دوبرو وعن اصفى الرياض وعن عط المطارات ومقاطعة العسكرية وعن فوعة تحرك هيا ماكسي.

مطارات نجران وجيزان وعسير مغلقة. أرامكو تم إحراقها بفضل من الله. خطوط خط شرق غرب الذي بنقول من شرق السعودية إلى غرب السعودية في ينبع معطل. هزائم السعودية نكراء. بتبصروا مشاهد الإعلام الحربي الذي بيبثها كل يوم، وتخرج الطوبر عند محطة بترول تصدق إشاعة كاذبة هنا أو هناك، ما لك يرهصك قصف أو غارة أو كذا. يا أخي إحنا حتى الله، إحنا لله وفي سبيل الله. 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين بصرت مشاهد والله أشد بأسا وأشد تنكيلة في الساحل الغربي. بصرت خسائر السعودية بصرت المدرعات بصرت السلاح بصرت ما سطره رجال الله، وتجي لك إشاعة قبضوا علي القيادة وكذب كذب على القائد الحوثي في ترس. نزلوا في مهمة يرتبوا أوضاع السجن المركزي في ترس، غلط في الطريق. بتصريح رسمي من رئيس لجنة شؤون الأسرى صوروا المرتزقوا وخلوا النصر كاسح، والبعض ينجر وراء هكذا إشاعات، وراء هكذا إشاعات ينجر ما تبصر لو قدو خلاص دخلوا صنعاء. دخلوا صنعاء يا ثور. قد موضح رئيس لجنة شؤون الأسرى

0: حرارة فيه انتحار. يا مجد يا مجد لا تتعنتري من وقت وقت العنترة. الحرب هانتكم كفاية لا يزيد العار عار. عز الله ان القاد مسود والسنين مغبرة. هذه السنة بان افتتحها بالصواريخ الكبار وبالمسير بان كيل النفط كيل السندرة. هذه السنة بات انت مش ما تضيعوا في الغبار. هذه السنة حبنا ليالي جزية ومبهرة. هذه السنة بات اعتصركم في الميادين اعتصار. هذه السنة فيها عاصير اليمن مستنفرة وعصار بعد عصار بعد عصار لا يوقف عيار. وبعد هذا اليوم قولوا للقوى المستعمرة ما عاد بقى نفتح مقابر في اليمن. يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة. خلى الدوليات الحضارية تعيش الاحتضار. انعف انعف وقشع وانفل امات البنوم متطورة. لو احتفى الكفار في عهد النبي هذا الدمار لوحى عليها الله صنع طائرات مسيرة. ما عاد بقى نفتح مقابر في اليمن. يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة. خلى الدوليات الحضارية تعيش الاحتضار. انعف انعث وقشع وانفل امات البنى المتطورة. من بان ثاوب فوحدة الكفار في عهد النبي هذا الدمار لوحى عليها الله صنع طائرات مسيرة. لا ذمتي ما بيطيب الخاطر الا بانفجاري للدهاقي عن جردة قاحلة متسحرة. من بان ثاوب من بان ثاوب والمحرك مختفي خلف الستار. ثامن سنة والوفد بلاحق جمل في معصرة. من الكويت الى جنيف الى السويد ومن هدار الى هدار ونفس تاكل هدها المتكررة. مبادرة هدنة تموضع صلح عادة انتشار مبعوث جاء مبعوث غادر. حط هذا غير الجمال واسماعيل وكريفة وهانس وباختصار غاغة غاغة ومفراغة. ولا فيها نتيجة مثمرة ولا سفنا وصلت المينا ولا فتحوا مطار. صحنا وناشدنا الدول لكنها مستهترة. الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار. والفقر جاوز ذروته والتغذية متهورة. قفل المنافذ حضر اجواء قرصنة فوق البحار. حصار شامل قص واصل مجزرة في مجزرة مأساة ومعاناة يتفطرها سم الحجار. لا دانها مجلس ولا شوفير من مستنكرة. حاصرتنا قتلتنا واليوم تدعون للحوار. فيكم غضا فيكم وقاحة راسخة متشذرة. هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باقتدار. يلعن أبتكم واجد ولا تدور معدلة. أوجاعنا ما بيطفيها الزمان. سنة قتلتنا واليوم تدعون للحوار. فيكم غضا فيكم وقاحة راسخة متشذرة. هذا الوجع هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باعتذار. يلعن عبدكم يا دولة تدور معذرة. أوجعنا ما بيطفيها الزمان إلا بثار. لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند المقدرة. نجد أصبحت مرمى وحذرنا الدول حسب الخيار. تسحب رعاياها مع شركاتها المستثمرة. نصيحتي يا كل مستثمر تلوح بالضمار وضم راسك في بلادك واحمد الله واشكره. هذه السنة عزمة تدخل بايد نجح للحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة. هذه السنة عزمة تدخل بايد نجح للحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة. لا تنقدونا لا تنقدونا فاض لا تنقدونا فاض كيل الصبر والتنور فار. ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة. إما العدو با يوقف العدوان ويفك الحصار ولا وصبرنا العمل اللي ما قد حد صبره. إما وباين احتلاله واحترم حق الجوار ولا وباين يرجع يدور قيمة القرص الذرة. إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار دار ولا وخلينا بلاده دار دار مدمرة. إما وبات حياة منا في تقدم وازدهار ولا فاصبح بلط ولا فاصبح دولتهم طايحة متهورة. وفي الأخير إما وعم الأمن من دون احتكار ولا قصفنا مجلس الأمن الخبيث ومحجرة ومحشرة. أي والله إن أعصابنا متوترة والدم حار. وأعوذ به منا مثل أعصابنا متوترة وأعوذ به منا مثل أعصابنا متوترة.
1: إي بالله صح الله زانا من عند حاوة أمانة إنه اتاهن. بن حضر السعودي بن حذر الموظفين والعاملين والمواطنين ابتعدوا عن المنشآت أرامكو. ابتعدوا عن المصالح الحيوية. ابتعدوا عن مطار الرياض. ريحوا لكم وينزل مقطع ان احنا بنستهدف المدنيين. امك فوق دارك يا سعودي. امك فوق دارك ولا يا سعودي. انت سعودي 12 سنة لا تزيد لا تزيد شيء هدر والطاوية. لا تخلونش جحر الحمار. امشي على موضوع الشباب وصراحة.

بنقول كذا احذروا قدر الامريكي استوعب الامريكي والبريطاني وشركات الطيران العالميه والاماراتي والقطري قد السعودي بيحذر من السعودي وشركات دوليه عالميه بتحذر رعاياها بتحذر حكاها المواطنين والموظفين في ارامكو بيقولوا لهم لا كونوا يخرجوا بعينه لا تصيروش خلاء لا تصيروش السعوديه لا تسافروش اصبحت السعوديه منعزله العالم بيصدق قواتنا المسلحه والبيانات والمخبئين بيصدقوا اعلام العدو الكذاب بنوضح للناس بنوضح للي ما يقدر يستوعب شو اليوم 12 سنه يا زمان بالله لو بندرس في ذنك دراسية ذاك وبعدها في الأخير صدق كذوبة هنا أو هناك طبعا المرتزقين فعلوا صور وقالوا أنهم أسروا قيادات في قواتنا المسلحة رد عليهم رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى بسم الله الرحمن الرحيم توضيح عما تروج له أبواق العدو الإعلامية عن أسر قيادات في القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز عبد القادر المرتضى نؤكد ألا صحة لما تروج له أبواق العدو من أسر قيادات عسكرية من القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز وبعدها حتى وين يا أخي في مسرح مواجهات أسرى شهداء جرحى بتحدث طبيعي لكن كذا بيوضح لكم بيقول لكم هذا الذي حصل هذا الذي وقع عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى نؤكد ألا صحة لما تروج له أبواق العدو من أسر قيادات عسكرية من القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز وأن من تم أسرهم هم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه بالأمس ونظرا لتداخل الجبهات عبد القادر المرتضى أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة لا تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو السعودي وتم محاصرتهم وأسرهم وهذه الحالة تحدث دائما خصوصا في الجبهات التي فيها مدن سكنية وبالتالي فما حصل أمر طبيعي واعتيادي يتكرر بشكل مستمر للطرفين في مختلف الجبهات عبد القادر المرتضى كما أن هذه الحادثة لا تمثل نصرا استراتيجيا ولن تغير من واقع المعركة وأنما تروج له أبواق العدو إنما هو محاولة للتغطية على الهزائم والانكسارات التي لحقت بهم في مختلف الجبهات ومحاولة لرفع معنويات مقاتليهم المنهارة مقاتلي تحشيدات العدو السعودي المنهارة بيدوروا صناعة نص في جحر الحمار الليلة جحر الحمار نقولها كذا يا رجل مرتزق سار الرياض مرتزق يمني سار الرياض اليوم بيروج إشاعات وأكاذيب حتى على مستوى القصف والغارات والله العظيم والبعض بينجر بعده ويقنعوا المخبقين والصدج وقاصري الوعي غارات العدو السعودي وقواتنا المسلحة وإحنا بنعلن ونقول عدوان سعودي على العاصمة صنعاء ذي المرتزق الذي سار الرياض فعل إشاعة قال إن القصف في المحل الفلاني هو بسبب أنصار الله الدفاعات الجوية ورجع وقع فوق المدنيين وهو في الرياض المرتزق نشر هذه الإشاعة والمخبقين والدوع بيخدموا العدو ويصدق والمرتزق الذي في الرياض وما يصدقوش بيانات قواتنا المسلحة وما يصدقوش الإعلام الصامت الثابت الذي بنتي لكم
بنتي لكم 12 سنة، بنتريت ونراعي ونتأكد وكذا، وانتي لكم الخبر. ما يصدقوش، ما يصدقوش الإعلام الصامد الثابت الصادق، وينجروا وراء الإشاعات والأكاذيب والزيف، يخدم العدو، يخدم العدو. وهذا مسؤول في لجنة، رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. العدو بيدور للناصر، العدو بيدور له الفسوة الضرضة، لأنه فاشل، لأنه عاجز، لأن حالتي يرثى لها. وانت بتحكم من فاسك يرثى الجبهات، فما أنا عبد القادر المرتضى. كما نؤكد أن المعركة ما زالت قائمة، وأن أطار القوات المسلحة قد تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز. مع قوات المسلحة 700 أسير، لا صوروا ولا نشروا ولا اتبعوا، هم أسرى 700 أسير. وهؤلاء زقموا واحد نزلوا من وزارة التعليم يكتبوا أوضاع السجن المركزي في تعز وتأمينه، وردوا خضروا في الطريق من تبع معادي مع تحشيدات العدو السعودي، وصلوهم وصوروهم قالوا بيابات حوثية كبيرة يتم القبض عليها في تعز، وحنا معنا 700 أسير ولا صورة ولا صورة. لأنه ما بيتناقش بالأسرى، بيتعاملوا بالقرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسرى. هؤلاء بيتعاملوا مع الأسير ويجلبك أسير بسبب لقبك، يخطفك زي الأصلاح في المأرب، يخطفك ويقول أنت أسير، وأنت لنت معاه، لنت معاه هؤلاء ولا معاه هؤلاء ولا أنت معاه هؤلاء، ويقول لك أنت أسير، أنت حوثي. للمه لقبك في البطاقة الشخصية، بتتحاكى حتى على مستوى لهجتك بسبب العنصرية والمناطقية والطائفية، أدوات العدو المرتزقة والخونة والعملاء الطائفية. هؤلاء هم الذين يتعاملون هكذا ببناء بحقارة، جثة جثة جثة جثة، ميت شهيد من قواتنا المسلحة، ويصوروا وهم بيعروا، وهم بيعروا بيخلوا سوها لده. بالله عليك هذا إنجاز، بيصور ميت ميت جثة جثة ويخلصها السروال ويصوره، هل هذا إنجاز من ناحية قيمية أخلاقية إنسانية دينية؟ يا رجل عيب، استحوا على نفوسكم، نقنعكم أين الكذب وأين الصدق. الشيء نظار، احنا بنقول لكم الشيء نظار. بيقول لكم عبد القادر المرتضى معانا 700 أسير ولا صورة ولا تباهوا ولا تفاخروا قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة. وهؤلاء صوروا واحد دخل بالغلط، صوروا وقالوا قيادات حوثية، بيدوروا لهم بيصنعوا الوهم، لأنهم دارين معانا مقعين، يقعي لو ما يدخل لها الدبي مقعمه، مقعمه هذا مقعمه، يقعي يدخل لها الدبي لا فمه، بيصدق العدو السعودي والإعلام السعودي، وينزل يدور أمام محطة بترول أو غاز أو ويدوروا على أبو ملعقين، لا تلقاه في طابور لأبو ملعقو وأبو عودي، من قلة العقل، من قلة الوعي، قاصرية الوعي. يقول لكم العدو السعودي بيدور لإنجاز، ولو من برضه، ولو من فسو، ولو من كذب، ولو من دجل. والبعض ينجر وراء الإشاعات والأكاذيب. والمتحدث قواتنا المسلحة أعلن قبل قليل أنه تم استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون بصاروخ أرض جو وهي معرضة للسقوط، تم إصابتها إصابة مباشرة بفضل من الله. الطائرة أقلعت من قاعدة الطائف في السعودية، تم استهدافها في أجواء محافظة صعدة،
هيا وين الطائر يا انصار الله؟ كان راعي تنكع، كان راعي تنكع، راعي راعي وانت لك كل شيء. احنا ما نكذبش، احنا انت الصدق والصدق صدق الصدق. اما الذي بيكذب علينا 12 سنة وانتوا بتصدقوا، هو الذي بنواجه، الذي بنواجه. عاجل عاجل الإعلام الحربي ينشر مشاهد توثق لحظة إصابة الطائرة الحربية السعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة من قبل قواتنا المسلحة اليمنية قبل قليل.

الأستاذ عبد القادر المرتضى قال كما نؤكد أن المعركة ما زالت قائمة وأن أبطال القوات المسلحة قد تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة بين القيادات، إلا أننا لا نحب التباهي بذلك كون هذا ملف إنساني يجب على كل طرف احترام وصون وحماية حقوق الأسرى وعدم التشهير بهم في الإعلام وأمام الرأي العام. عبد القادر المرتضى. وأخيرا نحمل مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى والحفاظ على حياتهم، وندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة جميع الأسرى في محافظة تعز والتأكد من وضعهم داخل السجون. رئيس لجنة شؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. عطفا أيضا كتب وقال عبد القادر المرتضى: للعلم والإحاطة، قدم لنا طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل 5 أيام للسماح لهم بالدخول إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني هناك، فأكدنا لهم أن لا مانع لدينا وأن الطريق من جهتنا مفتوح. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنهم دايحين بيكذبوا بيقولوا تعز محاصرة، تعز محاصرة، محاصرة من؟ من تحشيدات العدو السعودي، من أدوات السعودي. عبد القادر المرتضى: للعلم والإحاطة، قدم لنا طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل 5 أيام للسماح لهم بالدخول إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني هناك، فأكدنا لهم ألا مانع لدينا وأن الطريق من جهتنا مفتوح ويمكنهم الدخول في أي وقت، فأبلغونا أنهم قدموا طلب مماثل لمرتزقة النظام السعودي داخل مدينة تعز ومنتظرين ردهم. وقد علمنا مؤخرا عبد القادر المرتضى أنهم لم يتجاوبوا معهم حتى الآن. المرتزقة الذي داخل تعز، داخل مدينة تعز، ولم يردوا على طلبهم، فقط يقول عبد القادر المرتضى فقط ليتضح للجميع من الذي يحاصر تعز ومن يفتعل أكذوبة الحصار وترويجها. عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى. وانتدار يا يمني، وانتدار من بتي الوساخة والنذالة والأفعال المشينة على مدى 12 سنة. بس البعض ما نفعل له. وأن نوضح الحقيقة للناس من أجل نبري من على ذمتنا، وإحنا دارين وأنتو دارين وكلنا دارين أين المؤمن وأين المنافق وأين الكذاب والدجال والمزيف والمرجف والصادق المؤمن. وما هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله من إذاعة صنعاء وإذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تيفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ الرب جو. الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. يعني إذا استهدفنا قاعدة الطائف يطلع العدو السعودي يقول إن إحنا استهدفنا مكة عيصطقوها المقعين واحنا استهدفنا قاعدة عسكرية انطلقت منها طائرة حربية وشنت عدوان على صعدة او على صنعاء او على احدى محافظات اليمن. يطلع العدو السعودي يقول ان احنا استهدفنا مكة ويصدقوها المدعين ويصدقوها والله بهذا مسمى دحين.

الدول السعودي يشتيها حرب دائرية، يشتيها مناطقية، يشتيها بأي مسمى، ان احنا بنستهدف المدينة المنورة، وان احنا بنستهدف مكة. كذا اعلمنا بيانات قواتنا المسلحة. اجواء السعودية غير آمنة الا اجواء مكة والمدينة. يقتلنا 12 سنة وبنحذرهم، بنقول لهم عن استهدف عن الموظفين، الموظفين فيهم أمريك وبريطانيين ومن مختلف الجنسيات. بنحذر حتى العاملين في شركة أرامكو الذي أتحرك وعنق صفه. سفراء هذه الدول البريطاني والأمريكي والأسترالي وكل قدر بيحذروا عندي، يقولوا لا تكونش تصيروا، لا تصيروش. القوات المسلحة اليمنية إذا قالت فعلت، إذا قالت فعلت. وبكبت استهدفوا المدارة بالسعودية و12 سنة وراء أبصرت مجزرة الصارعة الكبرى، وكأنه أثار فيك أكثر من 100 شهيد، شهيد وجريح ضحايا الصارعة الكبرى، بين شهيد أن هزتك مشاعر استهداف باص بان، ولا كأنك بصرت مجلس عزاء في سندان، مجلس عزاء حب ومجلس وعود في سندان، واستهداف معركة المشاء سكان العام سكن العاملين في محطة الكهرباء في المخا الأولى الثانية، وكأن هزتك مشاعر استهداف عرس في حجة، وكأن هزتك مشاعر استهداف نساء يجلبن الماء في صعبة، ولا كأنك بصرت الحرائق واستهداف محطات الوقود والمصانع والمؤسسات، ولا كأنك شفت الأطفال والنساء في حارتك أو في محافظة أخرى أو إنها قصية. يعني ما بالله، ما بالله نعقل، ولا تعايشت ولا ابصرت قنبلة عطان انك عشت 12 سنة وهم بيقومون يدوين بيقصفنا اوقات الوجبات الثلاث، بيقصفنا العدو السعودي على مدى 12 سنة وما زلنا وبيقصفنا وما زال بيقصفنا، ولا يصدق ولا يستوعب. يصدق العبرية، يصدق أيوة، لأن فيها مذيعات حاليات، مالك أنت؟ أما أن يصدق الإعلام الوطني الصادق ماشي، بنقول لك كذا وكذا، ويصدق مرتزق في فندق في الرياض ولا في القاهرة ولا في الحمار الداخلي، يصدقوهم. نقول لكم بالحين العدو السعودي لما نستهدف قاعدة الطائف العسكرية أيضا يقول لنا احنا استهدفنا مكة، وهم يصدقوا على طول. ألا لعنة الله على المخفقين، على الدوح، على دي ما قد استوعبش، ما بش عن داصري وعي. هولا هولا هولا هولا ما هولا يمنيين، ما لكن يعني لو نجلس، لو تجلس تدرس في ابنه دريس دريس دريس عم يقرأ القرآن في ابنه. هذا المشكلة انه عاش عاش وشاف المشاهد والمجازر، شفت الطفلة اثير العامري اشياءها، شفت اشياء في الحديدة في الاحياء السكنية. ما نقول لهم هؤلاء يا اخي.

0: الحكومة السعودي ادى ملايين من اجل من ينزلوا سميثي من قائمة العار لاستهداف الاطفال والنساء. كان يستهدف العدو السعودي وما زال بيستهدف اعراس للنساء في الجوف، في تعز، في نخا، مجزرة حي الهنود في الحديدة، مشاهد الأطفال والنساء، امرأة حامل بجنينها. العدو السعودي استهدف الأجنة في بطون الأمهات على مدى 12 سنة. العدو السعودي ادى ملايين الدولارات من أجل ينزلوا مشاهد الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو السعودي على موقع يوتيوب الأمريكي. جاب ملايين من أجل يخفوا هذه الجرائم، من أجل يخفوا هذه المجازر والجرائم. بنواجه عدونا، ومن ينظر من العدو الذي بيصدقه. خلاصة الخلاصة، خلاصة، ولن أزيد ولن أزيد، لأنه بأمانة بأمانة بعد 12 سنة، بعد 12 سنة تبصرهم مطورين وتدخل في طابور. ما لك، ما لك سعدي الذي شخ بين الناس، لا أثر ولا تأثير ولا حاجة، ولا كأنه عاش 12 سنة من الصمود، من التضحية، من التوكل على الله، ولا كأنه يعرف صور الشهداء، ولا كأنه عايش بيننا. لا حول من ذا الحول، ما نقول قلتك الله.
1: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادي.
0: الشيخ حسين حازب كتب وقال: مما يتميز به أنصار الله يعلم الجميع أنهم لا ينتقموا ولا ينصبوا المحاكم لمن قاتلهم منذ الحروب الست بعدما أصبحت السلطة بأيديهم. الشيخ حسين حازب: مما يتميز به أنصار الله بعلم الجميع أنهم لا ينتقموا ولا ينصبوا المحاكم لمن قاتلهم منذ الحروب الست بعدما أصبحت السلطة بأيديهم. ولهذا أدعو الإخوة المغرر بهم في تعز ومأرب وكل محافظة أن يستفيدوا من هذه الميزة في الأنصار ومن العفو، وحتى لو ما هناك عفو، حتى ولو ما بش عفو. قال الشيخ حسين حازب: فمن سلم نفسه أو جلس في بيته أو يريد المغادرة إلى مكان آخر فهذا مضمون ومكفول له. فالأنصار لم يحاكموا وينتقموا ممن شنوا عليهم 6 حروب وقتلوا قائدهم. العفافيش، أنا بين اتهالكم أنا. فالأنصار، الشيخ حسين حازب كتب وقال: فالأنصار لم يحاكموا وينتقموا ممن شنوا عليهم 6 حروب وقتلوا قائدهم عندما ظهروا عليهم. وهذه حقيقة يعرفها العدو والصديق، والكل يتذكر عندما دخلوا صنعاء واستلموا السلطة. أحدهم وجد قاتل أبوه أو أخوه أو والدته، وآخر وجد من دق بيته وأحرق مزرعته، وثالث وجد من سجنه وعذبه، ورابع وجد من قصف قريته بالمدفعية، وخامس وجد من أخذ منه جنبيته أو سلاحه، وكل من كان يتحسس رقبته ممن حاربوهم كبار وصغار، وإذا بهم لا ينظروا إلى الخلف ولم ينصبوا محاكم ولم يسمع أن أحدهم انتقم من أحد. وكلنا حاربناهم، الشيخ حسين حازب قال وكلنا حاربناهم، ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم لو ينتصر عليهم.

دين آمنين بأمان الله. ليش؟ لأنهم عند أنصار الله. أمان إنه يعني مشهد واحد يقول سلام الله على هؤلاء المؤمنين بأمانة. يعني الشيخ حسين حازب قال وكل كان يتحسس رقبته ممن حاربوهم كبار وصغار، وإذا بهم ينظروا إلى الخلف أنصار الله، ولم ينصبوا محاكم، ولم نسمع أن أحدهم انتقم من أحد، وكلنا حاربناهم، كلنا حاربناهم، حتى في إذاعة صنعاء كنا نتي النشرات ندرأ النشرة ونقول المتمرد حسين الحوثي. أقسم بالله من دخل وصنعاء وسقطت هالفرقة، وكنت أقول في نفسي هكذا، في نفسي يعني السيد عبد الملك يتحالف مع من تحالف، إلا أنه يتحالف مع علي عبد الله الصالح. أنا شخصيا كمواطن يمني يعني قسما بالله. ودخلوا وتوقيع اتفاقية السلم والشراكة، شريك في السلطة معه، دخل معه شريك في السلطة، وطلع السيد عبد الملك وقال هذه مش عاجب له، يضرب راسه عرض أكبر حجر، لأنه قائد رباني، قائد رباني. بعد لو ما خرج الحمار السوق، من هو الحمار؟ عفاش لو ما فتح صفحة جديدة مع العدو وقال نفتح صفحة جديدة، هؤلاء المتمردين، هؤلاء المعتدين. وهم كانوا كنا نقرأ الأخبار ونقول ما، وقامت قواتنا المسلحة واللجان الشعبية، قواتنا المسلحة واللجان الشعبية. كنت أقول ها والله ما بش قوة مسلحة يا جماعة الخير، قلت هيكلهم عبد ربه المنصور بك هيكل الجيش، والسيد عبد الملك بيعلي شأن القوات المسلحة قبل اللجان الشعبية، ولا كلهم لجان شعبية. لما قال الهالك عفاش قال مذيع الميادين في اللقاء بيقول له هل معكم مقاتلين في الجبهات؟ قال لا، قيادات في الجيش صاروا يقاتلوا طواعية. أنا سياسي، أنا سلاح القلم، سلاح التشويه والمعراس والكذب والتجل والخدع وتشويه المجاهدين والطعن في بورهم وخيانة المجاهدين وتسليم جبهات وسقاط جبهات. العديدة أبعد من عين الشمس، وقرحتها الساحل، المناطق في الساحل سقطت المخا والخوخا وقال الحديدة أبعد من عين الشمس. كان يدي رسائل فيهم كانوا يضعنوا في ظهور المجاهدين، قطعوا طرق المجاهدين في بعض الجبهات في فتنة ديسمبر. أنا سياسي، أنا سلاح القلم، أنا كلام سياسي. أيوة، قال أنصار الله مقاتلين شجعان، هم الذين يقاتلون في الجبهات، وهو بيشوه. وهم كانوا يقولوا القوات المسلحة واللجان الشعبية، ولا ما هم قتلوا في البيوت وعبد ربه هيكلهم وفركهم وفجروا الدفاعات الجوية وسلاح اليمن وكرامة اليمن، وصاروا نظام بأكمل، صاروا يوقعوا على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، وفي الأخير بيخدم العدو السعودي لا باب شعره، لا باب شعره السعودي، وعنده استعداد يبيع شرفه وكرامته وبع نفسه وبع أهله وبع، وهو في فندق في الرياض ولا في القاهرة ولا في تركيا، وأهل في صنعاء آمن عليهم عند أنصار، آمن عليهم عند أنصار الله، ما هو آمن
على أهل بيته وشرفه في الخارج ولا في السعودية ولا في القيادات الذي قد تسعوهم المتسوعين الهوان الهوان المتسوعين. وعلى هذا فقص أعود إلى ما قاله الشيخ حسين حازب، لأنه بيجي كلام مهم، لأن احنا نعرف يا أخي أنا وأنت وكلنا والله العظيم إن احنا نعرف بعضاتنا البعض، دارين هذا النفس خبيثة، هذا نفس خبيثة، يعني نفس خبيثة بيخدم العدو حتى ولو بصمته، وانت تعرف ان هذا ليس له انتماء، لو يجي يحكمي يهودي عنده استعداد طبيعي عند هالمسألة عادية، وان وذي تعرف انه اسر مجاهدة وهذا اسر باذلة وهذا، والاسر اليمنيين من كل المناطق من كل المحافظات الجميع قدم شهداء والجميع شارك، والذي خرج برضا اهله ومش برضا اهله وقدم نفسه شهيدا عن قناعة بإيمان مع هؤلاء المؤمنين، وهذا أتى موقفه وهذا ثبت في ذي المكان وذي أنفق وذي كذا وذي جالس بديهوت وذي جالس بخدم العدو من هني من هانا من افتعال الأزمات افتعال المشاكل افتعال الكبير والناقصين، ما نكذبش على بعضنا في الوضع قد هو الشيخ حسين حازب.

0: الشيخ حسين حازب في كلامه هذا، وهو مؤتمري مؤتمري، ولا كل الأسر اليمني والقبل والمحافظة، كل بيت قدموا تضحيات، بذلوا في هذه المعركة في أشرف وأكرم وأقدس معركة، والعالم كله فوقنا من كل الفئات، من كل الفئات، من كل الأسرة. قال السيد عبد الملك ومقابر الشهداء تشهد. النقصي ما حد يزيد على ثاني. المجلس السياسي خبير فيه من كل المحافظات اليمنية، فيه من اللقاء المشترك، فيه من الحزب الاشتراكي، فيه من المؤتمر، فيه من الشركاء في السلطة، في السلطة مع الرئيس مهدي المشاط، ولو ما يجوا يرشحوا رئيس المجلس السياسي كلهم يوافقوا انه مثلا الرئيس المشاط، كلهم وافقوا على الرئيس صالح الصمت وبقناعة، وهم دارين انهم صادقين. بس المزغانم من اينه؟ السعودية واللجنة الخاصة حقها الذي جالسين بيطولهم زرد وقروش وبيشتروهم بالمال السعودي، وكل واحد بيمثل نفسه. حسين حازب، الشيخ حسين حازب سلام الله عليه، من أبناء محافظة مأرب، قال أنصار الله لا ينظروا إلى الخلف، ولم ينصبوا محاكم، ولم نسمع أن أحدهم انتقم من أحد، وكلنا حاربناهم، ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم لو ينتصر عليهم. العمالقة الجنوبيين بنقول لكم الأسرى المجاهدين في ذوبات، في مشاهد نشرها الإعلام الحربي وهم بيدخلوا الغنائم مدرعة، وفي البودي في الغمارة، صحيح نقول في الغمارة، أسرى من العمالقة الجنوبيين. يقول من أين؟ قال من أبيان، من شبوة، من مخزني متدي، آمنين بأمان الله للمه لأنهم عند المؤمنين. بس لما يكون أسرى عند أدوات السعودية تلك الأعمال المشينة الذي لا يقبلها، لا تقبلها القيم ولا الأخلاق ولا الإنسانية ولا القبيلة ولا الشرف ولا الدين ولا القرآن ولا كلام رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله ولا رابطة الدم. قد بنقول الإنسانية، ويتقصدوا ويتعمدوا أنهم يقتلوا هذا الأسير أو هذا الشخص وهم بيهينوا ولا بيسبوا له ولا بيشتموه ولا بيعروه قد يجثه ولا يقتلوه. إن 12 سنة ما حد يقدر يكذب علي وعليك وعلينا كلنا، لأن احنا شاهدنا وعايشنا وشمينا حتى قصف الغارات، وعايشنا المظلومية، وحاصروا مطار صنعاء واستهدفوا، والمرضى بيموتوا بيموتوا ما بيقدرش يسافروا، والذي أي سافر يتعبثوا به في مطار عدن أو في طريق مارب أو في أي مكان آخر عند المرتزقة، عند حزب الأصلاح، عند في المناطق المحتلة، سواء في الجنوب، يقتلك بسبب بطاقتك، لقبك، لهجتك، منطقتك. هيا أنا فني دخش 12 سنة احنا وجينا حقكم. الشيخ حسين حازب قال وكلنا حاربناهم، من المؤتمر ابن مارب قيادي في المؤتمر، الشيخ حسين حازب قال وكلنا قتل حاربناهم، ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم. داية سقطت المخاء، هل التو صور؟ هل التو صور لمنزل طارق عفاش لغرفة نومه؟ هل قالوا هذا منزل العفاشي القيادي الكبير فلان الفلاني ولا طارق عفاش انه كان يرقد هنا؟ احترام عندهم، احترام، احترام للإنسان، وبدين ومؤمنين، مؤمنين والله انهم مؤمنين. احنا شكلنا من كفار قريش. الصدق الصدق الصدق ما في احلى منه، وهؤلاء مؤمنين صار له مشاهد وهم بالتوبة يتبارك أن كان يرقد ولا غرف نومه ولا كذا ولا أسرته ولا حاجة. المدينة السكنية حق خبرة طارق أيضا ما لكم كذا، قالوا ساروا وفلتونا احنا عوائل، قالوا لا احتجتوا شيء ولا شيء احنا هنا ولا تطلبوا من أحد، وأمنوهم وقالوا لهم لا تقلقوش اجلسوا بقعدكم واحنا نحميكم. احنا هؤلاء المؤمنين في قواتنا المسلحة ما بنجملش صورهم، والله من مؤمنين بصرتوا كيف كانوا يتعاملوا مع السعود هاي
1: رجال وشهامة وكرامة بو.
2: كيف تعامل معهم؟
1: تعامل أحسن تعامل معهم. كانوا قرروا برا هنش يضربوكم، هنش يحرقوكم، هنش يقتلوكم، هنش يعملوا بكم. والله ما حرقوا نحن معذبوا نحن اللي هون.
2: هل ضربوا كل شيء مجادي؟
1: أولي دخلهم ذاكم من سنتين مساكن بالمركزي بسبب هون وهم من بلادنا يعرفون إحنا وعادوا تقول موقع شغلوا نحن شغل الوقع ومن بلادنا.
0: يجروا تلفونات المجاهد الشهيد ويتصلوا له اهله، يتصل اخوه ولا بيسال عن هذا ويجاوبها المرتزق، المرتزق سواء كان جنوبي او شمالي او كان من جحر الحمار. قد قتلنا اخوك، قتلنا وجثه الذاي احنا بندسعها باقدامنا، اي فخر. وهو قال هو في سبيل الله ويرد عليه، قال عاد احنا بان لاحقكم وعاد احنا بانجي لكم. يعني اقصد هم متقصدين، والعدو السعودي هو بيشتغل على هذا الشيء، يقدم اليمني انه امام اليمني يعني، واحنا اشدها احنا اشدها ومقاتلين الصوت سواء في الشمال او في الجنوب، وما بنتكلمش بمناطقية او انفصالية او نبرة انفصالية، بنتكلم عن اليمن بشكل عام. السيد عبد الملك قال كنت، قال السعودي والامارات، قال كنت اتخلونا نواجه الامريكي، كنت اتخلونا نواجه الامريكي، لكن لأن أنتم مجرد أدوات خدام. قال عملاء ويدفعون المال، ويدفعوا عملاء الأمريكي ويزيدوا يتطوّوا الزلط، ويزيدوا يتطوّوا الزلط، عملاء ويدفعون له المال. هم شو يقدموا؟ أن اليمني ما بش عند الله قيم ولا أخلاق ولا دين، عنده استعداد يبيع نفسه، يبيع شرفه من أجل المال، من أجل الزلط، من أجل أتفه الأمور، من أجل أبو ملعقة. يقدمونا أن احنا شوية هيان، وإحنا ما احناش هيان، عندنا عزة، عندنا كرامة، عندنا قيم، عندنا أخلاق، عندنا نخوة، عندنا مروءة، عندنا شجاعة، عندنا شهامة. السعودي ما بش عنده ولا حاجة، عندها الوساخة فقط لا غير. هذا يشتيك تجلس وسخ، يقدمك بوساختك وحتى بوساخته وحتى بوساخته. والله إن المجاهدين يدخلوا قرية وإن أهل القرية في أي مكان، ما نقولش في تعز ولا في مدري فينة ولا في المخاء ولا في منطقة هنا، وأقسم بالله إنهم بيأمنوا مع المجاهدين، والله وبالله وتالله، وانا داري وانت داري واحنا كلنا دارين من ان بتجي النذالة. هيامة هيامة، ما بلا نتكاشف. من ولا بيخان اليمن في بداية العدوان وهو صامد وثابت، ولما سقطت هالفرقة يوصل رسالة عند السيد قلوا لعبنا كعودية ما جيوشة من وحفاش وفي بداية العدوان ثبته

0: وهم خبز وعجين. حتى على مستوى المعارضة حزب الإصلاح في الوحدة، لما بدأت الوحدة خلاص وكذا وهذا، وفي 94 أفتوا بقتال الجنوبيين. المجيد الزنداني وحزب الإصلاح كيف أفتى بتكفير أبناء الجنوب واستباحة أموالهم ومنازلهم ودمائهم، لأنه علي عبد الله صالح كان لاحنب يدعي الزنداني. حزب الإصلاح الجانب الديني عازب يفكوله، والشيخ عبد الله بكت جنبه، والفندم علي محسن بكت كفاه، إنهم كانوا يبرمونا كلنا في الشمال والجنوب عفاش ومن إليه من خبز وعجينة في كلهم الذي سرقوا ونهبوا. يا رجل بنقول لك يوم ثورة 14 أكتوبر يطلع العليمي يذكر السعودية أكثر مما يذكر بلادها اليمن، قلضك الله هذا رئيس. حتى للمرتزقة المفروض المرتزقي يصيحوا يقولوا ماذا إن 14 أكتوبر حررنا الجنوب من المحتل البريطاني ولا تحررت السعودية يا هتو. إنه يقولوا للعليم الزبيدي قالوا رجع عدن وفعل الخطاب ويخطب ويشكر السعودية. شل هيا ما هو معركتنا معركة كرامة عزة حرية استقلال، معركتنا معركة واعي بعد 12 سنة وتصدق محمد بن سلمان وإعلامه الرخيص بعد 12 سنة وتصدق أبواق المرتزقة والخونة والعملاء، وانتاري ان قواتك المسلحة ردت لك العز والكرامة والحرية والشرف والحرية، وتصدق العدو السعودي وأبواقه ومن إليه يقول لك استهدفوا مكة أو المدينة، الصاروخ الذين كان هنا في منطقة كذا هي تضحك أنظار الله ما غير ما بيضحكوش، دخلوا من بين عيونك. لنت آدمي ولا يركن عليك ولا انت آدمية ولا محسوبة على اليمن واليمنيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ما عاد نشتيش العفافيش يا أخي، من حقنا لأنهم أهانونا وخانوا، خانوا الله والوطن والثورة. احنا بنقول ها ما نشتيش إصلاحي يا أخي إلا إذا بواحد حر وثبت وضحى واستوعب وجالس بين أخوته في بلاده في اليمن، مش عند السفل وسفلة العصر الذي فلتوا غزة فلتوا غزة
1: أخوتنا وأهلنا بتعز. هذا الموضوع مرتبط بالمرتزقة وقيادات المرتزقة. حمود سعيد المخلافي فلت لبيته وجزع، تمام. سلطان البركاني فلت لبيته وجزع، سلطان العتواني فلت لبيته وجزع، رشاد العليمي فلت لبيته. رشاد العليمي ما خلاش حقه

0: تيبة تنفيذية والناس عايشين طبيعي ولا بوشي.
1: هذا كله حبيبي بنقرا ما قاله الشيخ حسين حازم. هذا هو الوضع، هذا هو المعايش. بنت عايش بيناتنا البين، والله ما في حس ذيك الذي بيضم وذيك الذي بيسربل وذيك الذي من اب وذيك الذي من تعز وذيك الذي من عدن. صنعاء استوعبت الناس جمعة ايامها ايامها. انا مستغرب من عدن، الذي استباح الشمال والجنوب وقتل أبناء الجنوب وأبناء الشمال. هم وأحمد عبيد بن دغر وعبد رب بن منصور هادي والذي ذكرهم الزعيم كلهم، الزعيم الهالك الذي قتلته أعماله الخيانية، الكذاب الأرجوز، خبز وعجينة. والله إن إحنا في خبز وعجينة، لا رحم لا هو ولا خبز ولا عجينة. وقبلهم وقبلوا طارق عفاش وحزب الإصلاح الذي استهدف خطباء المساجد في محافظة عدن، الذي زرعوا الكراهية بين أبناء محافظة عدن حتى على مستوى أبناء محافظة عدن في المناطق المحتلة، في حضرموت، في المهرة، في شب سمعتوا، وبعد صوت حزب الإصلاح أين الثروة؟ خلونا نحافظ على مكتسبات اليمن. طارق عفاش حراس الجمهورية وفي الأخير في السعودية حراس الملكية السعودية الرجعية. أيها ما هو يا أنصار الله، وإذا بالفسو ولا برضو ولا كذا بتحدث في العالم طبيعي، قاتل ولا كذا بتحدث. أيام الله أنصار الله اضبطوا سوقكم. نفس النغمة القذرة الذي سمعناها وعايشناها. الشيخ حسين حازم قال: ولا أظن أن أي طرف آخر سيعمل عملهم، عمل أنصار الله، لو ينتصر عليهم. والشواهد كثيرة، آخرها دهس الأسرى بالمدرعات. لهذا يجب الاقتداء بأسلوب الأنصار. حسين حازب المؤتمري ابن محافظة مأرب، الشجاع الصادق الواعي المؤمن المجاهد، قال: لهذا يجب الاقتداء بأسلوب الأنصار، فذلك ما أمرنا به ديننا وقيمنا، ويلزمنا تذكير الناس بهذه القيم ونشيد بها ونظهرها، فالحق أحق أن يتبع، ويلزم الجميع تذكير المغرر بهم أن الأنصار لا ينتقموا، ولكل واحد من المغرر بهم صاحب أو صديق أو قريب في المحافظات والمناطق التي يسيطر عليها الأنصار، وعليه أن يسأل ثم يتخذ قراره. هذه حقائق لا ينكرها عدل في خصومته. الشيخ حسين حازم سلام الله عليه ودام ظله الشريف.

0: مواطنة مسلحة قبضوا على أسير سعودي. الأسير السعودي هذا أنتم عارفين أنه رفض أن يعود إلى السعودية وانخرط في قواتنا المسلحة وأصبح مجاهد واستشهد. أخلاق أنصار الله، هذه ثمرة أخلاق أنصار الله. والله العظيم أسير سعودي رفض أن يعود إلى السعودية، قال أنا شتي أكون مجاهد بسبب تأثره بالمجاهدين في قواتنا المسلحة. وليش بنقول لكم المؤمنة المجاهدة الذي لما نقول نقبل أقدامهم مثل ما قال الشهيد الرئيس صالح الصماد رضوان الله عليه، شهيدنا رئيس، الرئيس الشهيد، وحكومتنا شهيدة، شهداء، وزراء، هذه التضحيات، هؤلاء القدوة. الرئيس صالح بن علي الصماد رضوان الله عليه لما قال مسح التراب من على نعال المجاهدين أشرف من أي مناصب الدنيا. أقسم بالله إن به ملائكة ملائكة من أهلي وأهلاك، من أولاد عمومتنا وأخواننا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وأنسابنا وأحبابنا وإخواننا، وكلنا نعرف بيئة المجاهدين. ناقصتي ما بنتحاكش على ناس في بريطانيا في موزمبيق، ناس ما نعرفهمش، بنتكلم على نفوسنا على بيئتنا على مجتمعنا. المجاهدين الصادقين ملائكة ملائكة يمشون على الأرض. ما احنا جاي والله أمام عطاء المجاهدين وصبرهم وتضحياتهم وإيمانهم وبذلهم. ناقصين ما نذكر المجاهدين، ما بلا نكون نحرق عودة نعطر الأجواء، لأنها مليئة بالإيمان بالصدق بالطهارة بالوفاء بالأخوة الإيمانية بالجهاد في سبيل الله بنظافة الصدر والعقل والعين والفم والأذن وكل الحواس الخمس وحتى الحاسة السادسة من طهارتهم من بهائهم من سموهم مما يسطرونه. ده احنا بنفتهن لما نسمع البشارات. من من عند من؟ من أين؟ من هؤلاء المؤمنين أكرم الناس أشرف الناس أصدق الناس. ممن تربوا؟ من أين تخرجوا هؤلاء؟ مدرسة السيد عبد الملك والسيد حسين بدر الدين الحوثي. العدو السعودي شي يقول إن هؤلاء الحوثيين شوية أربع أنفار، إنقلابيين شرذمة. لا لا لا، بتبصروا الميادين والساحات لو ما يدعيهم السيد عبد الملك ويخرج شعبنا اليمني العظيم بذلك الوفاء بذلك الإيمان الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن، لما دخلنا الإسلام أجدادنا دخلوا في سبيل الله أفواجا، في دين الله أفواجا، وتحكي ذلك سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما دخلوا أجدادنا في الإسلام وهم وفود جماعات، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن الأرق قلوبا والألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وفي روايات وأنا يمان. الأنصار والناس بيرجعوا بالغنائم وكذا وهذا، ودخلت في نفوسهم أجدادنا الأنصار، أجدادنا الأنصار. ودخلت في نفوسهم الناس يرجعوا بالغنائم يا رسول الله. والنبي خطب فيهم: يا معشر الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس يرجعون بالغنائم وأنتم ترجعون برسول الله. أكبر غنيمة وأعز وأكرم غنيمة. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لسلكت شعب الأنصار. الناس يرجعوا بالغنائم وأنتم ترجعون يا معشر الأنصار، ترجعون بالنبي. اللهم ارحم الأنصار رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. ما احناش رخيصين، ما احناش مرتزية، ما احنا أعزاء كرماء كأجدادنا الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما قال آل سعود، ولا قال العفافيش، ولا قال حزب الإصلاح، ولا الاشتراكي، ولا المؤتمري. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دعا الولد ولد الولد، دعا لنا، لنحن من من من نحن الذي نصرنا غزة، الذي دافعنا عن الأرض والعرض. سعودي سعودي يقول لك باب المندب يجب أن ندافع عنه. حق أبوك يا صعلوك، حق أبوك باب المندب يا صعلوك. لو ما تقول شي تحمي باب المندب، ولا تقول الجيش الوطني كذا، وهم بيخدموا الصهيوني. محمد بن سلمان ده وكل شن علينا عاصفة الحزم من أجل عيدنا إلى الحضن العربي، وطلعوا انهم في جحر إبستين. يا للكلب، هذا النظام الصهيوني الإبستيني المجرم الكافر الذي حاصرنا وقتلنا واستهدفنا، ويرجع يكذب علينا ويقول ان احنا بنستهدف مكة والمدينة. هيا والله لا نحرق أرامكو ونكسف السعودية ونكسف الرياض، وانتو بلا سيادة بلا كرام شوية هين. مالك مالك 12 سنة، بعد 12 سنة الذي حاصرنا نحاصره. هذا آية من آيات الله، المفروض أنهم يدخلوا في دين الله أفواج. هذا الحين المرتزقة يعلنوا براءتهم من العدو السعودي وأنهم كانوا في ضلالة. هذا إذاب عقول، إذاب مستبصرين. أما أن احنا نجلس نقنعهم البعرة تدل على البعرارة، هذا ما هاي تمشي. أين الشيخ حسين حازب ما قال؟ قد كملت أنا، كملت ما قال الشيخ حسين حازب ولا أيوة ما أجي إلا كملت. سلام الله على كل حر، على كل واعي. المعركة معركة واعي، المعركة معركة واعي. أما إنك أجلس تبصر الفيسبوك وتبصر مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا وقلتي والمتفرضات والمنافقين والمنافقات، وفي الأخير بعد 12 سنة صمود وتضحية وعطاء وبذل وإنفاق تبصرهم يطوبروا عند محطة بترول وتدخل تطوبر معاهم. يا عيبة على الصمود، يا عيبة على التضحية. لو يبصرك أخوك الشهيد، ولا أخوك المجاهد، ولا أخوك الجريح، ولا أخوك الأسير، ما أدقع لك من فضيحة يا ذا. ولا أخوك المرابط، ولا أخوك الذي استشعر مسؤوليته المنفق، ولا أخوك الصامت، كيف أدقع فضيحتك يا ذاك؟ بعد 12 سنة منصط قناة العبرية، العبرية المشية العربية، والإعلام السعودي والإماراتي، ومرتزق في الرياض ولا في القاهرة ولا في الكل، أصدقوش أولا هم الحوثة، أولا هم أربع أنفار. أقسم بالله أنهم قوة القوة. العدو السعودي شي يصورهم انهم مجموعة اربع انفاء، هؤلاء الحوثاء. لا لا، هؤلاء هم انصار الله، ما هم حوثاء. يا تافه، يا حقير، يا منحط، يا يلي عندك استعداد تبيع شرفك وعارك ومرتك وامك واختك وبنتك يا سافل. هؤلاء الذي دافعوا عن العز والكرامة، هؤلاء الذي دافعوا عن العز والكرامة والحرية والاستقلال. وشي نظر يا نظر
1: يا شعبنا رغم المصاعب فيصوم وحلم الدات تربع قيمنا عليه فوق الثرى.
0: الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وإحنا في الجهات الخمس عبر إذاعة سام أف أم وعبر إذاعة وطن. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. بالعافية المجاهدين.

والله إنه بيصور الإنفاق وأنا على الهواء، لأن إحنا في بث موحد أثير إذاعي موحد جهادي مع الإذاعات المستشعرة لمسؤوليتها من الساعة 9:30 وبمواكبة المعركة والبشارات وما تعلمه قواتنا المسلحة. ما تدقيتش وقت أستلم باقي الإنفاق لأنه من 9:30 وأنا مناوب. فالذي بنتظر إلى اللحظة الأخيرة ويرسل إنفاقه أقول له الله المستعان، يعني بين استقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، بين استقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، يعني بنعلم إن إحنا بنستقبل إنفاقهم وبندعي الناس للإنفاق عبر عهد الأحرار باقي البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في استشعار المسؤولية ودعم قواتنا المسلحة في القوات البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية والطيران المسير اليمني في المسار الأول من جهات الخمس. بندعيهم كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله بين استقبل الإنفاق أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين رد عليك وأقول لك وصل إنفاقك، وأنا الذي بين أوصل لك طريقة إيصال الإنفاق شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين علم بالإنفاق، وأنا الذي بين بلغك من إنفاقك وصل. البعض للأسف من المنتجين وراعي لا ليلة الربوع ليلة بث البرنامج ويرسل إنفاقه لنا عندك الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء. بنقول لكم البعض يراعي الساعة 11 ويرسل إنفاقه. سلام الله على كل المنتجين. فالذي ما أنا أعلنش باسمه فلأنه كنت مناوب من الساعة 9:30 كنا في ارتباط إذاعي بمواكبة المعركة مع الإذاعات الجهادية، إذاعة صنعاء الإذاعة الأم والإذاعات المحلية والإذاعات الجهادية الوطنية. مش المغنية لا ما بش ولا أي إذاعة مغنية الصدق ما بش أحلى منه، لأنهم هولاكم بيغنوا من بداية العدوان لحدك واليوم أمان ما كأن علينا عدوان وحصار. وعادي يدلع لك محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة لك بعد 12 سنة، ما هذا ما بالله تحرك لها الوسطى، حرك لها الوسطى علي أنا شخصيا، خليني أتحمل أنا في وجهنا. بيغني 12 سنة على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، وقسما بالله ما كأنهم صامدين ولا كأنهم في صنعاء ولا كأن عندنا يعني أي غارة أو قصف أو أي حاجة، طبيعي جدا. وتطلع مذيعتك يا أخي مذيعة ما علينا ما دخلنا صدق إلا هل كذا علاقة اثنين بالحب والكذا إذاعة بتبشع، إذاعة بتبشع. أنا رأيت في المنام إن التمام فوقي والله، تتصل واحد والله يتصل واحد، أنا رأيت أربع قطط فوق صدري فوق ظهري فوق بي، وتطلع واحدة تقول هذا يعني كم معك خوات كم معش خوات، تقول لها أربع ما شاء الله نفسه القطط الذي كان فوق صدر أبوش مدري فوق رأس أبوش بيبشعوا. إذا عد بتبشع إذا عد بتزبج ويتي لك برنامج اسمه القرباضي، وأنجل الصامدين بدون انقطاع المرتبات بيلعبوا بيصطادوا في المياه العكرة، ويجي نتصل أشكركم على هذا البرنامج الرائع الحبوب اللطيف الذي بيخلينا ننسى همومنا. الله يلعنكم لنتو أوادم، الله يلعنكم لنتو أوادم، أو أنتو مستشعرين حتى لدور الوسيلة الإعلامية. الوسيلة الإعلامية يكون لها هدف، تكون شريكة في صناعة النص، صناعة الوعي، صناعة. عاد احنا بعد 12 سنة بنلاحق الناس نوعيهم نقول لهم السعودي هو الذي بيكسفنا، لا بيكسفونا من الداخل، بيكسفوا وعينا، بيكسفوا آدميتنا وقيمنا وأخلاقنا. يا أخي أنا صدمت قطة إيش علي 7 مكانس، أنا صدمت كلب
نقول لكم بيبشعوا. أنا صدمت كل خلاص، ما دام القطة إذا صدمت عليك سبع مكانس شلنا الجامع، خلاص صدمت كلب خلاص عليك سبع مكانس كهربائية من محلات السوداني. المعراض هي هنية، اليهود هي هنية، النبالة هي هنية. ألا لعنة الله على الظالمين. أنتوا يمنيين، أنتوا من نناو فينا، أنتوا في صنعاء. أقسم بالله أنه بيغني من بعد صلاة الفجر، مدريهم بصلاة أخرى ما علينا، هذا بينهم بين الله، وأنهم بيغنوا من بعد صلاة الفجر لا قرآن ولا سلام جمهوري. لو طارق عدت الشارع لا يحبسهم، بس لأنهم دارين وآمنين، لأن هؤلاء أنصار الله، هؤلاء مؤمنين ما بيحق وشحت. فالذي يقول لك أن أنصار الله بيعتدوا على حد هذا كذاب، هذا كذاب ما بيعتدش على حد. المذي مذي من بيتهم، والسافل سافل من بيتهم، والمؤمن مؤمن من بيتهم، وابن الناس والجيد معروف بشمله. وانت تعرف وانت داري وانا داري وكلنا داري، ما بيزيد الله على الخضعة. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي مع المؤمنين الصادقين في قواتنا المسلحة، في القوات في التسميع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية، وفي الطيران المسير. ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء لا روح والديه، وإلى روح الشهيد ولده أبو الشهيد أبو راكان سليم عبر كمال ملاطف محمد سليم، 5000 ريال للجهات الخمس. المجاهد صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد، 10000 ريال للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم، 10000 ريال للجهات الخمس. من راجية الرضا والتوفيق من الله، من راجية الرضا والتوفيق من الله عبر اسماعيل عبد الوهاب المنصر، 5000 ريال للجهات الخمس يا عهد الاحرار باقي. وخمس 5000 ريال اوصلها لحملة حي على خير اليمن في اذاعة سام اف ام تم ايصالها. من الجبهة التربوية مدرسة السلام الاساسية الثانوية بضلاع الاشمور عبر الاستاذ الجليل علي احمد الضلعي، 3000 ريال للقوة الصاروخية. على نية انور قايد ناجي عياشي، على نيته ونية من يريد ينفق وما بشمعه. سلام الله على المنفقين من مستمعي اذاعة صنعاء. من جبهة البيضاء المجاهد العياشي انور عياشي، على نيته ونية من يريد ينفق وما بشمعه، بنفق على الذي احتل ما بشمعه، الله يتقبل. للجهات الخمس 3000 ريال. المرابط في الجبهة الإعلامية بمناسبة ارتزاقه للمولود الجديد الذي اسمه محمد زميلنا أيمن محمد علي الشرفي، 2000 ريال بمناسبة ارتزاقه للمولود الجديد، 2000 ريال للجهات الخمس. يا الله تقبل. زوجة المفقود من مسعود، 2000 ريال في مسار الإحسان. المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا. هذا ما وصلنا من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. ونحن من إذاعة صنعاء وعبر أثير إذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، جناحي أثير إذاعة صنعاء، الصادقون مع الله، مجاهد في سبيل الله بدون ذكر الاسم، 4700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو الشهيد عبد المجيد المبيوب بنية الرحمة لوالديه عبر محسون حسين المبيوب، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم. للطيران المسير والقوة الصاروخية 40000 ريال
عبر محمد علي محمد يحيى. وقد قال لا اذكر الاسم. ابو عبد الملك الاسلمي من جبهة المزرق، المرابطين في جبهات العزة والكرامة. ابو عبد الملك الاسلمي من جبهة المزرق عبر محمد عبد الله علي علهان للطيران المسير والقوة الصاروخية 3000 ريال. ابو علي الزنداني، ابو علي الزنداني عبر عبد الله، عبد الله الزنداني 4750 ريال في المسار الاول للجهات الخمس. من عائلة مجاهدة انفاق في سبيل الله عبر عبد الله هاشم الشريف 2000 ريال في المسار الاول للجهات الخمس. من بنت الشامي 2000 ريال، بنت الشامي 2000 ريال للصاروخية والقوات البحرية. عز الدين احمد محمد الجعفري للطيران المسير والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية 10000 ريال. سواق مطر، سواق مطر الله يخلف عليه وكل المنتقين بأحسن خلافة، قال وعن ابدل الغالي والنفيس مستشعر المسؤولية ده. سواق مطر وما هي أول مرة ومستمر بالإنفاق سلام الله عليه. عبر علي حسين مرحب 2000 ريال للقوة الصاروخية يا أخ عبد الله. من محل أمير النحل للعسل اليمني مجاهد من البابلين المضحين. من أمير النحل محل وصلني إنفاق من محل أمير النحل للعسل اليمني، ما هو للدعاية والله ما هو للدعاية. من محل أمير النحل للعسل اليمني ومن السباقين، صدقوا بالله أنه من السابقين في الجهاد في سبيل الله من زمان من الحروب الست. ومجاهد باذل من محل أمير النحل للعسل اليمني للطيران المسير وللقوة الصاروخية، ما فيش داعي قال لذكر الاسم. 11000 ريال ليد اليمن الطولة للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. من مجاهد مع الله أحمد محمد أحمد حمود الويسي للقوة الصاروخية 4700 ريال. علي أحمد حسين علي عاطف 4750 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. باسم عبد الله حزام القاضي 3000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. من مجاهدين في السجن المركزي بئب، منه ومن زميله قال لا أذكر الاسم، مني 4000 وزميلي 1000 الإجمالي 5000 ريال. مجاهدين في السجن المركزي بئب 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمسة، الله يفرج كربتهم وكل مكروه. خالد عبد الرحمن علي محمد سلمان 14700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. فيصل علاو الجندبي، فيصل علاو الجندبي 5000 ريال للجهات الخمس. أبو الحسن الديفاني عبر عادل صالح محمد علي عبده، أبو الحسن الديفاني 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. المجاهد أبو سامي المذبحي من جبهة مأرب بيت الله، من جبهة مأرب وصلنا الإنفاق عبر عبد الملك قاسم محمد 10000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. هي من كل من بيت الله المجاهد أبو سامي المذبحي جبهة مأرب 10000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. 1500 ريال من المجاهد أبو سامي المذبحي لا روحه والده المرحوم، 1500 ريال لا روح ولده المرحوم سامي المذبحي المرابط في جبهة مأرب، وألف ريال من أم سامي المذبحي، وألف ريال من والدة أبو سامي المذبحي حفظها الله من والدته ومن أم سامي المذبحي من عائلته ومن أولاده وسيم المذبحي
ونسيم المذبحي ومحمد المذبحي بنية الله يحفظهم ويهديهم ويسعد قلوبهم. والدهم المرابط في جبهة مأرب بينفك عنه ولا روح والده ولا روح ولده أيضا، وبينفك عنه عن نفسه وعن زوجته وعن والدته وعن أبنائه، وبنية الله يحفظ أولاده ويهديهم ويسعد قلوبهم. ومن بناته أيضا بنات المجاهد أبو سامي المذبحي بنية أن الله يحفظ السيد القائد العلم وبنية النصر لجميع المجاهدين. المجاهد أبو سامي المذبحي من جبهة مأرب 10,000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. محمد حزام حسين القاضي 5,000 ريال للجهات الخمس الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في التكاتف في استشعار المسؤوليات في الإنفاق 12 سنة هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله سلام الله عليه. جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة 20,000 ريال بدون ذكر الاسم للطيران المسير والقوة الصاروخية كل أسبوع كل أسبوع صدقوا بالله كل أسبوع. أبو محمد علي محمد محمد الديلمي 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو محمد الصياد من بني الصياد وبيطلب زامل حق الأطفال دحوم حق القبول اليمنية الذي بيقول فيه هكذا في انفاقه من بني الصياد يا الشاحبية حق القبول. من ابراهيم عبدالله عبدالله الصياد ابو محمد الصياد بني الصياد المحويت للجهات الخمس 10,000 ريال. خير الله جابر محمد ناصر الرجالي 5,000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. عبد الملك السدني 2,000 ريال لا روح والديه وبنية من الله يحفظ السيد والمجاهدين 1,000 ريال للجهات الخمس عبركم يا أحد الأحرار باقي و1,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. الصادقون مع الله بالدعم والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء أبو عامر الوظاف محمد علي محمد الوظاف من الشاهل محافظة حجة 5,000 ريال من قوة الصاروخية. وأبرد رسالة طويلة عريضة وأسماء المنفقين خيرات المعذرة منك يا سيد الكريم يا أبو عامر الوظاف. الرسالة طويلة وأتأخذ مننا وقت معنا أسماء المنفقين كثير والله فالمعذرة منك وإن شاء الله تجيني فرصة وأنا في من الصمود أقرأ رسالة إنفاق كاملة بإذن الله بدون ذكر الاسم. من محافظة صعدة أبو دايل للطيران المسير والقوة الصاروخية 4,750 ريال. عبد الله عبد الرحمن أحمد أحمد الراشدي 4,700 ريال للجهات الخمس. أبو يعقوب المساوى عبد الواحد عبد الحفيظ علي المساوى علي شرف المساوى من ريمة مديرية مزهر للجهات الخمس 3,000 ريال. أبو علي الزيلعي أبو علي الزيلعي فقط للجهات الخمس 4,700 ريال الجهات الخمس للقوة البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية للطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. الجريح أبو هاشم القاسمي 6,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام بوصلها بإذن الله. من الباذلات في سبيل الله الباذلات في سبيل الله عبر سامي حمود الضرافي 30,000 ريال للقوة الصاروخية
أسرة الشهيد عمار محمد علي الرول عبر عبير الرول. أسرة الشهيد عمار محمد علي الرول 5000 ريال للقوة الصاروخية وللطيران المسير. أبو مسير المطري، أبو مسير المطري أو أبو مسير المطري، كل ينفع، أبو مسير ولا أبو مسير. عبد الله محمد أحمد العبالي 1750 ريال للقوة الصاروخية. أبو نصر الله أحمد الفقيه النجيمي دمار عنس عبر أحمد محمد أحمد النجيمي للطيران والصاروخ والصاروخية 5000 ريال. محمد طاهر حسين النويدي

سند الكومين من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف، من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف عبر محمد علي أحمد علي الغباري 30,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من مجاهدي ألوية الأنصار من شرق الجوف، هي من كل من 30,000 ريال. رصاص الغابري 1,000 ريال، حروب الصرفي 3,000 ريال، أبو شرغة 2,000 ريال، أبو أحمد 10,000 ريال، حرب السميني 1,000 ريال، أبو مران 1,000 ريال، أبو الأشتر 1,000 ريال، حوفي 1,000 ريال، جناف زهير 5,000 ريال، أبو علي الجبلي 2,000 ريال، جاهر التبين هكذا مكتوب، جاهر التبين 1,000 ريال أو تبين 2,000 ريال من رشد زهير، 30,000 ريال من مجاهدي ألوية الأنصار شرق الجوف عبر محمد علي أحمد علي الغباري 30,000 ريال للجهات الخمس. علي محمد مصلح أحمد الهروجي 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم محمد الشامي، أم محمد عبد الرحمن علي الشامي للقوة الصاروخية 5,000 ريال للقوة الصاروخية. حسين يحيى علي البكير 7,700 ريال للجهات الخمس. أبو باسل سريع، أبو باسل سريع عبر عبد الله يحيى غانم سريع 3,000 ريال للصاروخية وللطيران المسير وللقوة البحرية. من رجائي، رجائي الموجاني، رجائي علي صالح الموجاني عبر رجائي علي صالح الموجاني، من رجائي علي صالح الموجاني وأخي السليم للجهات الخمس 5,000 ريال. أم أسد الله وسيف الله بنية النصر لبلادنا 5,000 ريال ومحور الجهاد والمقاومة وبنية الشفاء وبنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد العلم والمجاهدين. أم أسد الله وسيف الله الأكوع للطيران المسير والقوة الصاروخية 3,000 ريال. أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي للقوة الصاروخية 5,000 ريال. عبد الله حسين معوض حسين جرمان 98 ريال سعودي للطيران المسير والقوة الصاروخية. والد الشهيد بشير عبد الله علي محمد الفقيه 10,000 ريال للقوة الصاروخية. أم الشهداء ياسر وعبد الله الوصابي، أم الشهداء ياسر وعبد الله صالح الوصابي 9,950 ريال، 4,950 ريال في المسار الأول يا ولدي عبد الله للجهات الخمس، و5,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أثم تم إيصالها بدون ذكر الاسم. الله يتقبل منا القليل عبر أحمد علي أحمد محسن 2,000 ريال للجهات الخمس. من العبدي عمران محمد جهلان العبدي العبيدي العبدي من عمران بروحية الشهيد عبد الرزاق محمد جهلان العبدي وكل الشهداء وحفظا ونصرا لكل المجاهدين بروحية الشهيد عبد الرزاق محمد جهلان العبدي للقوة الصاروخية 2,000 ريال من عمران. حمود محمد حميد أبو حروب 20,000 ريال للقوة الصاروخية. أبو الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي من أبو الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي وابن الشهيد هاشم صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي ابن الشهيد 1,200 ريال. وأم الشهيد صادق محمد علي أحمد هاشم الجرموزي وأبو الشهيد وابن الشهيد وأم الشهيد
من قوى صاروخية 3200 ريال بدون ذكر الاسم، من الحديدة، من مديرية المنيرة، قرية الجرب الشرقي، مديرية المنيرة، محافظة الحديدة، 2000 ريال عبر حسن يحيى للجهات الخمس، 2000 ريال عبد حمود صالح السواري للصاروخية والطيران المسير، 10000 ريال انفاق في سبيل الله بدون ذكر الاسم، 5000 ريال علانية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي، من هو إخوانه والد الشهيد، 5000 ريال للجهات الخمس، من حجها المفتاح، منه وابن أخيه محمد علي حزام الشرفي حجها المفتاح، 2700 ريال للقوة الصاروخية، عبد الباسط ناجي أحمد حمود المكروب، 14000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية، أبو إسماعيل من عتمة دمار عبر يحيى مهدي حسين السالمي للصاروخية والطيران المسير، 100 ريال سعودي، أبو إسماعيل من عتمة دمار، بنية الشفاء العاجل من الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي، 10000 ريال للمسارين، عبر وليد علي محمد علي عطيفة، بيوصلنا الانفاق هكذا بهذا الاسم، عبر وليد علي محمد علي عطيفة، 2000 ريال من ندى علي خولان الطيال للجهات الخمس في المسار الاول، 2000 ريال منها ووالدها، عبر وليد علي محمد عطيفة، ام ربيش عبر فاطمة، من عبر فاطمة يحيى السالمي، من ام ربيش، من ام ربيش بنية ان الله يحفظ السيد وينصر المجاهدين، عبر فاطمة يحيى السالمي، 2700 ريال للجهات الخمس، اميرة عباس حسين صلح، 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الاول، من عبد الله محمد الجيباوي، 2000 ريال للدفاعات الجوية، و2000 ريال للطيران المسير، و1000 ريال اوصلها للناس، والله ما قد فرحت اوصلها للزميل سند الكمين، اليوم اوصلها باذن الله. والله زميل سند الكمين بيعلن برقم للتواصل وكذا، يعني طبيعي قدو تخفيف يعني. عبد الله محمد الجيداوي 6000 ريال الاجمالي، محمد احمد علي السعودي 12000 ريال في المسار الاول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم، ابو سلطان الشموري للمسارين، 10000 ريال. وصلنا انفاق من مجنون، والله ما وصل الانفاق هكذا، من مجنون للمسارات الخمس في القوات المسلحة، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، للطيران المسير اليمني، من مجنون 20000 ريال. وأقول لكم حاجة، والله إنه أعقل العاقلين، بس وصلنا الانفاق هكذا والله باسم من مجنون، سلام الله على جنانه وسلام الله عليه، 20000 ريال من الجهات الخمس، إذا قد الجنان هكذا سلام الله على مجانين. لا من قالوا إنهم عاقلين وساروا السعودي وقعوا على قتلنا وحصارنا، نظام بأكمله مع المعارضة، نظام بأكمله مع المعارضة، وصاروا السعودي وقعوا على قتلنا وحصارنا، هؤلاء الذي معهم عقول صلى الله عليه وسلم عاقلين، حد يخون بلاده يبيع أرضه يبيع بيته يبيع شرفه يبيع عزته يبيع كرامته ويجي للطمك ضابط سعودي ولا ضابط إماراتي؟ الله المستعان. أنتوا دارين أن هذه الأنظمة الطارئة دخلت التاريخ بقتلنا وحصارنا،
من هم أصلا؟ من هم؟ زرعهم البريطاني ككيان في أرض الحرمين مكة والمدينة. البريطاني الذي زرع آل سعود، والله شعب نجد والحجاز، هي أرض نجد والحجاز. البريطاني الذي زرع آل سعود في أرض الحرمين هو البريطاني نفسه الذي زرع الكيان الصهيوني في فلسطين في أرض الأقصى الشريف. سلام الله على مجنون. 20,000 ريال للجهات الخمس. أم طه الرديف من محل الشرية، محل الشرية عاصد اسمه أسماءهم، محل الشرية بني حشيش الجود. أم طه الرديف 29,700 ريال للقوة الصاروخية. بشار يحيى محمد صالح الجبري 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. إبراهيم يحيى علي عطل الصارم 5,000 ريال. والله ما قدرت أتواصل معه أقول له أنه وصل الإنفاق للجهات الخمس، لأنه بعد يراعي يوم الربع ويرسل الإنفاق. المهم التحية لكل من بيرسل الإنفاق في الأول والأخير، لكن البعض بيحصروني. الليلة كنت مناوب من 9:30 وأنا على الهواء. إبراهيم يحيى علي عطل الصارم 5,000 ريال للجهات الخمس. أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي، أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي جدة سليمان 15,000 ريال كل أسبوع في المسار الأول للجهات الخمس. أبو علي العقلي، أبو علي العقلي 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو الشهيد ربيع علي عبدالله عنبة، أبو الشهيد ربيع علي عبدالله عنبة 8,000 ريال للجهات الخمس. أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي 5,000 ريال وصلتنا من إذاعة سام اف ام، وصلتنا 5,000 من إذاعة سام اف ام. وتواصلوا معي يا أم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي، قالوا يا ابني عبد الله 2,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، عبركم يا عهد الأحرار باقي و2,500 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام، أسلمها بكرة يا أم الشهداء. أبو ياسين جابر عبر حسين صالح علي الفقيه، أبو ياسين جابر من دمار قرية يفاع عبر حسين صالح الفقيه 9,700 ريال للقوة الصاروخية. علي محمد حسن جابري للجهات الخمس، المجاهد علي الجابري للجهات الخمس 5,000 ريال. مراد مهدي حسين حليس الفيضي 2,000 ريال للجهات الخمس بدون ذكر الاسم. من أبو عمار 3,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أحمد عبد الكريم أحمد محسن الحسيني للقوة الصاروخية 2,700 ريال. وصلنا أيضا من عبد الكريم علي محمد، بالعفو هذا وأنا على الهواء وصلنا الإنفاق. ما زلت لقيتش وقت أتواصل حتى معاهم بعض المنتجين. من أبو حيدر المروني، أيوة أبو حيدر المروني وأولاده محمد وحسين والهادي وعلي وميمونة والبتول وفاطمة بنية النصر والفتح المبين. أبو حيدر المروني للجهات الخمس. من هو أولاده محمد وحسين والهادي وعلي وميمونة والبتول وفاطمة بنية النصر والفتح المبين؟ أبو حيدر المروني 5,000 ريال للجهات الخمس. مبارك يحيى صغير الصاوي 9,500 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. من عبد الغفار الحاج أبو كيان 4,000 ريال والجريح المجاهد الغشمري 1,000 ريال عبر أصيل عادل سنان الغشمري 4,700 ريال للجهات الخمس. من أبناء الشهيد رضوان الله عليه زكريا علي الفران، أبناء الشهيد زكريا علي الفران
للطيران المسير والقوى الصاروخية والقوات البحرية 5000 ريال. مرابط في حب والشعف أبو نصر براء بدون ذكر الاسم، مرابط في حب والشعف في الجوف أبو نصر براء للطيران المسير 5000 ريال.

كما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع كعادتهم. سلام الله على كل المنطقين والمنطقات في هذه الجبهة المستشعرة لمسؤوليتها. من جبهة آل بيت الحيفي كل أربعة جبهة مستمرة، سلام الله عليهم أجمعين، كل المنطقين من جبهة آل بيت الحيفي كما وصلنا لهذا الأسبوع. في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال لروح الوالد المرحوم أحمد الحيفي رحمة الله تخشاهم، 2000 ريال لروح أبي رحمة الله تخشى، 2000 ريال من أبو عبد الله النديم. أم أحمد الحيفي، أم مريم 1000 ريال. ومن جبهة آل بيت الحيفي من صاحبة أمي مريم والدتنا المنفقة شفاها الله وعافاها، أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي، أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي شفاها الله وعافاها، خرجت من العناية المركزة الحمد لله على سلامتهم وعدم تعبين، يدي لهم ربي الصحة والعافية. 500,000 ريال بنية الشفاء، وإن الله يحفظ السيد عبد الملك. في المسار الأول للجهات الخمس، أم أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن الكبسي 500,000 ريال، أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري، من حقها حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح، من رحيل ونصرة وثبات، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال، ايضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالي عمو عبد الله الحسن بن احمد الحيفي 250 ريال، محمد احمد الحيفي 250 ريال، بينفقوا من اغلى ما يملكون. الاطفال الصغار لو تسأل ما هي اغلى حاجة عندك يقول لك حكي حق الجعالة، بينفقوها بفضل من الله، الله يصلحهم، الله يهديهم، الله ينبتهم نباتا حسنا يخرج من ذريتهم الذرية المجاهدة، يا الله يا الله. وكل المنفقين وأبنائهم يا الله. أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، من جبهة الحصالة من حقي حق الجعالة أنا وأخي العباس جعله الله شافعا لوالديه، يا الله شفيعا لوالديه، من مريم الحيفي وأخيها العباس 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعالة من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله من جبهة آل بيت الحيفي 3500 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال،
أم عبد العزيز المنصور 1000 ريال، وبنية إن الله يحل العقدة من لسانها 1000 ريال، وبنية الشفاء لوالدتي 1000 ريال، وبنية الشفاء لمحمد سهيل الحيفي 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع بفضل من الله 552,500 ريال، 552,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. يا الله تقبل.

الذي ارسل انفاقه وما سمعش اسمه ما قد استلمتش، استلمها والربوع القادم باذن الله ان شاء الله نعلم به. سابر كيف بتستقبل الانفاق يا اخ عبد الله؟ احنا في عهد الاحرار باقي كل اربعة الصادقون مع الله لنا مساران مع مستمعي اذاعة صنعاء، اذاعة الجمهورية اليمنية عبر عهد الاحرار باقي. هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله، البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، بالإنفاق بالإحسان بالمبادرة المجتمعية باستشعار مسؤوليتهم المنفقين من المستمعين الأكارم. أنا شخصيا بين استقبل الإنفاق عبد الله أحمد الحيفي، أنا الذي بين استقبل رسالتك بين استقبل رسائل قصيرة SMS رسائل فقط، بين استقبل أنا رسالتك شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين بلغك بطريقة إيصال الإنفاق برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين كل علامة بين أقول لك واضح وعلامة استفهام فيها طريقة إيصال الإنفاق، بين أرسل لك رسالتين، أنت بترسل لي رسالة واحدة وأنا أرد عليك برسالتين أو ثلاث، في نهاية بين أقول لك واضح وعلامة استفهام، لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها، وأنا الذي بين بلغك أنه إنفاقك وصل، وأنا الذي بين أعلن الإنفاق يوم الربوع الليل في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله. بين استقبل رسالتك ما تكتب لي في الرسالة اسمك، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، ما تشتي تذكر اسمك قل لي، لا تذكر الاسم يا أخ عبد الله، أريد أن أساهم بدون ذكر الاسم، انا ابو فلان اريد ان اساهم، انا ام فلان اريد ان اساهم، وتوصلني هكذا رسالة على رقم البرنامج 379 54 54 7. لما بتوصلني هكذا رسالة من مستمع مستمعي اذاعة صنعاء، واليوم احنا مع مستمعي حتى اذاعة سام وإذاعة وطن، لما بتوصلني أنا بين رد عليه برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. استقبال رقم الرسائل ما بنستقبلش اتصالات لأنه صعب علي أجابر ونرد على المنفقين ونجابرهم وكذا، حتى الله ممكن أتي قصيدة يعني صعب جدا، لهذا بنكتفي بالرسائل أسرع وأسهل وتكون فيها استقبال وردود على الناس وكذا يعني أسهل وأسرع. بين استقبل الرسائل مش اتصالات، ها واحد بتصل بي الآن، أنا بين أقول بين استقبل الرسائل وهو بتصل، تقولوا بفهم عربي هذا ولا إنجليزي ما أدري. استقبال الرسائل 37 هذا، ها واحد بتصل بي الآن نهاية رقمه 067 يا خبير، بنقول رسائل قصيرة، رسائل قصيرة 379 54 54 7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

0: ما وصلنا في مسار الإحسان أغلب الإنفاق وصل في المسار الأول للجهات الخمس. في مسار الإحسان وصلنا 17,250 ريال لأسرة مجاهد تم تسليمها بفضل من الله، ولا أغلب ما وصلنا من إنفاق في المسار الأول للجهات الخمس. سلام الله على كل المنفقين وعلى من سينفق وعلى من بيشارك من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. سلام الله على مستمعي إذاعة سام أف أم، أو لا مدرسة مدرسة في الإنفاق، ومعنا حملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم كل خميس في وجمع شورهم، وإحنا تعلمنا مسار الإنفاق والجهاد من إذاعة سام أف أم. ما فيش أحلى من الصدق، والله إحنا تلاميذ في سام أف أم. وسلام الله على مستمعي إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، كن شريكا في صناعة الأمن والأمان بالوعي والثبات. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 199 أو 100. نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا في عهد الأحرار باقي، بتوصلنا رسائل من أحرار محور الجهاد والمقاومة. وصلنا رسالة من السيد محمود الموسوي مسؤول مكتب بغداد في حركة النجباء العراق هنا صنعاء.
1: نهجا وطريقا ومسار
0: عهد الأحرار باقي،
1: وسيبقى عهد الأحرار منبر صوت للأحرار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أنصار الله، السلام على أنصار محمد وعلي، السلام عليكم يا أنصار الحسين. في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ أمتنا، وحيث تتكشف وجوه البغي والعدوان السافر من قوى التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهم من العصابات المرتزقة والتكفيرين من الأعراب الذين أصبحت أراضيهم مرتع للصهيونية، نطلقها مدوية لا ريب فيها، نحن مع اليمن قلبا وقالبا، بندقية وموقف حتى النصر أو الشهادة. إن الهجمة البربرية المسعورة التي تقودها أمريكا والسعودية وتدعمها شراذم الإرهاب التكفيري من الأعراب لن تزيد اليمن إلا صلابة وعنفوانا، ولن تنال من إرادة شعب كتب التاريخ بدمائه وصنع المعجزات في وجه الطغاة. وإننا نبارك ونحيي بإجلال التقدم الميداني الكبير والساحق الذي تحقق على أيدي القوات اليمنية المسلحة، والذي مرغ أنف الغزاة والمعتدين بالوحل، وأثبت أن الحق أقوى من طائراتهم وعتادهم. وإننا نؤكد من العراق وقوفنا المطلق والحاسم إلى جانب القوات اليمنية الباسلية، إلى جانب أنصار الله، إلى جانب السيد القائد المجاهد السيد عبد الملك الحوثي في معركته الوجودية لدحر العدوان السعودي الأمريكي وكسر شوكة سلول الإرهاب، ومعتبرين إن معركة اليمن هي معركة كل حر وشريف في هذه الأمة. فإما أن تنتصر إرادة الحياة والسيادة أو ينكسر الباطل وأعوانه إلى الأبد. ومن هذا المنطلق نعلنها عهدا، عهدنا الأكيد بأننا سنبقى سندا ودرعا لكل خطوة يخطوها أبطال اليمن في طريق تحرير أرضهم وتطهيرها من دنس العدوان والغزاة المرتزقة، ونحن معهم في كل الظروف والأحوال. وهذا هو موقف الأحرار والشرفاء مع إخواننا في اليمن العزيز الصامد. أن الشجاعة في معناها الإنساني ليست مجرد مواجهة الأخطار، بل هي أيضا الثبات أمام المحن والصبر على الشدائد والتمسك بالكرامة والحق في تقرير المصير. وقد أصبح الشباب اليماني بما يقدمه من صورة للصبر والتضامن والتعلق بوطنه جزءا من حكاية الشعب يرفض أن يفقد الأمل بمستقبله. إن رجال اليمن وشبابه يقدمون للعالم صورة عن شعب متمسك بهويته، متشبث بأرضه، مؤمنا بحقه في أن يعيش بكرامة وأمان مهما اشتدت الظروف. تبقى إرادة الإنسان في الحياة والأمل والبناء قيمة لا ينبغي الاستهانة بها. ونحن من العراق ننظر إلى الشعب اليمني بصفة شعب شقيق تجمعنا به روابط التاريخ والثقافة والدين والعقيدة، وتربطنا بأبنائه مشاعر الأخوة والتضامن. إنما يجمع الشعبين ليس مجرد كلمات تقال، بل هو شعور بالانتماء إلى فضاء إنساني وثقافي مشترك يجعل الأم اليمنية الصامدة والأب الصامد اليمني والشاب الصامد اليمني والطفل هم أبناؤنا وأمهاتنا وإخوتنا.